0: قلب أبي جهل وأمثاله. الحسد أخرج إبليس من الجنة وحول ابن آدم قابيل إلى قاتل. الحسد ليس من صفات الأنبياء والصديقين والمؤمنين. موسى عليه السلام يبكي حسرة وأسفا لعناد أمته وتعنتها بعد كل الذي بذله وعاناه من أجل هدايتها. موسى عليه السلام يحب أمة محمد ويعطف عليها، وسيثبت ذلك في هذه الرحلة. أما محمد صلى الله عليه وسلم فصعد إلى آخر السماوات، وهناك رأى ما لا يستطيع وصفه من عوالم. هناك رأى بيتا يطوف به آلاف الملائكة، فتوجه نحوه فرأى نبيا جالسا عنده مسندا ظهره عليه. تأمله صلى الله عليه وسلم جيدا، تأمل وجهه وتكوين جسده، فلم ير وجها ولا تقاسيم ولا أعضاء تشبهه مثله. فقال جبريل عليه السلام: هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه. فسلم عليه، فرد عليه السلام وقال: مرحبا بك من ابن ونبي. يقول صلى الله عليه وسلم: رأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به، ونظرت إلى إبراهيم فلا أنظر إلى إرب من آرابه إلا نظرت إليه مني. ثم سأل جبريل عن هذا المكان المقدس الذي تطوف به الملائكة ويسند إبراهيم ظهره عليه، فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه. أخذته صلى الله عليه وسلم هيبة المكان، لكن إبراهيم عليه السلام أخذه إلى أمته، حمله رسالة ووصية لنا، وصية تهفو إلى أرض الأحلام والآمال ومهوى الأفئدة والدعوات وملتقى الأحبة. فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التراب عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وعليك السلام يا خليل الرحمن ورحمته وبركاته، وجزاك الله عنا خير الجزاء. غادر عليه الصلاة والسلام، فيا ترى ما الذي رآه من عوالم بعد السماء السابعة؟
1: في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأختصر الكثير من الأحاديث في بعض الجمل القصيرة، وأهم هذه الجمل القصيرة التي انتقيتها على المخرج أن يكون ذلك الساحر الذي يجعلك تتجاوز قدراتك، أو لنقل هو من يدفع الآخرين لتجاوز قدراتهم. لا تحدثوني عن الضوابط، لأن الفن إلهام وليس التزام. بالتأكيد هناك بعض الأسقف المعينة التي على المخرج ألا يتجاوزها، ولكن معنى الحرية في الفن ليست أن يتجاوز المغلوط أو يتجاوز المحظور. لا يفهم الفن بهذا الشكل، أو لا تفهم حرية الفن بهذا الشكل، لكن الحرية الحقيقية التي تعني الاستمرارية هي أن يدفعك إلهامك، أو أن يدفعك هذا الإلهام لتقديم المنطق الجميل الحقيقي الذي يحتاجه المتلقي.
2: لنتحدث عن المعوقات.
1: من أبرز المشاكل الخوف. عليك أن تحلق، يعني باختصار إما أن تحلق أو تموت. المشكلة الأخرى أن بعض صناع الفن الصواب لديهم لا نقاش فيه، أي أنهم يعتقدون باستمرار أنهم على الصواب. النقاش هو موضوع بعيد عن الأذهان بالنسبة لهم، يعني أو لنقل يتصنعون بأنهم يتقبلون النقاش، لكن الفكرة والنظرة التي رسموها لا جدال فيها. وهذه من أكبر المشاكل التي تواجه بعض صناع الفن، أو ربما تحد من تطور الفن.
2: ربما يقول البعض أن حصلت على جوائز عنده وهذا يكفي.
1: ربما لا يوافق على رأي الكثير من الأشخاص الذين يستمعون إلي في هذه اللحظة، ولكن هذه وجهة نظر. لا تبحث عن الجوائز. اللجان عادة تبحث عن ما هو مألوف. أنت لم تفز بجائزة، ليس هذا معناه بأنك لم تصل إلى مرحلة الابتكار، لأن أغلب من يحصلون على الجوائز لم يبتكروا ما يفوق تصور لجنة التحكيم أو لجان التحكيم. لا تتبع غيرك، لا تفعل ما هو دارج وما هو مألوف. نحن نحتاج لأن نكون صادقين مع أنفسنا. لماذا عندما نبكي يتحول الوجه إلى شيء آخر؟ لماذا لا أبكي كما أبكي؟ لماذا لا أبكي بطريقة أقنع فيها المتلقي بأني أبكي؟ لماذا هناك في الوطن العربي بشكل عام هناك أعمال عندما تراها تصدقها، تصدق بكاءهم، تصدق قراءتهم، تصدق أحاسيسهم؟ لماذا البعض لا نصدقهم؟ ربما إن بكوا نضحك. أي نعم، هناك أحيانا بعض الأشخاص يبكون بشكل مضحك. نعم، هناك بعض التعديلات وبعض الإرشادات التي يحتاج فيها صانع الفن أن يتغير قليلا. نعم، ولكن البعض الكثير يتصنع البكاء، يتصنع الضحك، يتصنع القراءة، يتصنع سرد الحدث. وهذه أمور خطيرة جدا في الفن واستمراريته. البعض للأسف الصدق بالنسبة لهم هو المبالغة والتصنع. أحيانا أقول في ذات الموقف، يعني عندما أسمع نفسي، لماذا لم أفعل كذا في هذا الموقف؟ لماذا لم أكن بهذه الصورة؟ لماذا لم أكن بهذا التعبير؟ لا تعجبني نفسي أحيانا، وهذا شيء طبيعي. أتجادل مع نفسي، أتحاور مع نفسي، أناقش نفسي حتى أصل للمستوى الذي أنا أحب أن أريد أن أصل إليه لنفسي، وليس لكي يراني هذا أني الأفضل أو يراني هذا لي. لا، لنفسي، لكي أطور من نفسي. وهذا ما ينقص البعض، أن يبحث عن التطوير لنفسه، أن أطور نفسي لأجل نفسي لا لأجل الآخر. ليس فقط في مجال الفن، ولكن في مجالات أخرى أيضا، مجالات أخرى يجب على الشخص عندما يدخل في مشروع ما أن يكون صادقا. ليس عليك أن تبدع لتبدع، بمعنى ليس عليك أن تكون مبدعا بالشكل الذي أنت تراه مبدعا لتكون مبدعا. كن مبدعا بشكل صادق، بشكل قريب إلى نفسك. صدقني، إن الكثير من المصداقية لا تكمن في اللقلق، في الكلام. الكثير من المصداقية قد تجدها هنا، في النظرة، في الإيماءة، في التفكير، في لغة الحوار، أكثر من الحوار. الكثير من المصداقية تكمن في أسلوب التعاطي لا سرده.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأمور التي فيها نعمة على المسلم في هذه الحياة وتعتبر فضيلة من الله عز وجل علينا وهداية منه سبحانه وتعالى أن سخرنا هذه أو يسر لنا هذه العبادة، عبادة تعتبر من محاسن الدين الإسلامي الحنيف، عبادة سهلة ويسيرة على من يسره الله عز وجل عليه، ومع يسرها ففيها أجر وفيها ثواب من الله سبحانه وتعالى. ذلكم أحبتي هي فضيلة وعبادة التسبيح. التسبيح يكون باللسان، وهذه التسابيح ما معناها أو ما معنى التسبيح؟ هو تنزيه الله عز وجل عما لا يليق بجلاله وعظمته. الله سبحانه وتعالى إذا قلت سبحان الله فقد نزهت الله جل جلاله عن ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته، ويدل على تعظيمك لله سبحانه وتعالى وتوقيرك له. فلما الإنسان يعلم هذه العبادة ويعلم سهولتها، فمن الجدير أن يبادر إلى اغتنام هذه النعمة، وأن يبادر أيضا إلى أن يجعل له ورد يومي يسبح الله عز وجل فيه. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فضل عظيم جدا. الخطايا تحط وتكفر إذا قلت سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة، وهذا حديث صحيح متفق عليه. أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا الحديث أيضا متفق عليه، وهو آخر حديث جاء في صحيح البخاري. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أيعجز أحدكم أن يكسب 1000 حسنة؟ وجاء في نهاية الحديث: ويحط عنه 100 خطيئة. فالصحابة كلهم تبادروا إلى ذلك، فقال: يسبح الله 100 تسبيحة. يا الله، أجور عظيمة جدا وفضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى يقول في آخر سورة الحجر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام بما يقولون، بما يقوله كفار قريش. وجهه سبحانه وتعالى إلى ماذا؟ فقال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فجعل سبحانه وتعالى التسبيح هو اطمئنان، هو راحة، هو يذهب به ضيق صدره عليه الصلاة والسلام إذا سبح الله سبحانه وتعالى. عندما تسبح الله سبحانه وتعالى فإنك في الحقيقة تصل قلبك بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. عندما يلهج لسانك بذكره جل جلاله فإنك في الحقيقة تكون مرتبطا بمن يديه سعادتك، بمن يديه سبحانه وتعالى راحة قلبك واطمئنانك ومستقبلك سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا ذكر الله عز وجل كما جاء في الحديث، فكما جاء في الآية الكريمة: فاذكروني أذكركم. فعبادة التسبيح أيها الأحبة عبادة عظيمة جدا جدا، وفيها من الأجور العظيمة والثواب الجزيل مع يسرها. فلذلك تجد الذي يسبح الله عز وجل بعيد كل البعد عن الكلام وإشغال نفسه فيما لا يعنيه، تجد قلبه منشرح. وبالفعل تسبيح الله عز وجل فيه انشراح. ومن عظمة تسبيح الله عز وجل أنه إذا كان الإنسان في ركوعه ماذا يقول؟ يقول سبحان ربي العظيم. وإذا كان في سجوده ماذا يقول؟ سبحان ربي الأعلى. ودعاء الاستفتاح ماذا يقول؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا نهاية الدعاء. فحريب المسلم أن يهتم بهذا الفضيلة العظيمة، بهذه الفرصة الجزيلة للإنسان ترفع بها حسنات، يأتي يوم القيامة وترى جبال من الحسنات لا تعلم من أين. نعم، أتت من التسبيح، أتت من ذكر الله. من العجائب أيها الأحبة أن كل ما في هذا الكون يسبح الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. كل ما في الكون هذا يسبح لله عز وجل، هو الذي خلقه، هو الذي فطره، فجدير بأن تذكر من خلقك وتسبحه وتنزهه عما لا يليق بجلاله وعظمته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المسبحين له، وأن يجعلنا من الذاكرين له، وأن يجعلنا ممن يختم لهم بلا إله إلا الله، وأن يغفر لنا جميعا ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تسبح روحي بحمدك، ويلهج تغاري بذكرك. تسبح روحي

ويلبج التباري بذكرك تسامح.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول. سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: وأيم الله لقد كان زيد بن حارثة خليقا بالإمرأة، ولقد كان أحب الناس إليه محمد رسول الله. زيد بن حارثة. مضت سعدة بنت ثعلبة تبتغي زيارة قومها بني معا، وكانت تصحب معها غلامها زيد بن حارثة الكعبي، فما كادت تحل في ديار قومها حتى أغارت عليهم خيل لبني القين، فأخذوا المال واستاقوا الإبل وسبوا الذراري. وكان في جملة من احتملوه معهم ولدها زيد بن حارثة، وكان زيد إذ ذاك غلاما صغيرا في الثامنة من عمره، فأتوا به سوق عكاظ وعرضوه للبيع، فاشتراه ثري من سادة قريش هو حكيم بن حزام بن خويلد بأربعمائة درهم. فلما عرفت عمته خديجة بنت خويلد بمقدمه زارته مسلمة عليه مرحبة به، فقال لها: يا عم، لقد ابتعت من سوق عكاظ طائفة من الغلمان، فاختاري أي منهم تشائينه فهو هدية لك. فتفرست السيدة خديجة وجوه الغلمان واختارت زيد بن حارثة، وما هو إلا قليل حتى تزوجت خديجة بنت خويلد محمد بن عبد الله، فأرادت أن تهدي له، فلم تجد خيرا من غلامها الأثير زيد بن حارثة فأهدته إليه. وفيما كان الغلام المحظوظ يتقلب في رعاية محمد بن عبد الله ويحظى بكريم صحبته وينعم بجميل خلاله، كانت أمه المفجوعة بفقده لا ترقأ لها عبره ولا تهدأ لها لوعه، وكان يزيدها أسا على أساها أنها لا تعرف أحي هو فترجوه أم ميت فتيأس منه. أما أبوه فأخذ يتحراه في كل أرض ويسائل عنه كل ركب ويصوغ حنينه إليه شعرا حزينا تتفطر له الأكباد، حيث يقول: بكيت على زيد ولم أدري ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل، فوالله ما أدري وإني لسائل، أغالك بعد السهل أم غالك الجبل؟ تذكرنيه الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه إذا غربها أفل، سأعمل نص العيس في الأرض جاهدا ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل، حياتي أو تأتي علي منيتي، فكل امرئ فان وإن غره الأمل.
0: رجال حول الرسول.
1: وفي موسم من مواسم الحج قصد البيت الحرام نفر من قوم زيد، وفيما كانوا يطوفون بالبيت العتيق إذ هم بزيد وجها لوجه، فعرفوه وعرفهم وسألوه وسألهم، ولما قضوا مناسكهم وعادوا إلى ديارهم أخبروا حارثة بما رأوا وحدثوه بما سمعوا، فما أسرع أن أعد حارثة راحلته وحمل من المال ما يفدي به فلذة الكبد وقرة العين، وصحب معه أخاه كعب، وانطلق معا يغذان السير نحو مكة. فلما بلغاها دخل على محمد بن عبد الله وقال له: يا ابن عبد المطلب، أنتم جيران الله، تفكون العاني وتطعمون الجائع وتغيثون الملهوف، وقد جئناك في ابننا الذي عندك وحملنا إليك من المال ما يفي به، فمن علينا وافده لنا بما تشاء. فقال محمد: ومن ابنكم الذي تعنيان؟ فقالا: غلامك زيد بن حارثة. فقال: وهل لكما فيما هو خير من الفداء؟ فقال: وما هو؟ قال: أدعوه لكم فخيروه بيني وبينكم، فإن اختاركم فهو لكم بغير ما، وإن اختارني فما أنا والله بالذي يرغب عمن يختاره. فقالا: لقد أنصفت وبالغت في الإنصاف. فدعا محمد زيدا وقال: من هذان؟ قال: هذا أبي حارثة بن شراحيل، وهذا عمي كعب. فقال الرسول: قد خيرتك، إن شئت مضيت معهما وإن شئت أقمت معي. فقال في غير إبطاء ولا تردد: بل أقيم معك. فقال أبوه: ويحك يا زيد، أتختار العبودية على أبيك وأمك؟ فقال: إني رأيت من هذا الرجل شيئا، وما أنا بالذي يفارقه أبدا. فلما رأى محمد من زيد ما رأى، أخذ بيده وأخرجه إلى البيت الحرام، ووقف به بالحجر على ملأ من قريش وقال: يا معشر قريش، اشهدوا أن هذا ابني يرثني وأرثه. فطابت نفس أبيه وعمه، وخلفاه عند محمد بن عبد الله، وعادا إلى قومهما مطمئني النفس مرتاحي البال. ومنذ ذلك اليوم أصبح زيد بن حارثة يدعى بزيد بن محمد، وظل يدعى كذلك حتى بعث الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وأبطل الإسلام التبني، حيث نزل قوله جل وعز: بسم الله الرحمن الرحيم، ادعوهم لآبائهم، صدق الله العظيم. فأصبح يدعى زيد بن حارثة. ولم يكن يعلم زيد حين اختار محمدا على أمه وأبيه أن يغن من غنمة، ولم يكن يدري أن سيده الذي آثره على أهله وعشيرته هو سيد الأولين والآخرين، ورسول الله إلى خلقه أجمعين.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: لم يمض على حادثة التخير هذه إلا بضع سنين حتى بعث الله نبيه محمدا بدين الهدى والحق، فكان زيد بن حارثة أول من آمن به من الرجال. لقد أصبح زيد بن حارثة أمينا لسر رسول الله، وقائدا لبعوثه وسراياه، وأحد خلفائه على المدينة إذا غادرها النبي عليه الصلاة والسلام. شاع أمر حب النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بين المسلمين واستفاض، فدعوه بزيد الحب، وأطلقوا عليه لقب حب رسول الله، ولقبوا ابنه أسامة من بعده بحب رسول الله وابن حبه. وفي السنة الثامنة من الهجرة شاء الله تباركت حكمته أن يمتحن الحبيب بفراق حبيبه، ذلك أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه بعث الحارث بن عمير بكتاب إلى ملك بصرى يدعوه فيه إلى الإسلام. فلما بلغ الحارث مؤتة بشرقي الأردن عرض له أحد أمراء الغساسنة، فأخذه وشد عليه وثاقه، ثم قدمه فضرب عنقه، فاشتد ذلك على النبي صلوات الله وسلامه عليه، إذ لم يقتل له رسول غيره. فجهز جيشا من 3,000 مقاتل لغزو مؤتة، وولى على الجيش حبيبه زيد بن حارثة، وقال: إن أصيب زيد فتكون القيادة لجعفر، فإن أصيب جعفر كانت إلى عبد الله بن رواحة، فإن أصيب عبد الله فليختر المسلمون لأنفسهم رجلا منهم. ثم التقى الجمعان على أرض مؤتة، فقاتل المسلمون قتالا أذهل الروم، وملأ قلوبهم هيبة لهذه الآلاف الثلاثة التي تصدت لجيشهم البالغ 200,000. وجالد زيد بن حارثة عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم جلادا لم يعرف له تاريخ البطولات مثيلا، حتى خرقت جسده مئات الرماح، فخر صريعا يسبح في دمائه. فتناول منه الراية جعفر بن أبي طالب، وطفق يذود عنها أكرم الذود حتى لحق بصاحبه. فتناول منه الراية عبد الله بن رواحة، فناضل عنها أبسل النضال حتى انتهى إلى ما انتهى إليه صاحباه. فأمر الناس عليهم خالد بن الوليد، وكان حديث الإسلام، فانحاز بالجيش وأنقذه من الفناء المحتم. بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنباء مؤتة ومصرع قادته الثلاثة، فحزن عليهم حزنا لم يحزن مثله قط، ومضى إلى أهليهم يعزيهم بهم. فلما بلغ بيت زيد بن حارثة لاذت به ابنته الصغيرة وهي مجهشة بالبكاء، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتحب. فقال له سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هذا بكاء الحبيب على حبيبه. رحم الله زيد بن حارثة وأسكنه فسيح جناته.
0: رجال حول الرسول.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

رسول. سمعت أنه خذل. إن كان رسول الله إتركناك فقوموا وموتوا على ما مات عليه. لم يمت رسول الله، إنه يقاتل.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النورسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية، والموضوع اليوم العمل، يعني الله عز وجل في القرآن الكريم حضنا على العمل. العمل حركة، أي إنسان يعمل بأن الله أودع فيه حاجة إلى الطعام، وأي إنسان يعمل بأن الله أودع فيه حاجة إلى الجنس يريد الزواج، وأي إنسان يعمل لأن الله أودع فيه حاجة إلى تأكيد الذات. من دون اتجاه ديني، من دون معرفة الله عز وجل، الإنسان يعمل، والعالم كله متحرك. 6,000,000,000,000 على سطح الأرض كلهم يعملون، يعملون مقهورين من أجل أن يأكل، من أجل أن يؤسس أسرة، من أجل أن يؤكد ذاته. هذا العمل بدافع الطعام والشراب، ودافع الجنس، ودافع تأكيد الذات. ولكن المؤمن يعمل بدوافع أخرى. لا بد من أن يكون هناك فرق صارخ بين عمل المؤمن وعمل غير المؤمن. أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أيها الإخوة، لا بد من أن يكون الفرق صارخاً بين المؤمن في عمله وغير المؤمن في عمله. فإذا كان موضوع الدرس مقاصد الشريعة من العمل، أي من العمل الذي أراده الله من المؤمن، أول مقصد من مقاصد الشريعة أن الجنة ليست بالتمني ولكن بالعمل. الدليل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. ارتبطت الآخرة بالعمل. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذن العمل حياة، وقد جاء الله بك إلى الدنيا من أجل أن تعمل، بل من أجل أن يكون عملك ثمناً للجنة، مجمل عملك. أيها الإخوة، أنت من خلال العمل ترقى إلى الله، لأن الله عز وجل يقول: والعمل الصالح يرفعه، ولأن الله عز وجل يقول: ولكل درجات مما عملوا، ولكل درجات مما عملوا. والعمل أيها الإخوة يرقى بصاحبه، بل إن حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. بعد أن تتعرف إلى الله، وبعد أن تستقيم على أمره، الآن تقيم جملة وتفصيلا عند الله من خلال عملك. الحقيقة الأولى أن العمل يقيم في ضوء نيته وضوء مدى انطباقه على منهج الله. العمل الصالح لا يقبل إلا إذا كان خالصاً وصواباً، خالصاً ما ابتغي به وجه الله، وصواباً ما وافق السنة، لأن الله عز وجل يقول: وأن أعمل صالحاً ترضاه. قد تعمل عملاً صالحاً في مقاييس أهل الأرض لكن الله لا يرضى، وقد تعمل عملاً صالحاً في مقاييس الدين ولكن النية ليست خالصة لوجه الله. فالعمل لا يقبل إلا بشرطين متلازمين، إلا إذا كان خالصاً وصواباً، خالصاً ما ابتغي به وجه الله، وصواباً ما وافق السنة. الآن أبرز عمل تعمله هو حرفتك، العمل الذي ترتزق منه، العمل الذي تمتهنه، العمل الذي هو سبب رزقك. هذا العمل البطولة أن تحسن اختياره، لأنه إذا كان هذا العمل غير مشروع حجبت عن الله عز وجل. فالمؤمن أخطر شيء في حياته زوجته وعمله، لأنهما ألصق شيء به. البيت يتغير، المركبة تباع، أما العمل أضرب على هذا مثلاً، يعني إنسان حضر بعض الدروس وتأثر بها تأثراً بالغاً، لكن كل خبرته في الحياة وطبيعة عمله أنه يبيع الأشرطة التي فيها الغناء، هي خبرته، وأتقن إتقان بالغ، يحضر ويغيب، بعدين أخذ قرار ألا يحضر إطلاقاً، قال لي: عملي ما بيتناسب مع حضور درس علم. وخبرته في هذا العمل طبعاً في حل، كان بس هو ما اختار الحل الأصعب، اختار أن يبقى في عمله. هناك أعمال أيها الإخوة تبنى على إيذاء الآخرين، هناك أعمال تبنى على إلقاء الرعب في قلوب الآخرين، هناك أعمال تبنى على ابتزاز أموال الآخرين، هناك أعمال تبنى على إفساد الآخرين، هناك أعمال تبنى على إلقاء القلق في نفوس الآخرين. إن روح القدس نفثت في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله عباد الله، وأجملوا في الطلب واستجملوا مهنكم. أنا أخاطب الشباب، يعني أخطر شيء بحياتك عملك، إذا كان عمل صحيح وفق منهج الله، مشروع، عمل طاهر طيب، التعليم مثلاً أقدس عمل، بين يديك طلاب أطهار على الفطرة كالعجينة، يمكن أن توجههم إلى الله، يمكن أن تحليهم بالكمال، فالتعليم عمل شريف. أحياناً العمل العلمي عمل شريف، تتعامل مع العلم، والعلم شيء مقدس. يعني أتمنى أن يدخل في حساباتك أن أخطر شيء تختاره في الدنيا هي حرفتك. وإن روح القدس نفثت في روحي أن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله عباد الله، وأجملوا في الطلب واستجملوا مهنكم. ابحث عن حرفة ليس فيها إيذاء الآخرين، ليس فيها بث الرعب في قلوب الآخرين، ليس فيها ابتزاز أموال الآخرين، ليس فيها إفساد أخلاق الآخرين. تلاقي من مكان لمكان 90 ملهى. لماذا؟ الأرباح طائلة جدا، يأتي براقصة وبمغني ويأتي بالخمر ويستقبل هؤلاء السكارى والحيارى والذين شردوا عن الله، هم في غيبوبة يدفعون المبالغ التي تطلب منهم ويستمتعون استمتاعا محرما بنساء كاسيات عاريات، يحاسبهم الله عز وجل يوم القيامة. أي عمل دخله كبير، في أعمال فيها إفساد، بيفتح أحياناً دكان للإنترنت، يأتي الشباب يفتحون مواقع إباحية يعيشون في الوحل، هو ربح ربح وفتح محل. إياك ثم إياك ثم إياك ثم إياك أن تقيس العمل بدخله، إياك، يجب أن تقيس العمل بمدى موافقته لمنهج الله. يعني أعلى تجارة في الأرض، في الأرض المخدرات، يأتي بعدها السلاح، تأتي بعدها الأسمدة الكيماوية. هناك أعمال أصحابها كالمجرمين. فلذلك أنت درس العلم ماذا يفيدك؟ يفيدك أن تختار عملاً يرضي الله، هذا العمل سيلازمك حتى الموت. في إنسان ينصرف إلى عمل لا يرضي الله، يكتشف بعد فوات الأوان أنه أخطأ خطأً استراتيجياً حينما اختار حرفة لا ترضي الله. أنا أعني ما أقول، وأنا أخاطب الشباب بالذات، إياك ثم إياك أن تختار عملاً لا يرضي الله ولو كان دخله كبير. العمل المشروع قد يكون دخله أقل، بس هذا الدخل الأقل في بركة، في معه رضوان الله عز وجل. الله عز وجل حينما تختار عملاً مشروعاً دخله قليل يرزقك بما يسميه العلماء رزقاً سلبياً، يعني أقل غلطة بالجسم بدها ملايين، بتولاك بالصحة التامة. أقل غلط بالملايين بتولاك بالصحة التامة. اختر عملاً يرضي الله، اختر عملاً فيه نفع للآخرين، تعليم، تجارة مشروعة، شيء متعلق باللباس. أحياناً يقول لك إذا ما بصنع اللباس وفق أحدث صناعات الأزياء الفاضحة التي تبرز كل مفاتن المرأة ما تبيع. مرة في بلد التقيت مع أخ، سألته عن عمله، قال لي والله ألبسة نسائية. أنا سكت إشفاقاً عليه، ثم قال لي أرواب نوم. قلت له ما في شيء، هذه تلبس في البيت، تلبسها الزوجة لزوجها، تبارك الله بك لقد أفرحتني. في ألبسة أخرى مشكلة. فيعني أريد من هذا الدرس أن تكتشفوا أن أحد أسباب السلام مع الله أن تختار عملاً مشروعاً، عملاً طاهراً، عملاً فيه عطاء للأمة. مرة التقيت مع كاتب عدل، قلت والله عملك رائع، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. أنت مهمتك الأولى حفظ الحقوق، شيء مريح، أو الذي يكتب عقود الزواج، شيء رائع جداً. يعني كل يوم في عنده أعمال صالحة لا تعد ولا تحصى، سجل عقداً بين زوجين، وفي تجارة مشروعة، تجارة الغذاء ما فيها شيء، القماش ما فيها شيء، في أنواع منوعة من التجارة ترضي الله عز وجل، عم تبيع سلعة جيدة يحتاجها المؤمنون. لكن طاولات نرد عليها طلب كثير، أرباحها جيدة والله، سيدي الله بيغفر لنا، شو بنساوي؟ من لعب النرد فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، حديث صحيح عن النبي الكريم. فاختر بضاعة ترضي الله، اختر بضاعة مشروعة، اختر بضاعة تنفع الناس ولا تؤذيهم. أيها الإخوة، الحقيقة الدقيقة الدقيقة أن عمل الإنسان، حرفته، إن كانت في الأصل مشروعة، مشروعة تجارة أخشاب تمام، تجارة أقمشة ما في شيء، مواد غذائية يعني دائما في عندنا قاعدة، فكلا منها حيث شئتما، يعني كل من مئة شجرة ولا تقربا هذه الشجرة. نسبة المحرمات إلى المحللات نسبة تكاد لا تذكر. هلأ عفواً، أدخل إلى محل بيع المشروبات، كم نوع من المشروبات التي سمح الله لنا بها؟ والله في مئات مئات. حرم عليك الخمر فقط، كم شراب مسموح به؟ كم شراب عصير فاكهة مسموح به؟ بالمئات بل بالألوف. حرم عليك الخمر. كم نوع من اللحم مسموح به؟ حرم عليك الخنزير. كم نوع من الكسب أحله الله؟ مئات ألوف الأنواع. حرم عليك الربا فقط. فكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فقط. إذاً أنا أخاطب الشباب مرة رابعة، ابحث عن عمل يرضي الله، ابحث عن عمل ليس فيه إيذاء المسلمين، ليس فيه ابتزاز أموالهم ولا بث الرعب في قلوبهم، ابحث عن عمل يرقى بك إلى الله، ابحث عن عمل تسعد به. والله حدثني طبيب رأيته في أمريكا، ألقيت دروس عديدة أحض إخوتنا الكرام هناك على أن يعودوا إلى أوطانهم، قلت لهم لأن لحم كتفكم من خيرات هذا الوطن. ردوا له الجميل، لا أنت معك دكتوراه، معك بورد، يعني أمتك في المشرق بحاجة إليك، أنت إذا أتيت إلى الشام كأن أمريكا أتت إلى الشام. الإنسان يذهب إلى بلاد بعيدة يدفع ملايين حتى يتعالج على يد طبيب درس في أمريكا. فإذا جئت أنت إلى بلدك تكون قد رددت الجميل إلى وطنك وعالجت أمتك المسلمة، عالجتها. والله أنا فوجئت، طرق بابي أخ أعرفه في ديترويت في أمريكا، طبيب، فتفضل إلى البيت وأنبأني أنه استجاب لدعوتي وعاد إلى دمشق وأسس عيادة. العيادة زرته فيها كأنك في أمريكا، ست سبع عيادات، عيادة قلبية، عيادة صدرية، عيادة هضمية، عيادة، وجاب أجهزة حديثة جداً. أقسم لي بالله، قال لي وأنا أعالج هؤلاء المؤمنين أبناء بلدي، أبناء أمتي، أبناء وطني، أشعر بسعادة لا توصف. أيام تتألق بعملك، تتألق، يعني في أعمال صالحة رائعة جداً. فلذلك أيها الإخوة، عد للمليار قبل أن تختار عمل، هذا عمل ألصق شيء بك. إن كان هذا العمل مشروعاً كان الطريق إلى الله سالكاً، وإن كان غير مشروع كان الطريق إلى الله مقطوعاً، تكون خسرت خسارة كبيرة جداً. مرة ثالثة، إن روح القدس نفست في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله عباد الله وأجملوا في الطلب واستجملوا بغنكم. والله هو الرزاق، ودرهم تكسبه من طريق مشروع خير لك من مئة ألف درهم تكسبه في طريق غير مشروع. يعني الله عز وجل قادر على شيئين، قادر على أن يبارك لك في هذا الدخل القليل، يبارك بالآلة الحاسبة فيها ذاكرة، فيها زائد، ناقص، تقسيم، جمع، ضرب، بس ما فيها زر بركة. عند الله في بركة. والله معي مئات القصص الواقعية بدخل معقول محدود، الله عز وجل أودع في هذا الدخل البركة، إنه المال حلال، وأيام بدخل

قادر على أن يتلف مالك الكثير، قادر على أن يتلف مالك الكثير. لذلك حينما تتحرى الحلال تأتي البركة من الله عز وجل. أقول لكم دائماً، إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه، معافاً في جسمه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أقول لكم مرة ثانية، من هو الملك؟ الملك الذي له بيت يؤويه، وزوجة ترضيه، ورزق يكفيه. كلام دقيق. ابحث عن عمل يرضي الله، ابحث عن عمل تقدم به للأمة خبرات. فلذلك حرفة الإنسان، دققوا، إذا كانت في الأصل مشروعة وسلكت بها الطرق المشروعة، الإعلان رائج جداً، تمام. هل تستطيع أن ترد طلباً بإعلان فيه امرأة شبه عارية؟ ما بقدر. إذا ما بتقدر دعك من هذا العمل. أخي، دار نشر، دار النشر إذا نشرت كتاباً فيه ضلالات، لو تبت مليون توبة، الكتاب لم يتوب، بيع. لأنه لذلك في مفسر كان عنده انحراف في عقيدته وألف تفسير، فلما كان على فراش الموت تاب إلى الله من أفكاره التي بثها في كتابه، فعلق بعضهم على أنه تاب ولكن تفسيره لم يتوب. والله يا أخوان، لأن يرتكب الإنسان الكبائر أهون من أن يكون صاحب دار نشر ينشر كتب فيها ضلالات. الكتب الضالة تطبع منها الآن عشرات الطبعات، مريحة، لأنه هلا مطبعة تطبع كل شيء، قصص فاضحة، أدب مكشوف، كتاب ضلالات، كتاب فيه إلحاد. أنا ما لي علاقة، لك علاقة، أنت السبب. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. قبل أن تختار دار نشر انتبه، هل أنت متأكد أنك لن تنشر إلا كتاباً فيه الحق؟ قبل أن تختار، أعمال لا تعد ولا تحصى فيها معاصي وآثام. أخي، مطعم صغير جيد، بس قال لي مستوى رفيع جداً، خمس نجوم ما شاء الله. وين؟ قال لي والله بأرقى أحياء دمشق، والإضاءة خافتة، مين شابك واحدة بيجي لعنده؟ الله يعطيك العافية على الشغل. عملت المطعم وكر للقاءات غير المشروعة، أليس كذلك؟ أنا صريح معكم، ولعل يكون كلامي محرج. ابحث عن عمل لا شبهة فيه، لا شائبة فيه. ودائماً وأبداً الحرام دخله كبير والحلال دخله صغير، الحلال متعب والحرام سهل جداً. يعني الآن تدخل امرأة لبيت تعمل 8 ساعات أعمال شاقة، يعطوها 500، في امرأة تأخذ هذا المبلغ بعشر دقائق، ترتزق من ثدييها. فدائماً الله جعل الحلال صعب والحرام سهل. أيام حتى تجمع مصروف السنة بتشتغل شغل مخيف، بيجي إنسان بغض بصره عن مستودع بيأخذ 5 ملايين، بس غض بصر، هذا عمل غير مشروع، بضاعة ممنوعة. ولماذا منعت؟ لأنه ضارة، فأنت أتيت بها وعملت طريقة أن تبيعها بخلاف تعليمات القانون التي هي لصالح المواطنين. فلذلك العمل إذا كان في الأصل مشروعاً وسلكت به الطرق المشروعة، صدق وأمانة وصراحة وأسعار واضحة ومواصفات صحيحة، ما في تدليس، ما في كذب، ما في غش، ما في إيهام، ما في، إذا كان العمل في الأصل مشروعاً

0: وسلكت به الطرق المشروعة وابتغيت منه كفاية نفسك وأهلك وخدمة الأمة. كان السلف الصالح إذا فتح محله التجاري يقول: نويت خدمة المسلمين، نويت خدمتهم. وما شغلك عن فريضة ولا عن واجب؟ انقلب العمل إلى عبادة. أنت في عبادة وأنت في دكانك، أنت في عبادة وأنت في عيادتك، أنت في عبادة وأنت في مكتبك، أنت في عبادة وأنت في صفك، أنت في عبادة وأنت في حقلك. لذلك قالوا: عادات المؤمن عبادات، وعبادات المنافق سيئات. عادات المؤمن عبادات، وعبادات المنافق سيئات. لذلك قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أيها الإخوة الكرام، من أبرز مقاصد الشريعة في العمل أن يكون العمل سلماً ترقى به إلى الله، وحجمك عند الله بحجم عملك، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: من صوت حق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكراً لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حمدك.

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم

0: مادة.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، وآن لهؤلاء أن يعقلوا أن هذا القرآن هو المصدر الخاتم لصلاح البشرية جمعاء، وأن ما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من السنة الصحيحة ما فيه الخير لهذه البشرية إذا ما أرادت أن تحيا حياة سعيدة طيبة. دائما مع فضيلة البروفيسور زغلول النجار. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: السلام ورحمة الله.
0: فضيلة الدكتور، هناك من الناس من يقول لطالما تحدثتم عن الإعجاز العلمي وأن الإعجاز العلمي إنما هو رد فعل لما يكتشفه علماء الغرب. فعندما نتحدث عن الأرض وتكويرها، نتحدث عن السماء، نتحدث عن الأرضين السبع، نبدأ بشرح ما أتى عليه العلماء الغربيون من هذه النظريات ثم نعود إلى قرآننا فنجد ذلك. هل يمكن أن نسمع العالم أن ما توصلتم إليه من شرح لبعض آيات الله كان فيه سبق علمي؟ يعني هل هناك آيات استطاع البروفيسور زغلول النجار اكتشافها قبل أن يصل إليها العلم الحديث؟
1: أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله وبتحياتكم. وقبل أن أجيب على هذا السؤال أؤكد على أن السؤال يوجه لي في كل محاضرة عامة وفي كل مناقشة محدودة وفي كل مناسبة نتحدث فيها عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. وللإجابة على ذلك أقول لابد لنا من الاعتراف بأننا نحن معشر المسلمين نعيش فترة انحصار حضاري، والاعتراف أو التشخيص للداء هو بداية العلاج. يعني إذا لم نعرف أدواءنا لن نستطيع أن نعالجها، وإن لم نشخص هذه الأدواء تشخيصا صحيحا لن نستطيع أن نعالجها. فلا بد لنا من الاعتراف بأن الأمة الإسلامية تمر الآن بفترة انحصار حضاري سببه تمزيق هذا الجسد الواحد إلى أكثر من 57 دولة ودويلة، بالإضافة إلى أقليات تقدر بمئات الملايين كما هو الحال في الهند والصين وفي غيرها من دول العالم. وبالرغم من انتشار الإسلام في كل قارات الأرض بمعدلات عالية، إلا أن الإسلام فقد المرجعية الواحدة وفقد القيادة الواحدة وفقد الاعتزاز بالإسلام وباللغة، وفقد المسلمون الشعور بالجسد الواحد الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعيش الآن في زمن التكتلات البشرية الذي كما ذكرنا في حلقة سابقة يقول عنه علماء الاجتماع أنه لم يعد هناك مجال لتجمع بشري أقل من 300 إلى 400 مليون نسمة أن تكون له بصمة على مجريات الأحداث في العالم. فنحن نعيش أتباع لهذه القوى الكبرى تفرض علينا مشيئتها كيفما تشاء، وهم لا يعرفون الإسلام ويعادون هذا الدين دون أن يعرفونه، فأقصوا الإسلام عن مقامات اتخاذ القرار وغربوا الأمة تغريبا كاملا نعاني منه الآن. فلا ينحسب هذا الانحصار الحضاري على الإسلام، ولكن ينحسب أو يحسب على المسلمين، لا ينسحب على المسلمين. طبعا في ظل هذا الكساد الحضاري كيف يمكن لنا أن نسبق علميا؟ كيف يمكن لنا أن نسبق تقنيا؟ كيف يمكن لنا أن تكون لنا بصمة على مجريات الأحداث؟ علما بأني زرت أغلب دول العالم بفضل الله وكرمه، وزرت أغلب الجامعات الكبرى في العالم، وزرت أغلب المراكز البحثية في العالم، والله لم أجد مكانا من هذه الأمكنة خلوا من نفر من أبناء المسلمين على أعلى درجات التخصص.
0: الحمد لله.
1: فالمرض ليس في الأمة، هي في تفكيك أواصل وأواصر هذه الأمة، فبعثرنا إمكاناتها البشرية وإمكاناتها المادية ووصلنا إلى ما نحن فيه من تخلف. وبالرغم من ذلك كله حاولت أن أثبت أننا إذا بدأنا من القرآن الكريم يمكن أو من الحديث النبوي الشريف يمكن أن نصل إلى حقائق لم يصل إليها العلم الغربي في ظل التقدم المذهل الذي نعيشه الآن. وأضرب لحضركم نموذجا على ذلك، يعني آية في سورة الإسراء يقول فيها ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
0: صدق الله العظيم.
1: رجعت إلى كتب التفسير فوجدت أن غالبية المفسرين حتى الذين يكتبون في هذا العصر يعني نعم. هذه الأيام
0: يقولون يعني فقط بين قوسين
1: نعم.
0: يعني للأسف فضيلة الدكتور حتى المفسرون في عصرنا الحالي يعني يعاد التفسير بطريقة نعم. طباعية جديدة نعم. أما لا يضاف عليها هذه الأشياء العلمية هذا
1: إلا من رحم
0: نعم.
1: ربه
0: نعم. نعم. نعم.
1: فأقول قرأت ما قاله المفسرون في تفسير هذه الآية الكريمة وجدتهم يقولون آية الليل والنهار نيرهما آية الليل القمر وآية النهار الشمس
0: نعم.
1: طيب إذا كان هذا الكلام صحيحا فما معنى فمحونا آية الليل القمر لا يزال موجودا قائما ما معنى فمحونا
0: آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة يعني قالوا أنها آية الليل هي القمر وآية النهار الشمس
1: نعم.
0: الآن إذا كنا محونا آية الليل
1: طيب القمر لا يزال موجود
0: نعم.
1: طيب
0: نعم.
1: ما معنى محونا آية الليل
0: جميل
1: فوجدت بعض العلماء يقولون لعل القمر كان نجما متوهجا مضيئا بذاته فأطفأ الله جذوته وهذا من الناحية العلمية التجريبية خطأ فادح
0: نعم.
1: لأن العلماء يقولون الآن أن أقل كتلة في هذا الكون يمكن أن تبدأ فيها عملية الاندماج النووي فتكون نجما لا تقل كثيرا عن كتلة الشمس
0: الله أكبر
1: والقمر كتلته صغيرة جدا
0: نعم
1: فلا يمكن للقمر أنه كان نجما في يوم من الأيام
0: وأنت فرقت بين النجم والكوكب
1: نعم. نعم ثانيا لو كان القمر نجما لأهلك الأرض لأحرق الأحياء لبخر الماء وخلخل الهواء وجعل الأرض صحراء جرداء لا نبت فيها ولا شجر
0: نعم.
1: فقال بعضهم لعله السواد الذي في القمر طب القمر ولد أسودا ولا زال أسودا يعني قمر جسم معتم بذاته يعني ينير بسقوط أشعة الشمس عليه طيب فما معنى فمحونا آية الليل
0: هل يمكن نعم. نفرق مرة ثانية بين نعم. النجم والكوكب
1: وطبعا أجرام السماء تنقسم إلى نجوم والنجم عبارة عن كتلة من الغاز تحدث فيها دوامات عاتية فتؤدي هذه الدوامات إلى تضاغط نوى الذرات الخفيفة على بعضها البعض فيخلق لنا ربنا تبارك وتعالى منها نوى الذرات الأثقل
0: نعم.
1: فالشمس مثلا أغلب تركيبها غاز الإيدروجين
0: نعم.
1: ويليه في الكثرة غاز الهيليوم الذي يحدث في داخل الشمس أن هذه الدوامات تجبر نوى ذرات الإيدروجين على الاندماج مع بعضها البعض فكل أربع نوى من نوى ذرات الإيدروجين تنتج نواة واحدة من نوى ذرات الهيليوم وتنطلق الطاقة لأن كتلة الأربع نوى من نوى ذرات الإيدروجين أعلى من كتلة نواة الهيليوم وحدها
0: نعم.
1: الفارق في الكتلة يخرج على هي الطاقة التي يجعلها ربنا تبارك وتعالى مصدرا من مصادر الحياة في هذا الكون
0: إذن هذا هو النجم الكوكب
1: جسم بارد
0: نعم.
1: معتم يعني قد ينير بسقوط أشعة الشمس عليه
0: وهذا ما يحدث في القمر
1: إذا
0: فمحونا آية الليل لا يمكن أن يكون القمر نجما على الإطلاق
1: لاقا.
0: نعم
1: لاقا. وإذا قيل أنه لعله السواد الذي في القمر القمر خلق أسودا ولا يزال أسودا
0: جميل.
1: طيب ما معنى قول ربنا تبارك وتعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا بدأت أفكر في هذه الآية الكريمة فوجدت أن هناك ظاهرة يسميها العلماء ظاهرة الفجر القطبي إيه هذه الظاهرة؟ يعني يرى العلماء في المناطق حول القطبين القطب الشمالي والقطب الجنوبي في منتصف الليل ستائر من النور تنزل من السماء إلى الأرض ألوانها جميلة جدا الأحمر والأخضر والأصفر والبرتقالي تنير ظلمة الليل يعني إنارة تقترب من إنارة الفجر الصادق
0: في منطقة القطبين
1: فقط نعم واحتار العلماء في فهم هذه الظاهرة يعني ما أسبابها لم تفهم أسباب هذه الظاهرة إلا بعد ريادة الفضاء حينما ارتاد الإنسان الفضاء اتضح له أن الله تعالى قد جعل نطق حماية كثيرة للمحافظة على الحياة على الأرض من هذه النطق ذكرنا منها طبعا نطاق الأوزون
0: نعم.
1: الغلاف الغازي نفسه نطاق المتأين اسم النطاق المتأين توجد فيه يعني شحنات كهربية هي التي تعين على رجع صدى الصوت يعني رجع الإرسال بث الإذاعي والتلفازي، وفي أحزمة في نطاق المتابعين يسموها أحزمة الإشعاع، أو يسمونها أحيانا أحزمة فان ألين باسم مكتشفها، وهو عالم أمريكي من أصل هولندي. فلاحظ العلماء أن هذه الأحزمة أو هذه نطق الحماية كلها هي كرات تغلف الأرض تغليفا كاملا، ولكنها ترق رقة شديدة عند القطبين، بحيث لو عملت قطاع فيها تبان شكل هلالي، يعني سميكة عند خط الاستواء وترق رقة شديدة عند القطبين. ولاحظ العلماء أن لهذه الرقة يرى أثر مطر من الأشعة الكونية ينزل على الأرض. الأشعة الكونية عبارة عن الجسيمات الأولية للمادة تصدرها الشمس كما تصدرها النجوم الأخرى، تنزل كوابل من المطر على غلافنا الغازي، فتتفاعل هذه الشحنات مع الغلاف الغازي ويظهر هذا الوهج. يظهر فقط عند القطبين لرقة الغلاف الحامي للأرض. ففهمت من هذا الكلام أن هذه الأغلفة التي جعلها ربنا تبارك وتعالى حماية للحياة على الأرض لم تكن موجودة في بدء الخلق، فكانت الأرض تضاء أثناء الليل، كلها تضاء بظاهرة الفجر القطبي، وتنار أثناء النهار بأشعة الشمس، فكان الليل منير والنهار منير. فأراد ربنا تبارك وتعالى من رحمته بنا أن يجعل لنا فترة للراحة والسكون والدعاء والاسترخاء والتأمل والعبادة، حتى نبدأ نشاطنا في النهار بشيء من العزيمة والقوة. فأطفأ هذه النار الليلية على أغلب الأرض بنطق الحماية التي أودعها، وترك جزء عند القطبين يذكر الإنسان بهذه الحقيقة حتى نسجد لله شكرا أن جعل الليل والنهار يتبادلان على الأرض.
0: سبحان الله.
1: قال وجعلنا الليل والنهار آيتين، يعني أمرين واضحين جليين بالإنارة لكل منهما، فمحونا آية الليل فمنعنا عنكم هذه الإنارة بالليل حتى تستمتعوا بالراحة والاسترخاء والتأمل والعبادة، حتى تبدأوا يومكم بشيء من النشاط. فمحونا آية الليل، يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بنطق الحماية التي حمى بها الحياة على الأرض، وهذه النطق لم تكن موجودة في بدء خلق الأرض بدليل أنها تزداد سمكا يوما بعد يوم.
0: يعني هذا ما أريد توضيحه.
1: نعم.
0: كيف نثبت أنه لم تكن هذه النطق من الحماية، أنه كان نهار دائم؟
1: نعم
0: نعم.
1: الغريب طبعا أن كل ظواهر الأرض مدونة في صخور الأرض بدقة شديدة، كل تغير مناخي، كل تغير في بناء نطق الحماية، كل زحف جليدي، كل تقدم للبحار، كل
0: هذا الصخور مسجل. سجلات لهذه
1: سجلات.
0: الأرض
1: طبعا. جميل طبعا. فهذا أيضا مسجل في صخور الأرض، وثبت بأدلة لا تقبل الرفض أن نطق الحماية التي جعلها ربنا تبارك وتعالى حماية للحياة على سطح كوكبنا الأرض لم تكن موجودة في بدء خلق الأرض، وأنها تكونت بالتدريج حتى يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بهذه النعمة العظيمة التي لا يقدرها كثير من الناس، وهي نعمة تبادل الليل والنهار.
0: يعني هل قرأت أنت يعني خلال أبحاثك العلمية قرأت هذه الصخور؟ هل استطعت أن يعني تقوم بتحليلات؟
1: لا لا، لست أنا شخصيا، ولكن كثير من العلماء في أماكن كثيرة من العالم قاموا بتحليل بعض الصخور، وأثبتوا أن كمية الأشعة الكونية التي تصل إلى الأرض كانت في القديم أعلى بكثير من كميتها الحالية.
0: فضيلة الدكتور، كيف يعني أثبتت ذلك علميا؟ قلت أن الصخور هي سجل لحركة الأرض، ماذا فعلت بهذه النظرية؟ ماذا كان رد فعل العلماء؟ هل دونت ذلك؟
1: أخوي أخي الكريم، يعني يقول علماء الفيزياء الفلكية الآن أن هذه الأشعة الكونية الأولية حينما ترتطم بالغلاف الغازي للأرض يتم عملية تفريغ للشحنات الكهربية، فيظهر هذا الوهج الذي يبدو لنا في منطقة القطبين الشمالي والجنوبي على هيئة ستائر من النور.
0: نعم.
1: يتعدد ألوانها. ويقولون لو أن شيئا من هذه الأشعة الكونية وصل إلى سطح الأرض لأفنى الحياة على سطحها في لمح البصر.
0: سبحان الله.
1: نعم. فهي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى التي يمن عليها علينا بها ربنا تبارك وتعالى. طبعا هو يقول أن يصل لسطح الأرض ما يسمى الأشعة الكونية الثانوية، وهي أقل خطر بكثير من الأشعة الكونية الأولية. هذه الأشعة الأولية الثانوية بتقاس الآن، يعني ممكن هناك أجهزة تقيسها، ولكن قلنا أن صخور الأرض سجل حقيقي للأرض يدون فيها كل شيء. وواضح من تحليل صخور الأرض القديمة أنه كان يصلها كم هائل من الأشعة الكونية الأولية قبل خلق الحياة.
0: سبحان الله.
1: ولذلك نعتبر نطق الحماية هذه التي جعلها ربنا تبارك وتعالى حماية للحياة على سطح الأرض بإنسانها وحيوانها ونباتها نعمة كبيرة من نعم الله سبحانه وتعالى. وهناك أدلة كثيرة على أن هذه النطق لم تكن موجودة في بدء خلق الأرض، بدليل أنها تتزايد في السمك يوم بعد يوم، وهناك قياسات لهذه النطق.
0: جميل.
1: نعم. فلا بد إذا عدنا يعني بهذه الزيادة إلى الوراء مع الزمن تتلاشى هذه النطق.
0: نعم. فدام تزداد إذا كانت قبل ذلك غير موجودة.
1: نعم. نعم. ولذلك نقول أن يعني هذه الستائر النورانية التي تركها لنا ربنا تبارك وتعالى في منطقة قطبي الأرض تؤكد على هذه الحقيقة، وتفسر لنا هذه الآية القرآنية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
0: ماذا عن لتعلموا عدد السنين والحساب؟ ما الذي يجمع بين هاتين الآيتين؟
1: لأنه لو لم يتبادل الليل والنهار ما أدرك الإنسان مرور الزمن على الإطلاق.
0: نعم.
1: هي وسيلتنا لإدراك الزمن، لأداء العبادات، لتسديد الديون، لتدوين التاريخ، تبادل الليل والنهار.
0: ربنا يقول لتعلموا عدد السنين والحساب.
1: نعم.
0: ما المقصود بالحساب هنا؟
1: نعم.
0: السنين ربما السنين الشمسية، السنين القمرية.
1: نعم.
0: لكن ما المقصود بالحساب؟
1: الحساب يعني حساب الزمن، يعني كيف تؤرخ للأحداث.
0: نعم.
1: كيف تؤرخ للعبادات، كيف تؤرخ يعني لحياة الإنسان، يعني تعلموا عدد السنين والحساب. ليه؟ لأن أيضا نعلم أن القمر كما أشرنا في حلقة سابقة هو أقرب أجرام السماء إلينا، وأن القمر جعله ربنا تبارك وتعالى ساعة زمنية لأهل الأرض نستطيع أن نقيس بها الزمن بدقة شديدة. وقلنا أيضا أن سنة المسلمين ليست قمرية فقط، هي شمسية قمرية، يحدد طول الشهر فيها دورة كاملة للقمر حول الأرض، ويحدد طول السنة فيها دورة كاملة للأرض والقمر حول الشمس.
0: جميل.
1: وهناك فارق بين السنة القمرية والسنة الشمسية 11 يوم، حتى يؤكد لنا ربنا تبارك وتعالى على أنه لا ثبات لشيء من المخلوقات في هذا الوجود، وأن الثبات لله تعالى وحده.
0: سبحان الله.
1: نعم.
0: هل هناك من آية أخرى؟
1: نعم.
0: يعني دخلت في معتركها.
1: نعم.
0: وسبقت إليها،
1: يعني مثلا العلماء الآن يقولون نحن صورنا المجرة التي تتبعها مجموعة

0: هذه. وكما أشرنا في حلقة سابقة، لب صلب داخلي أغلب الحيد والنيكل، ثم لب سائل أغلب الحيد والنيكل، تصل نسبة الحيد فيهما إلى 90% والنيكل إلى 9% والعناصر الخفيفة إلى 1%، ثم أربعة أوشحة متمايزة تتناقص فيها نسبة الحيد باضطراد من الداخل إلى الخارج، ثم الغلاف الصخري للأرض وبه 5.6% حديد.
1: جميل.
0: هذه الأرضون السبع محتواه كلها في أرضنا. هذه الأرض يعني يشير القرآن الكريم وتشير أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أنها في مركز الكون. ليه؟ مقابلة الأرض بالسماء في آيات كثيرة، يعني والأرض بالنسبة للسماء لا شيء يذكر، يعني أبعاد الأرض لا تقابل بأبعاد السماء. فيقول رب العالمين: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. طيب أقطار الأرض إيه يعني بالنسبة لأقطار السماء؟ يعني أقطار الأرض لا, لا, لا, لا يمكن أن تقرب بأقطار السماء. هذه المقابلة لا تتم إلا إذا كانت الأرض في مركز الكون، حتى تنطبق أقطار السماوات على ضخامتها مع أقطار الأرض على ضآلتها. ويؤكد هذا المعنى ذكر القرآن الكريم لبينية فاصلة بين الأرض والسماوات في 20 آية، يقول رب السماوات والأرض وما بينهما. هذه البينية لا يمكن أن تتم إلا إذا كانت الأرض في مركز الكون. طبعا لا نستطيع نحن بقياساتنا البشرية أن نحدد أين الأرض لضخامة أبعاد السماء.
1: يعني هذا ما أريد أن أقول، يعني كيف نستطيع أن نحدد مجموعتنا الشمسية ضمن هذه المجموعات، فما بالك بالأرض التي لا ترى أمام هذه المجرات.
0: لكن من عجيب الأمر أن كل علماء الفلك يرسمون الشريحة التي نراها من السماء الدنيا على هيئة شريحة صغيرة رأسها الأرض، فرغم أنوفهم يضعون الأرض في مركز السماوات، وحينما يرسمون الكون رغم أنوفهم يضعون الأرض في مركز السماوات. والقرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة من قبل 1400 سنة بالآياتين دول، يعني آيات البينية الفاصلة بين الأرض والسماوات وآيات أقطار السماوات وأقطار الأرض، ولا يمكن أن ينطبق إلا إذا كانت الأرض في مركز الكون.
1: يعني هذا يدعونا إلى سؤال، لعل هناك أرضا أخرى في مجرات أخرى؟
0: لا، يعني أقول الله تعالى خلق أرضا واحدة ثم مايزها إلى 7 أرضين. الأرضين السبع كلها في أرضنا هذه وهي في مركز السماوات السبع، حتى تلتقي أقطار السماوات على ضخامتها مع أقطار الأرض على ضآلتها.
1: يعني هذا ينفي وجود بشر في كواكب أخرى؟ لا، في مجرات أخرى؟
0: لا أستطيع أن أنفي ذلك، لأن يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الشورى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة والملائكة لا تدب. فلا بد أن هناك خلق آخر لم يشأ ربنا أن يعنينا به
1: مرة ثانية. هذه الآية يعني
0: الملائكة تطير لا تدب.
1: نعم.
0: فيقول وما بث فيهما خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. طيب وهو على جمعهم إذا شاء قدير.
1: إذا تحدث أيضا بلغة الجمع.
0: نعم. سنراهم في الآخرة، لكن لم يشأ ربنا تبارك وتعالى أن يعنينا بمعرفتهم في الدنيا لبعدهم الشاسع عنا، لصعوبة اتصالنا بهم وصعوبة اتصالهم بنا، ولذلك لا يجوز لنا أن ننساق وراء الأمريكان في دعواهم الباطلة باسم الرجل الأخضر و يعني سكان الكواكب الأخرى واليو اف اوز والمركبات التي تأتي لزيارة الأرض. هذا كله وهم قد يكون من عمل الشيطان ولا علاقة له بالحقيقة.
1: يعني أنت تقول الآية يعني تثبت أن احتمال وجود، بل طبعاً بالعكس يعني تؤكد أن هناك من يدب، يعني فقط بين أيدينا عبارة واحدة عن الخلق الآخر أنه يدب. يعني أليس في ذلك إشارة لماذا ننفي وجود مخلوقات أخرى؟
0: أنا أنفي التفسيرات الأمريكية لهذه القضية.
1: نعم.
0: لأنه لم يقع بأيديهم يعني مركبة واحدة.
1: نعم.
0: يعني تكلموا عن شواهد كثيرة وأحداث كثيرة.
1: نعم.
0: لكن لم يقع في أيديهم دليل مادي واحد، لديهم بعض الصور، ولذلك أقولها قد يكون هذا من عبث الشيطان بهم. والآيات القرآنية تشير إلى أننا لن نعلمهم إلا في الآخرة، ولذلك قال وهو على جمعهم إذا يشاء قدير.
1: إذن ربما يعني نعرفهم يوم القيامة.
0: يوم القيامة إن شاء الله.
1: شكرا لك فضيلة الدكتور. يعني هذه الحلقة فقط أريد أن أوجه نداء إلى علمائنا بالدرجة الأولى، إلى شبابنا بالدرجة الثانية، أننا يجب أن نعكس الآية. لماذا لا نبدأ بالقرآن العظيم بأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ هناك العشر

مجموعات من الآيات التي يجب أن نتوقف عندها. بروفيسور زغلول النجار يقول هناك ما يربو عن 1000 آية تتحدث عن الإعجاز العلمي في القرآن، هناك عشرات الأحاديث التي يمكن أن نستنبط منها، ما بالنا ننسى فريضة عظيمة ألا وهي التفكير، إن التفكير فريضة إسلامية. في الحلقة القادمة بإذن الله سنتحدث عن شخصيتين عظيمتين دخلا في الإسلام، أحدهما مستشار الرئيس الأمريكي، ماذا كان من قصته؟ تعالوا نتابع في الحلقة القادمة من برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم ذو الجلال والإكرام. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله جل جلاله الكريم هو الذي لا جلال ولا كمال ولا شرف إلا هو له، ولا كرامة ولا إكرام إلا هو صادر منه. فالجلال له في ذاته، والكرامة فائضة منه على خلقه. هذا الاسم الجليل جامع للجلال والجمال. الله سبحانه وتعالى له جلال رهيب وجمال عجيب. هذا الاسم الكريم المركب من اسمين، ويوحي لنا بأن أسماء الله صنفان: صنف يشير إلى قدرته وكمال قدرته وقهره وجبروته وقوته، وصنف يشير إلى كمالاته. فكل الأسماء المتعلقة بالقوة يمثلها اسم الجلال، وكل أسمائه المتعلقة بكمالاته وإكرامه وإحسانه ورحمته ولطفه ورأفته يمثلها اسم الإكرام. الله عز وجل صاحب الجلالة، لأنه لا شرف ولا مجد ولا عزة ولا قوة إلا وهي له، فهي له وبه ومنه. أحيانا يهب الله تعالى لبعض الأشخاص هيبة، جلالة، مكانة، وأحيانا يسلبها منهم فجأة. هو الأصل، ولا كرامة ولا فضل ولا نعمة ولا إحسان إلا وهي من مدده الكريم المعطاء. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام، له الأسماء.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. كلكم ضال. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أحدكم. هدى الله عز وجل كل الناس إلى مصالح الدنيا، يقول تبارك وتعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثانيا هداهم هداية الدلالة والإرشاد بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، والمقصود هنا هداية الدلالة والإرشاد، وإلا فإنهم لم يوفقوا لسلوك الهداية. والهداية الثالثة أنه عز وجل هدى من اصطفاهم هداية توفيق وإلهام، فأنقذهم من الكفر إلى الإيمان ومن الضلالة إلى الهدى. قل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية الرابعة في الآخرة، في الآخرة يهدي الله عز وجل الفريقين، أهل الضلال إلى النار فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وأهل الحق إلى منازلهم في الجنة يهديهم ربهم بإيمانهم. المؤمنون كلهم قد نعموا بالهداية إلى الإسلام والدين الحق، وداخل ذلك منازل من الهداية، فليس كل من هو في دائرة الإسلام تتحقق له الهداية التامة. لذا أمر الله عز وجل أن نسأله في صراطنا الهداية إلى الصراط المستقيم مرات عديدة كل يوم. وكان إمام المهتدين وسيد المتقين صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته إذا قام من الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم من أسلم أن يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. لا غنى لنا عن استهداء الله عز وجل في قلوبنا أولا، بأن نوقن في قلوبنا أن الهداية والتوفيق بيده سبحانه وتعالى، وأننا مفتقرون للهداية محتاجون إليها أشد من حاجتنا للطعام والشراب والشفاء. ولا غنى لنا عن استهدائه سبحانه بدوام الدعاء وكثرة السؤال أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا. وعن استهدائه ثالثا بأن نبذل أسباب تحقق الهداية، ومن أعظمها تدبر كتابه والعمل بطاعته والبعد عن معصيته. يقول عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وفي مقابل ذلك فالله عز وجل قد يكتب الزيغ والضلال على من أعرض عن الهداية، قال تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أخي الموفق، الهداية لا تحصل بالذكاء ولا بالعقل والفطنة، فكم هم المبدعون المخترعون في الدنيا وهم من حطب جهنم. أقبل على ربك، أخبت إليه، أيقن بحاجتك لهدايته وتوفيقه، استهده سبحانه بالدعاء والعمل يهدك إلى صراطه المستقيم. جعل الله وإياكم من عباده المهديين المستقيمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن النبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: البني آدم ما بياخدش خطوة في حياته لقدام إلا بعلم. المعلومة هي سر ارتقاء أي إنسان في أي مجال في الدنيا والآخرة، لدرجة أن العلم هي الدعوة المشهورة اللي ربنا قال لسيدنا محمد ادعي بيها، وقل ربي زدني علما. والعلم ده هو اللي بيفرق أمة عن أمة ودولة عن دولة، وبيفرق إنسان عن إنسان، وهو سكة، والسكة دي بتحتاج توفيق ومدد ربنا فيها. فأنا عايز أقولك على بعض الآداب النبوية والسنن المنسية في طلب العلم، علشان وانت بتسمعني كلمة علم بتطلق على أي معلومة ترضي ربنا سبحانه وتعالى. العلم النافع، كانت في الشريعة تبقى المعلومات دينية شرعية، كانت في أي حاجة في الدنيا نافعة أصبحت معلومات دينية حياتية، لأن كل جوانب الحياة دين ربنا يرضى عنه لو هو علم نافع، سواء كان شرعي أو حياتي. أول أدب نبوي وسنة منسية هو الحرص أصلا على طلب العلم، إنك أنت النهاردة ما تبقاش زي بكرة في المعلومات، إنك أنت السنة دي ما تبقاش زي السنة الجاية. أول حاجة في تخصصك لو أنت أم بتربي لازم يحصل ارتقاء في فهم كيفية تنشئة النفوس. لو أنت أو أنت بتشتغل أي شغلانة، الكارير بتاعك ده سر ارتقائك فيه المعلومات، وكل يوم بتطلع معلومات جديدة. اللي بيلعب رياضة واللي بيدرس، بص العلم هو السر. فاللي ما عندوش في دماغه أحد الأولويات أتعلم وزيد في العلم، يعرف أنه بيتأخر وبيخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كانوا بيوصفوا السيدة عائشة، كانت السيدة عائشة لا تترك شيئا لا تعرفه إلا سألت رسول الله، لو في حاجة جت في بالها تروح تسأل على طول، ولا يمنعها الحياء، أنا لازم أعرف الموضوع ده. لدرجة أن مرة النبي قال عليه الصلاة والسلام كلمة كده، فجت لها فكرة، هو القرآن بيقول حاجة غير كده، غير كلام النبي، طب ما أسأل النبي. يا رسول الله حضرتك قلت قبل كده من نوقش الحساب عذب، ففي آية في القرآن حضرتك بتقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ما هو في واحد هو تناقش هو بس بالراحة. قال لها لا يا عائشة، إنما الحساب اليسير العرض، إنك ربنا يعرض عليك أعمالك ويقول لك خش الجنة بعد كده من غير ما يناقشك، ولكن من نوقش الحساب لو تشاور له على حاجة أنت ليه عملت دي هيقول إيه، هيتحجج بإيه، لكن من نوقش الحساب هلك. والنبي كان يقول عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما، جت علما دي ما فيهاش ألف ولام عشان تبقى نكرة تفيد العموم، أي معلومة نفع ترضي ربنا. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في الماء ليصلون، يعني يدعو على معلم الناس الخير. فأنت أي معلومة بتتعلمها وهيجي في يوم من الأيام تنشرها وتنقلها مع حد، مبروك، الله والسمكة والنملة كل المخلوقات وأهل السماوات والأرض بيدعو لك. هو سيدنا النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، أنت حاجة كبيرة قوي. فالحرص على طلب العلم. اتنين، النية. أنت ليه تتعلم؟ النبي نهى عليه الصلاة والسلام عن ثلاث نوايا ما يبقوش في قلبك وانت بتتعلم. قال لا تتعلموا العلم لتجادلوا به العلماء أو تماروا به السفهاء أو تصرفوا وجوه الناس إليكم. اوعى تتعلم عشان لما تقعد في قاعدة فيها حد كبير ومتعلم تجادله فالناس يقول ما شاء الله عليك، انت بتفهم زي فلان، لا دينية مش حلو، فيها حب للظهور. أو تماروا به السفهاء، إنك تقعد تتنطط بالمعلومات السطحية على ناس مش متعلمة أو مش فاهم فتبهرهم بمعلومات مش مفيدة ممكن تضلهم كمان. أو تصرفوا وجوه الناس إليكم، أنا بتعلم عشان أتكلم فأنا قاعد في القعدة الناس كلها تبقى عاملة لي كده، دينية مش مباركة. اتعلم وابقى شارك بس ما تبقاش دينية، إنك أنت تاخد بس إيه كده من الناس، لكن أنت بتتعلم عشان أنت تعمل وتحسن من نفسك وتبقى تشارك والناس هتحب طبعا ده، بس ما تبقاش أصل النية صرف وجوه الناس. يبقى تاني أدب نبوي وسنة منسية النية في طلب العلم. تالت حاجة إنك أنت تعلم العلم ده، إنك أنت وإنت بتتعلم تبقى عامل حسابك إن أنا إن شاء الله بإذن الله كل معلومة مفيدة هشاركها مع حد، مرة هيسألني هرد وأبقى كريم، ومرة أنا هقولها من غير ما يسألني أحس إنه محتاجها. وفاكر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع به. يروح الإنسان عند ربنا في قبره وميزان حسناته اللي ناس اتعلمت وفهمت وكبرت في الدنيا وقربت لربنا واشتغلت بالعلم ده، وانت عمال يتبعت لك حسنات ورضا من ربنا يدخلك الفردوس الأعلى بعد ما سبت الدنيا. فخد بالك من المسألة دي، انك انت دايما تبقى في بالك ازاي تنقل المعلومات دي. الأدب النبوي الرابع والسنة المنسية في طلب العلم هو تحري مصدر علمك. اوعى تفني حياتك في معلومات من حد مش متخصص، هتأذي نفسك وهتأذيه لما تسقف له وهو بيتكلم مش في مجاله. ممكن يبقى أستاذ كبير ونحترمه في مجاله، يجي يتكلم في مجال تاني لا، اعتذر انك انت تسلم عقلك لحد مش متخصص. وسيدنا النبي يقول كده عليه الصلاة والسلام، يقول سيأتي على الناس أعوام خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، ويتكلم الرويبضة. قيل ما الرويبضة؟ قال التافه يتكلم في أمور العوام. أنا هبقى إنسان تافه لو جيت كلمتك في الطب لأن أنا ما قريتش صفحة في الطب، وهبقى إنسان تافه لو كلمتك في الطب وأنا قاري 10 مجلدات في الطب وما عنديش أستاذ واحد وما درستش زي الطلبة في 7 سنين ومنهم سنة الامتياز وتعلمت بعد كده وبتكلم عشان قريت 10 كتب، وهيبقى الغلطة عندك لو اتعلمت مني. عشان كده مهم جدا تتحرى مصادر العلم. السنة الخامسة هي انك انت تراعي ربنا قوي قوي في نقل المعلومة، تبقى متثبت. التثبت في نقل المعلومة اللي هي باللغة المصرية ما تفتيش، لأن اللي بيفتي الناس بغير علم دي خيانة. وسيدنا النبي اللي قال كده عليه الصلاة والسلام، قال من أشار على أخيه بأمر وهو يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. لما أنت تسألني سؤال فنكس فأقول ما عرفش، فافتي بغير علم وأنا عارف أن في معلومة أقيم من دي، أنا بخونك. أو لما نتبرع بمعلومة علشان أبقى برضو موجود، ما احنا قاعدين الناس كلها بتتكلم أنا ما بنش يعني في القعدة حاش يخبلوا مني، فافتي فممكن حد ياخد مني المعلومة دي وينقلها ويبقى مصدر المعلومة كله أنا وناس كتير قوي هي نقلت المعلومة دي عني. دي خيانة لأني تكلمت وأنا مش متأكد من نقل المعلومة. وينضاف لها طبعا مشكلة لو كانت المعلومة دي فيها أذية لحد كمان، فتبقى يعني غلط فوق غلط متراكم يعني. آخر حاجة من آداب طلب العلم والسنن المنسية أن تخاطب الناس على قدر عقولهم. سيدنا النبي قال كده، قال نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. مش كل معلومة تعلمتها تشاركها مع غيرك، راعي التدرج، إنك بتقول معلومات اللي قدامك جاهز إنه يسمعها، بالذات في المعلومات الدينية. اللي بيحب ينقل معلومات دينية كتير لحد مش مستعد للمعلومة دي، كان محتاج الأول يدرس حاجة قبلها أو يعرف معلومة بعدين يعرف المعلومة دي. سأنا فرحت بالمعلومة اللي عرفتها فرحت قلت للناس الحديث ده ضعيف ولا صحيح، ولا كلمتهم في معلومات في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أو في تفسيرات لآيات القرآن وأنا مش متمكن وهو مش جاهز، فلاقي نفسي أنا فرحان باللي أنا بنقله وبرضه الواحد بيراجع نيته وليه بيقول المعلومات دي واللي قدامه مش جاهز. فيها سنة حب الظهور برضه، خد بالك من المسألة دي، وفيها فتنة للي قدامك. عشان كده تاخد بالك أوي وانت بتنقل المعلومات إن سيدنا النبي نفسه عليه الصلاة والسلام تدرج مع الصحابة في أحكام ربنا بوحي من ربنا، ففي أحكام اتقالت بعد سنين طويلة عشان الصحابة يبقوا جاهزين ليها. فدول 6 آداب نبوية وسنن منسية في رحلتك لطلب العلم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصتنا اليوم مع إمام من أئمة المسلمين، وعالم جليل من علمائها، ونجم من نجوم هذه الأمة. إنه الإمام مالك ابن أنس رحمه الله رحمة واسعة. الإمام مالك وهو شيخ الشافعي كانت له هيبة عظيمة جليلة. سنورد قصة حدثت لهذا الإمام الجليل. قبل أن نبدأ بالقصة نعرف أن الإمام مالك اتفق الناس كلهم على أنه كان رجلا مهابا، كان له هيبة، حتى أن الرجل الغريب إذا دخل في مجلسه فسلم ما يرد عليه أحد إلا بهدوء، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ليش؟ من هيبة الإمام مالك وهو جالس. فيستغرب، شم هذول الناس ما يردون عليه إلا بهذه الطريقة، ويسلم السلام عليكم والناس بهدوء وعليكم السلام ورحمة الله. لكن لما يجلس ويشوف الإمام مالك ويشوف هيبته ويبدأ يسمع من الإمام مالك، يجلس معهم كأن على رأسه الطيرة مثلهم، يعرف هيبة الإمام مالك. الشافعي يقول كنت لما أقلب صفحات الكتاب عند الإمام مالك صاحب الموطأ وأنا أفتح، يقول بهدوء أفتح الكتاب هيبة للإمام مالك. الإمام مالك عاصر عهدين، العهد الأموي والعهد العباسي. عباسيين لما حكموا بعد الأمويين ما جاء الأمويين وقال تفضلوا هذا الحكم، يلا دوركم الآن وحنا نطلع. تدرون كم واحد مات؟ عشرات الألوف من الدماء سالت، رقاب طارت، جثث دفنت. العباسيين ما جاءوا ترى بسهولة يحكمون بعد الأمويين، مجازر ومقاتل. ولما صاروا في الحكم على بالك اسمحوا حق أي واحد يعترض عليهم ولا يقول كلمة عليهم؟ هذا حكم ملعب، هذا حكم ما في لعب. كان الواحد لو يقول لعل قبل ما يتكلم يطير رأسه. هذا العباسيين محكموا بسهولة، وكانوا يجبرون الناس على البيعة إجبار، كانوا يجبرون الناس على البيعة بحيث أن الواحد يجي يحلف أقسم بالله العظيم أنني بايعتكم وإن لم أكن بايعتكم فإن زوجتي علي طالق. يخلون الناس يقول هذا الكلام، يطلق زوجته، يطلق زوجته بس علشان يأكد بيعته للحاكم العباسي في ذلك الزمان. والناس كانت تسوي، تجي عند الإمام مالك تقول له أنا، يقول له الواحد أنا طلقت زوجتي لما وأنا داخلي ما أبي أبايعهم. فكان الإمام مالك شو يقول لهم؟ هذا الحلف غير صحيح وأنت مكره وزوجتك لا تطلق. فانتشرت الفتوى، ترى واحد يسأل يروح يعلم ربعة، ترى الإمام مالك يقول حلفوا وما عليكم شيء، حتى كفارة ما عليكم لأنك مكره. انتشر الخبر بين الناس، راح وين؟ راح حق أمير المدينة جعفر بن سليمان. وصل الأمر هذا حق منه؟ حق الخليفة. من الخليفة؟ أبو جعفر المنصور، سنة 147 هجرية. لا إله إلا الله، شنو تهمة الإمام مالك؟ فتوى. الإمام مالك ترى ما يجامل أحد، اعرف هذه القاعدة، إلا إما الأربعة الذين اشتهرت مذاهبهم عند أهل السنة، مالك الشافعي أحمد أبو حنيفة، ترى ما يجاملون أحد، عمرهم ما جاملوا أحد، هذا ما عندهم شيء اسمه. أنت تقول للناس هذا الشيء؟ قال نعم أقول. تراجع؟ ما أتراجع. قالوا سنعذبك. تعذبوني على فتوى؟ تدرون شنو الإمام مالك يعني للناس لما يخرج للناس؟ وبدأوا بتعذيبه. شوف الخبث، أمر أمير المدينة في ذلك الوقت
بتعذيب الإمام مالك بسبب هذه الفتوى. هو ما حرض الناس على الخليفة، هو ما قال حق الناس اخرجوا على لا لا لا، ما سوى شيء ترى، هو فقط أفتى للناس فتوى تسببت بالنسبة للخلافة بمشكلة، وبدأوا بتعذيب الإمام مالك حتى يتراجع. تدري شلون كانوا يعذبون الإمام مالك؟ جلد بالصياط، خطوط على ظهره من الجلد، كانوا يجرون إيده جر بالحبال حتى انخلعت عن كتفه. يا الله، تخيل إمام دار الهجرة، إمام المدينة في ذلك الزمان، إمام الدنيا، مالك بن أنس في زمنه كان هو إمام الدنيا. يمكن تسألني سؤال، طيب والناس وينهم في ذلك الزمان؟ الناس اللي يعتبرون الإمام مالك هو إمامهم وقدوتهم هذا الناس وقت الخوف، الكل نفسي نفسي، الكل يبي السلامة، ويرون بأعينهم ويسمعون بآذانهم كيف كان يجلد الإمام مالك بس علشان فتوى يتراجع عنها. وكان كلما ضرب بالصوت، تدرون ايش كان يقول الإمام مالك؟ شوف ايش كان يقول، كل ضربة اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون. من مثل الإمام مالك؟ ترى أنت لما تسمع أن أئمة، مع أن في علماء كثير في زمانهم، هذا الغير في قلوبهم، في سماحتهم، في صفحهم، في صبرهم، في ثباتهم. الإمام مالك كان بعد هذا التعذيب، تدرون شو كان يشيل إيده؟ كان يشيل إيده كذي، يشيلها ما يقدر يحركها، عشان كذي بعدها بالصلاة نزل إيده كما يقال، ما قدر يحط إيده في الصلاة، ما استطاع أن يرفع حتى ملابسه، ما كان يستطيع أن يضع الثياب والرداء على ظهره. ومع هذا، بهذا الضرب وبهذا التعذيب، وكانت إيده مجروحة لآخر عمره، لفت الحبال عليه تبين مثل الحلي يقولون، من شدة الضرب كان يغشى على الإمام مالك. فلما يفيق تدرس كان يقول أول ما يصحى، أشهدكم أني قد جعلت ضاربي في حل، أول ما يستفيق من إغبائه من شدة الضرب على طول. أبو جعفر المنصور شاف الناس بدأت تهيج، جالة من الخلافة إلى المدينة علشان بس يراضيه، خوف أن الناس تنقلب عليهم. والإمام مالك يقول له ترى أنا ما أبي شيء، أنا ما أبي شيء. لما دخل على أبو جعفر وكان جاي في الحج، قاعد وياه، يقول حق الإمام مالك، يقول والله الذي لا إله إلا هو ما كنت أدري، وأنا ما أدري اللي صار فيك، ولا أنا أمرت فيه، ولا أنا، ما تدري يا أبو جعفر، ما أنت اللي والي المدينة اللي وصل لك الخبر، وأنت في شيء ما تدري عنه يا أبو جعفر. لكن كان يقول الإمام مالك كنت أخشى بس أموت، وضارب الإمام مالك يروى أنه كان له نسب يلتقي بنسب رسول الله، يقول كنت أخاف أني أموت وهذا الرجل اللي في رقبته دمي يأتي يوم القيامة وهو من له نسب لرسول الله. شوف شلون حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عفى الإمام مالك عنهم حتى لم يحرض عليهم، ما همه، وصبر وثبت. وهل ضره أن ضرب وأهين؟ بل رفع الله قدره في الناس ورفع شأنه بين البشر، حتى صار إلى اليوم إذا قيل الإمام مالك فأنعم به من إمامه.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الناس عندما يتم ابتلاءهم ينقسم إلى أنواع. النوع الأول يسمونه الساخط المتدمر المشتكي، هذا مسكين محروم من خير الابتلاء. ليش؟ لأنه يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى ويتهم القدر، ولا يستفيد من هذا الابتلاء إلا مزيد من الذنوب بسبب سخطه. النوع الثاني هو الموفق، هذا الذي إذا ابتلي يظل يحسن الظن بالله تعالى ويصبر على هذا الابتلاء، فهذا يعطيه المزيد من الحسنات، لكن بدرجة أعلى منهما، وهو النوع الثالث، وهو الراضي، هذا الذي لا يكتفي بالصبر بل يزيد عليه الحمد والشكر فيكسب كل خيرات الابتلاء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية.

خلق الإنسان. الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على النبي الرسول خير الأمم. إني أحبكم في الله. لا نزال مع سورة قاف ومع قوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أفلم ينظروا، دعوة من الله للنظر إلى جهة معينة محددة وهي السماء، يراها الطفل الصغير فيألف ويستأنس بها وهو يرفع بصره إليها فيرى الحمام والعصافير تطير في هذه السماء. والسماء في اللغة كل ما علاك، ثم تأتي بعد ذلك الطائرة وهي تعبر في هذا الفضاء، ورحلات الطائرات في السماء آلاف باليوم. سبحان الذي جعل لها في السماء مسارا لا تصطدم. لكن الشاعر يقول: إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. يا الله، نسمع يعني طائرتين تصادمون في الفضاء. أسأل الله أن يحفظنا برا وبحرا وجوا، ويقينا مصارع الغفلات وحوادث الطرقات والسيارات. يا رب الأرض والسماوات، احفظنا من كل جنب واغفر لنا كل ذنب. لا إله غيرك ولا رب سواك. أخرجنا من بيوتنا سالمين وردنا سالمين. اللهم سلمنا وسلم منا يا أرحم الراحمين. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم؟ العجيبة كلمة فوقهم، يعني أنا الآن هنا في الكويت السماء فوقي، لكن اللي في أمريكا تعتبر تحتي. أي شيء عجيب هذا، لأن الأرض كرة، أنا هنا في السماء فوقي، زين واللي تحت هني الجاذبية ماسكته وصارت للسماء تحته. يا الله، لكن بالنسبة له فوق وبالنسبة لي فوق. هذا إبداع الإله، هذا خلق الله، لا إله غيره ولا رب سواه. يعني حتى شفنا بعض الشباب لما كنت أروح أمريكا ألقي محاضرات، لقينا بعض الشباب يصلي بهذه الجهة، الكعبة عنده بهذه الجهة. وبعدين رحت ألقي محاضرة في ولاية أخرى، صارت الكعبة عنده في الجهة الثانية المعاكسة، تدور ويلتقون بعدين. سبحان الله العظيم، معجزة هذا. يعني اتجاه معاكس ويؤدي إلى القبلة. ولهذا يعني ربي سبحانه عندما يلفت هذه الأنظار يريد منا الاعتبار. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها؟ يا الله، كيف بنيناها؟ سبع سماوات، من بناها؟ تتعرف هذا اللون الأزرق الفاتح اللي تراه؟ ترى هذا هو ليس اللون الحقيقي. لو طلعت أنت إلى مرحلة معينة في الجو ظلام دامس، وين الأزرق اللي أنا أشوفه؟ لا، راح. انعكاسات الشمس وانتشار ضيائها يعني خلى المنظر كأن فوقك بحيرة زرقاء، لكن اللي اخترقوا الفضاء وراحوا ظلام دامس. لهذا الله قال عن الكفار اللي لو أنهم يصعدون فوق، قال يعني
إنما سكرت أبصارنا بل نحن مسحورون. لأن يشوف يعني وين السماء الزرقاء اللي أنا دائما أشوفها، وين ما وصلت لها، وين راحت، شو الظلام اللي جانا، الله سبحانه. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. تلاحظ الخطاب جماعي، فلم ينظروا، ما قال أفلم ينظر فرد، لأن الحقيقة يعني المفروض أن كل جماعة، كل تجمع، كل كشاتة، كل مجموعة يعني لازم يتعاونون على عملية التدبر والتفكر. مجموعة يطلعون البر، يطبخون، شبون شبوب، يستانسون، وبعدين يعني واحد منهم يقول يا جماعة شوف شوف شوفوا يوم رحنا بعيد عن الأضواء وبعيد عن الأنوار، ولا السماء مشكوكة بهالنجوم. يخيل لك ما في موقع إبرة، يا الله هذه وين كانت مختفية؟ هي كانت الكشافات والأضواء، كان يعني الإنسان في الصحراء البدوي عندما ينظر إلى السماء في الليل يجد يعني خشوع في قلبه، وهو يرى هذه القبة فوقه تلمض تلمض تلمض، نجمة زرقاء ونجمة صفراء ونجمة حمراء ونجمة خضراء كلها توصوص في السماء. الله، ويشوف الثريا مجموعة نجوم كما يقول الشاعر، والثريا رجح الكون بها كابن ماء انضم للوكر جناح. هذا الطير الأبيض اللقلق اللي يضم إذا نزل عند الماء جناحه، يقول هاي الثريا كأنها طير أبيض نازل على بحيرة بالليل. هذا تصوير عجيب. والثريا رجح الكون بها كابن ماء ضم للوكر جناح، أفلا تغنم عيشا ينقضي أنسه منك غدوا ورواح. الله، غدوا ورواح، هذه المطية اللي انت راكبها يعني ليل نهار ليل نهار ليل نهار، روح والعمر رايح، تلحق أو ما تلحق. يقول الشاعر إن الجديدين، الجديدين يعني الليل والنهار اللي يتجددون دائما، إن الجديدين إذا ما استوليا على جديد أدنياه للبلا. اليوم عمره 10 سنين، يصير عمره 20، مر الليل والنهار، وخاصة زماننا هذا أول وين نذكر الجمعة لما تجي الجمعة اللي وراها، نمل وإحنا ننطر في الأسبوع. لا، أنا أدركت هذا الزمن وأدركت هذا الجيل، يعني الحين ما يمدك تحك راسك، قال اليوم الخميس باكر الجمعة، يا يا يا يا يا، أكلم من أعمارنا، روح تلحق أو ما تلحق، صلي، تسبح، تهلل، تكبر، أو يمضي العمر خلاص ما يعود، اللحظة ما تعود. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، ما يقول والله وين خالي عمي أبوي أمي أخوي أختي، ولا يتساءلون أصلا، كل واحد نفسه نفسه ولا يتساءلون. يا الله، يعني حتى يقول يعني كيف حالك شلونك، لا لا لا، حفاة عراة غرلا عيونهم فوق، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. يا الله، يا رب ارحمنا برحمتك الواسعة والطف بنا يا الله يا الله. اللهم أنت لنا عند اللقاء، أنت لنا عند اللقاء. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: ماذا رأى صلى الله عليه وسلم بعد السماء السابعة؟ يصعد عليه السلام إلى مكان لا يمكنه وصفه، فيأخذه جمال لا يقدر على التعبير عن مشاعره أمامه، وهو الذي أوتي جوامع الكلم. يرى شجرة من الجمال المبهر هائلة تخلب الألباب، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها، اسمها سدرة المنتهى. يغشاها ما يغشى فتتغير ألوانها تغيرا يأخذ بلبه ومشاعره، فيقول: ذهب بي أي جبريل إلى سدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال، فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فيا ترى كيف هي الجنة؟ إنه صلى الله عليه وسلم في الطريق إليها. ها هي أنوارها، ها هي أشجارها وأزهارها، لا نهاية لألوانها وعبقها. ها هي قصورها التي لم تبن من الطين أو الإسمنت، بل من الذهب أو الفضة أو اللؤلؤ، أو ما شاء الله من أحجار الجنة الكريمة. ها هي ميادينها وساحاتها، ها هي مساحاتها الغناء بكل الألوان والعطور. لا تحتاج لعبورها إلى هوية أو جواز سفر، ولا يمنعك أحد من السفر في سحرها، أو يمن عليك بأمتار منها، رغم أن كل متر منها كنز من الجمال والثراء، كنز يقول عنه صلى الله عليه وسلم: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ها هي طرقاتها التي لم تشق عبر التراب أو تعبد بالإسفلت، طرقات منقوشة بالجواهر والأحجار الكريمة، تسحر الماشي ألوانها وطريقة رسمها، تنطلق التأوهات ويسرح الخيال ويبعد، لكنه مهما أبعد يظل دون ملامسة بداياتها وأدنى منازلها. يقول صلى الله عليه وسلم: أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك، أنهارها وبحارها لا تعرف التلوث أو الملوحة أو التغير، وقيعانها لم تعد من الطين والطمي، فحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. سار صلى الله عليه وسلم وسار، فرأى القصور والأنهار، رأى نهرا عذبا جوانبه لم ترصع بالدر، بل هي من الدر. أما عبير مائه فيقول عنه صلى الله عليه وسلم: بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طيبه مسك أذفر. ترى هل شاهد قصر خديجة فاشتعل شوقه للبقاء في الجنة؟ الجنة حيث سافرت خديجة وسمية وياسر، الجنة حيث الأماكن التي لا تستطيع الأرض منحنا إياها، والفرح الذي لا تتسع له الأرض، والوجوه التي نشتاقها. الجنة حيث نهايات الحدود وبدايات إشراق الوعود، الجنة حيث وداع المعاناة، الجنة زمن الحصول على الحريات، فلا قمع ولا سياج ولا سجون ولا خوف من القادم والمجهول. الجنة موت المحرمات وموت الممنوعات وموت السلطات، الجنة موت الملل والتعب، موت اليأس، الجنة موت الموت. غادرها عليه السلام لكنه أبقى قلبه معلقا بها، وارتقى في عالم نوراني مهيب، وهناك التفت إلى صاحبه جبريل، فرأى جبريل قد تغير.
2: في ظلال السيرة.
3: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: سمعت جملة اليوم من أحد المعارف يقول: صديقي صار مقامه كبير، صار ما يعبرني، أنا وين هو وين؟ قلت لازم أوقف عنده. أيها الإنسان الذي تتحدث عن المقامات، هل تعلم أن روحك مقدسة من قداسة الخالق؟ هل تعلم أن ربنا كرمك وسخر لك الكون؟ مقامك ما يعلب سيارة غالية ولا قلم كارتير ولا بشت ولا منصب. ربنا نفخ فيك من روحه. لا تخلي مقامك مجرد سلعة بسيطة. لا تهين مقامك وتنزل كرامتك وتوازيها بمجرد مظاهر وسلعة. مقامك مو بإيش أنت تلبس، مقامك مش بإيش أنت تجيب ولا إيش تتظاهر عند الناس، مقامك بقربك من الله سبحانه وتعالى. هني يرتفع مقامك. لا تخاف من شخص صار مقامه عالي في الدنيا، طالما أنت مقامك عالي بقربك من الله سبحانه وتعالى، إذن أنت مقامك أعلى من مقامه هو، لأنه هذا المقام دنيوي، هذا المقام مؤقت، هذا المقام زائل. لكن أنت مقامك بقربك من الله هو اللي خالد، هو اللي راح يكلل بالنجاح، ونجاح معروف المستقبل له. هذا القرب من الله سبحانه وتعالى معروف، معروفة إيش نهايته. فليش تقلق من هذه المقامات الدنيوية الزائلة، طالما أن مقامك يرتقي كل يوم لأنه قريب من الله سبحانه وتعالى، لأن عندك يقين في الله سبحانه وتعالى. ما حد يقدر يهين كرامتك في الدنيا هذه، طالما أن كرامتك بيد المولى عز وجل. قربك من الله هي اللي ترفع كرامتك. ربنا ما خلقنا عبث، كل شيء في هذا الكون له حكمة. لا تنتظر تقدير من حد، أبدا لا تنتظر تقدير من الناس. استشعر بتقدير الله لك، رح يجيك تقدير الناس. لا تنتظر تقدير من الناس، لأن الناس ما تغير الأقدار، ربنا هو وحده اللي يسخر الأقدار لك. منهم ما البشر أمام عظمة الله سبحانه وتعالى، منهم ما أصحاب المقامات أمام قوة وجبروت الله سبحانه وتعالى. فلا تقلق، خليك مرتاح، طالما أسكنت اليقين داخل قلبك ارتاح، طالما أنك أنت قريب من الله سبحانه وتعالى ارتاح. ربنا هو الوحيد اللي يعطينا الأمل، يعطينا جمل فيها رحمة، يعطينا جمل فيها قوة، يعطينا جمل فيها ارتقاء، يعطينا جمل فيها تكريم. فلا تقلق، ارتاح، لكن خليك قريب من المولى عز وجل. خليك دائما، حتى لو عصيته، حتى لو غلط، حتى لو ابتعد، يكون انت عارف انه ما في لك ملجأ الا الله سبحانه وتعالى. فأي المقامات تريد؟ مقامك عند الناس ولا مقامك عند الله سبحانه وتعالى؟
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من محاسن ديننا الإسلامي الحنيف ومن الأمور التي حث عليها ربنا سبحانه وتعالى وحث عليها نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه هذه العبادة القلبية التي تبعث في الإنسان الانشراح وتبعث في الإنسان السرور وتبعث فيه الجد والاجتهاد وتبعث فيه الأمل مع الله عز وجل وتبعث فيه أيضا حسن الظن بالله جل وعلا. هذه العبادة عبادة هي مهمة للمسلم في حياته لكي يحقق أهدافه وليكمل مشواره فيما هو يريد أن يصبو إليه وما يريد أن يحققه من طموحات. هذا الأمر هو التفاؤل. التفاؤل أحبتي، هذا التفاؤل يجعل من الأمر التي أو الذي أنت تراه بمنظارك البشري القاصر تراه شرا، بمنظار الفعل تراه حسنا. هذا الأمر الذي قد تراه بعيدا يكون قريبا بمنظار التفاؤل، لأنك أحسنت الظن بالله عز وجل وأحسنت الظن بمن بيده مقاليد الأمور بالله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا في كتابه الكريم قال عن موسى عليه الصلاة والسلام: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى، يقولون لموسى: إنا لمدركون. بمعنى حينما وصلوا في نقطة، هذه النقطة أمامهم البحر وخلفهم جند فرعون قد لحقهم، وكانوا قلة، وكان جيش فرعون جيشا كبير وعده وعتاد، فكان هؤلاء في نظرهم القاصر كانوا ينظرون بالمنظار المادي ونسوا أن هناك منظار عظيم، منظار إذا التفت إليه الإنسان تحولت حياته من شقاء إلى سعادة، ومن فشل إلى نجاح، ومن ضيق إلى سعة، منظار العلاقة مع الله عز وجل. التفاؤل، ما هو التفاؤل أيها الأحبة؟ هو توقع الأمور الطيبة. فلذلك قال موسى عليه الصلاة والسلام لهم، قال كلا، بقول الواثق بنصر الله عز وجل، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وبالفعل شق الله عز وجل له البحر فانفلق البحر له، وذهب موسى عليه الصلاة والسلام ونجا ومن معه، وحينما لحقه فرعون أرجع الله عز وجل البحر كما كان. معجزة إلهية. الله عز وجل أيها الأحبة لا يعجزه شيء، يقول للشيء كن فيكون. إذن ما هو التفاؤل؟ التفاؤل أيها الأفاضل هو توقع الشيء الطيب، هو أن يكون الإنسان محسنا الظن بالله عز وجل في أي أمر يصبو إليه ويعتريه. فحينما يقوم الإنسان صباحا ويكون متفائلا بموعود الله عز وجل له في التوفيق والتيسير، تجد أنه يتقبل أي أمر يعتريه. فلو أصابه لا قدر الله حادث فإنه يقول خيرة الحمد لله. لو أنه أيضا في مشروع تجاري فشل لا ينظر بمنظار المتشائم الذي يرى نهاية الدنيا مثلا أنه صار له أمر معين وتوقف كل شيء، لا، المتشائم دائما ينظر إلى أن الحياة تنتهي عند أمر معين، المتفائل لا، يرى أن هذا الأمر تجربة وأستفيد منها. فالمتفائل في الحقيقة هو شخص يعمل بالأسباب ويقوم ويجد ويجتهد ويطلب من الله عز وجل العون، وإذا عثر هذا أمر طبيعي في هذه الحياة، لا بد الإنسان أن يعثر ولا بد أن يفشل، ولا أسمي فشل، المتفائل يسميه تجربة وأستفيد منها، المتشائم ماذا يسميه؟ يسميها أمر قد انتهى وفشل ذريع أصابه. بينما المسلم في حياته لا يوجد قاموس لمعنى الخسارة، المسلم لا يمكن أن يكون في قاموسه الخسارة، بل في قاموسه التجربة، وفي قاموسه تجديد التوبة مع الله عز وجل، وفي قاموسه حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أختم أيها الأحبة بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه أنس رضي الله عنه قال: قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، ويعجبني الفأل. وما هو الفأل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة أو الكلمة الحسنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتفائلين، وأن يجعلنا ممن يحسنون الظن بربنا رب العالمين، وأن يوفقنا لتحقيق أمنياتنا فيما يقربنا إليه جل وعلا، وأن يحقق أمنيتنا العظيمة والغالية بأن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يغفر لنا جميعا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تسبح روحي بحمدك ويلهج ثغري بذكرك، تسبح روحي بحمدك

ويلبج التغاريب ذكرى.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

رجال رجال حول الرسول حول الرسول سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول. روى للمسلمين عن نبيهم الأعظم 1540 حديثا. جابر بن عبد الله الأنصاري. مضى الركب يحث الخطى من يثرب إلى مكة، تحدوه الأشواق ويدفعه الحنين، فلقد كان على موعد مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ووضع يده في يده ليبايعه على السمع والطاعة ويعاهده على التأييد والنصر. وكان في الركب شيخ من وجوه القوم أردف وراءه غلامه الصغير الوحيد، وخلف في يثرب 9 بنات، إذ لم يكن له صبي غيره. ولقد كان الشيخ حريصا أشد الحرص على أن يشهد غلامه الصغير تلك البيعة، وأن لا يفوته ذلك اليوم العظيم من أيام الله. أما ذلك الشيخ فهو عبد الله بن عمرو الخزرجي الأنصاري، وأما غلامه فهو جابر بن عبد الله الأنصاري. أشرق الإيمان في فؤاد جابر بن عبد الله وهو صغير غض، وتوثقت صلاته بالرسول صلوات الله وسلامه عليه منذ نعومة أظفاره. ولما وفد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم على المدينة مهاجرة، تتلمذ الصبي المؤمن على يدي نبي الهدى والرحمة، فكان من أنجب من أخرجتهم المدرسة المحمدية للناس حفظا لكتاب الله وفقها في دينه ورواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحسبكم أن تعلموا أن مسند جابر بن عبد الله يضم بين دفتيه 1540 حديثا حفظها التلميذ النجيب، ورواها للمسلمين عن نبيهم الأعظم صلى الله عليه وسلم. ظل مصدر إشعاع وهداية للمسلمين دهرا طويلا، فقد مد الله في حياته حتى أوشك أن يبلغ من العمر قرنا من الزمان. لم يشهد جابر بن عبد الله بدرا ولا أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان صغيرا من جهة، ولأن أباه كان يأمره بالبقاء مع أخواته 9 من جهة أخرى، ذلك لأنه لم يكن لهن أحد سواه يقوم على أمرهن. حدث جابر قائلا: لما كانت الليلة التي سبقت أحدا دعاني أبي وقال: إني لا أراني إلا مقتولا مع أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني والله ما أدع أحدا أعز علي منك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقض ديني، وارحم أخواتك واستوصي بهن خيرا. رجال رجال حول الرسول حول الرسول. فلما أصبحنا كان أبي أول قتيل قتل في أحد، فلما دفنته أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: يا رسول الله، إن أبي ترك دينا عليه وليس عندي ما أفيه به إلا ما يخرجه ثمر نخيله، ولو عمدت إلى وفاء دينه من ذلك الثمر لما أديته في سنين، ولا مال لإخواتي أنفق عليهن منه غير هذا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى معي إلى بيدر تمرنا وقال لي: ادع غرماء أبيك. فدعوتهم، فما زال يكيل لهم منه حتى أدى الله عن أبي دينه كله من تمر تلك السنة. ثم إني نظرت إلى البيدر فوجدته كما هو، كأنه لم تنقص منه تمرة واحدة، ومنذ توفي والد جابر لم تفته غزوة واحدة مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال جابر: كنا يوم الخندق نحفر،

0: سلام المعول وضرب الصخرة فغذت كثيبا مهيلا. عند ذلك ازداد أساي على ما أصاب الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم من الجوع، فاتجهت إليه وقلت: أتأذن لي يا رسول الله بالمضي إلى بيتي؟ فقال: امضي. فلما بلغت البيت قلت لامرأتي: لقد رأيت برسول الله من مرارة الجوع ما لا يصبر عليه أحد من البشر، فهل عندك من شيء؟ قالت: عندي قليل من الشعير وشاة صغيرة. فقمت إلى الشاة فذبحتها وقطعتها وجعلتها في القدر، وأخذت الشعير فطحنته ودفعته إلى امرأتي فعجنته. فلما وجدت أن اللحم كاد ينضج وأن العجين قد لان وأوشك أن يختمر، مضيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له: طعيم صنعناه لك يا نبي الله، فقم أنت ورجل أو رجلان معك. فقال الرسول: كم هو؟ فوصفته له.
1: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
0: فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بمقدار الطعام قال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم طعاما فهلموا إليه. ثم التفت إلي وقال: امضي إلى زوجتك وقل لها: لا تنزلي قدرك ولا تخبزي عجينك حتى أجي. وما هو إلا قليل حتى أقبل الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه الأنصار والمهاجرون، فقال لهم: ادخلوا ولا تزدحموا. ثم قال لامرأتي: هات خابزة فلتخبز معك، واغرفي من قدرك ولا تنزليها عن الموقف. ثم طفق يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويقربه إلى أصحابه وهم يأكلون حتى شبعوا جميعا. ثم أردف جابر قائلا: أقسم بالله إنهم انفضوا عن الطعام، وأن قدرنا لتفور ممتلئة كما كانت، وإن عجيننا ليخبز كما هو. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأتي: كلي واهدي، فأكلت وجعلت تهدي سحابة ذلك اليوم كله. هذا ولقد ظل جابر بن عبد الله الأنصاري مصدر إشعاع وهداية للمسلمين دهرا طويلا، فقد بايع الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وهو طفيل لم يبلغ الحلم، وتتلمذ على يديه منذ نعومة أظفاره، وروى حديثه فتناقلته عنه الرواه، وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاب موفور الشباب، وغبر قدميه في سبيل الله وهو شيخ طاعن في السن. رحم الله جابر بن عبد الله وأسكنه فسيح جناته.
1: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

رسول. سمعت أنه قتل. كان رسول الله قد مات.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية. وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن المقصد الكبير من عمل الإنسان في الدنيا، قال تعالى: وقل اعملوا، وكيف أن هذا العمل لا بد من أن يكون بسبب دوافع ثلاث: الدافع إلى الطعام والشراب، والدافع إلى الجنس، والدافع إلى تأكيد الذات. ولكن المؤمن في ضوء هذه الدوافع يمكن أن يجعل عمله عبادة يرقى بها إلى أعلى عليين في الدنيا والآخرة. فالعمل لا بد منه، هناك دوافع للعمل، إما أن يكون مرشداً وفق منهج الله تنتفع به في الدنيا والآخرة، إما أن يكون سلماً ترقى به إلى أعلى عليين، أو أن يكون دركات يهوي بها الإنسان إلى أسفل سافلين. الآن الحديث عن عمل آخر، عمل لا يرضي الله، ما حقيقته وما نتائجه وما مضاره وما أخطاره؟ أولاً، الله عز وجل جبلنا جبلة راقية، أن الإنسان إذا خرج عن منهج الله، إذا عمل عملاً سيئاً، إذا عمل عملاً آذى به إنساناً أو مخلوقاً، إذا عمل عملاً استغل به إنساناً، ابتز ماله، غشه، احتال عليه، أخذ منه فوق ما ينبغي، أعطاه أقل مما ينبغي، كلمة العمل توصف بكلمة جامعة مانعة: عمل صالح، في عدل، في إنصاف، في جمال، في خيرية، في صدق، في حكمة، في رحمة، في انضباط، وعمل يوصف بكلمة واحدة أيضاً: سيء، في كذب، في احتيال، في ابتزاز، في إيهام، في إيذاء للمخلوقات. فالإنسان بيعيش عمر مديد، هذا العمر المديد واشتغل وأسس شركات وتاجر وسافر وتزوج وأنجب وزوج أولاده، هذا العمر المديد يضغط بكلمة واحدة: إما أن يقال بعد موته الله يرحمه، أو أن يقال بلسان الحال الله لا يرحمه أبدا. فأنت أحد إنسانين، إما أن يكون لك عمل صالح، صالح يبدو في بيتك، زوج صالح، زوج وفي، زوج مخلص، أب رحيم، أب عطوف، أب منصف، أب مربي، ابن بار، بنت وفية لأمها وأبيها، منضبطة محجبة بالبيت، بالطريق في غض بصر، في ضبط لسان، في ضبط الجوارح، بالعمل في صدق، في إخلاص. يعني كلمة عمل صالح تنسحب على كل أعمالك في الدنيا، بدءاً من كونك زوجاً أو أباً أو ابناً أو أخاً أو بنتاً أو زوجةً، ثم إلى الحركة بالطريق، ثم إلى وضعك المهني في الحياة: تاجر، طالب، طبيب، مهندس، عامل، مزارع، ثم بأوقات لهوك يمكن أن تمضي وقت اللهو، بطاعة لله، بتأليف للقلوب، بسهرة بريئة، بنزهة نظيفة أو بنزهة غير نظيفة، بعلاقات غير صحيحة، بكلمات غير منضبطة. يعني تصور كل حركتك بالحياة، من طعامك إلى شرابك إلى دراستك إلى عملك إلى تأسيس عملك إلى علاقاتك الاجتماعية، كل هذا الكم من الحركة قد يوصف صفة واحدة: عمل صالح. العمل حركة. هل هذه الطاولة ليس لها عمل صالح لأنها سكونية؟ لماذا هي سكونية؟ ما فيها شهوات، لأنه ما بتشتهي طاولة أنثى هي أبدا، ما بتشتهي تأكل ولا تسافر، جماد. أما أنت بركب فيك شهوات، الشهوات كالمحرك تتحرك، طالع من بيته بالتعبير العامي بده ينبسط. في مؤمن بينبسط لكن نظيف، بياخذ أهله أولاده مكان جميل، بياكل طعام طيب، بمازحهم بلاطفهم، بيرجعوا مسرورين. في إنسان يطلق بصره في الحرام على من لا تحل له، بيتكلم كلام مؤذي، يعني غارق في شهواته، غير منضبط في حركاته وسكناته. فهي النقطة كلياتها، الله يقدرني اشرحها. المؤمن ما بيتقرب إلى الله إلا بعمل صالح. بتلاقي صعب تلاقي مؤمن كذاب، مؤمن محتال، مؤمن دجال، مؤمن متكبر، ما بتقدر تلاقيه إنه منضبط مع الله عز وجل. مؤمن متواضع، مؤمن رحيم، مؤمن منصف. والله حدثني أخ بكاني راكب سيارته، دهس طفل، إجا الأب، أخو الطفل همس في أذن الأب، قال له السيارة ماشية على 10 وعلى اليمين وما في خطأ من السائق أبداً، أما أخي قفز إلى أمامها ودهس. أجوا الشرطة، قالوا أنا دهست خطأً، هذا ابني. وضع كل وزنه بحيث ألا يجرم السائق، لأنه سمع أنه ما له عامل شيء أبداً. هذا منصف، بيقدر يبتز مال هذا السائق، أليس كذلك؟ أيام إنسان يسترخي أمام السيارة وكأنه أغمي عليه، إيه ما عاد ينتهي منه السائق بخمسين ألف عامل، يكون السائق ما مسه إطلاقاً، ما مسه إطلاقاً. والله سمعت قصة في الحج، أنه إنسان راكب مركبته ماشي بسرعة اعتيادية، واجه شاحنة من طريق فرعي فخفف السرعة إلى أقل درجة، سائق الشاحنة ما تحرك، قام أسرع، بعد ما أسرع تحرك أمامه، إجا معه زوجة وثلاث أولاد، ماتوا ولدين وزوجته. وقعت القصة أيام فريضة الحج، والمقتول بحادث سير ديته 100 ألف في الأيام العادية، في أيام الحج 200 ألف ريال، 200 ألف بثلاثة 600 × 15 = 12 مليون. أجوا الشرطة، هذا البدوي قال لهم والله الحق علي، ما له علاقة. شاف الكلمة هي، خسر فيها 12 مليون، 12 مليون خسروا. بس والله أنا أقول لو لم يكن له إلا هذا العمل لكفى، بريء تاني. فالإنصاف، مؤمن بتتبلى الناس، مؤمن تأخذ ما ليس لك، مؤمن بتدعي أنه أنت مغمى عليك والسائق ما له عامل شيء إطلاقا. الله كبير، الله كبير وموجود، وما في إلا الله عز وجل. فيا أيها الإخوة، صدق بينضغط عملك كله بكلمة واحدة، عملك بالبيت كزوج، عملك كابن، عملك كزوجة، عملك كأم، بينضغط حركتك بالطريق، عملك بالشغل ممكن أن تجد فأرة في تنكة الزيت، ممكن فيك تبيعها كمؤمن تبعتها على الصابون، إذا ما في إيمان ببيعها، ما في جهة تكشفه إطلاقا. فأنا بقول بالنهاية إما أنه لك عمل صالح أو عمل سيء، وفي حالة ثالثة، الحالة الثالثة خلطت عملا صالحا مع آخر سيئا، هنيئا وأثني على من كان عمله صالحا. ودائما وأبدا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الصفة الأولى الصارخة. طيب كلمة واسعة جدا، أنت أردت أن تقتل عقربا في قتل مع إحسان، ضربة واحدة ما بيسلى فيه. مرة كنت بمسمكة صاد السمك أمامي بالشبكة، والسمك مضطرب اضطراب مذهل يريد أن يفتح بطنها لينظفها من أحشائها، قلت له وقف. قال لي بيطولوا، قلت له بستنى ساعة. وقف، ما بقدر، في شرع. والله مضى ساعة حتى سكنوا. المرة الثانية أخذتهم معي بالسيارة، لعبطوا بالسيارة ساعة طويلة لأنه، بس ما بقدر. الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. انتبه، الدين مو بالجامع، الدين أن توصف بأن لك عمل صالح، لك عمل صالح. تنصح مواطن جاي من حلب، له معاملة وإنجازة بيتم بدقيقة، تعا بكرة عم يطق حنك مع وحدة هذا عمل سيء. طبيب مناوب إسعاف، إجا واحد عم بيموت، لا وقفوا شوي انتظروا لاحقين سووا لنا كاسة شاي، مات، عمل سيء. هذا الكلمة بتدور معك وين ما رحت، بتدور معك ببيتك، بالطريق، بمكتبك الهندسي. ما شهدت صب السطح، في عمال جهلاء مشوا على الحديد نزل لتحت، لما انصب صار مكانه غير طبيعي، ما عاد اسمنت مسلح، هو بناء جامعي، صار في جريمة بالجامعة، هالفتيات هجموا على الشرفة يشوفوا تمثيل الجريمة، وعيت الشرفة إنه المهندس ما أشرف على الصبة، فمشوا على الحديد، الحديد تغير مكانه بالصبة فما عاد مقاوم، فلما أجوا 20 طالبة على الشرفة وعيت البرندة. ركب صحن، موضوع الصحن موضوع ثاني، بس هلأ موضوع ركب صحن، عواض 6 براغي برغيين، طلعت رياح شديدة، وعي الصحن فوق، بنت صديقي أردتها ميتة بصف الثامن مثل الوردة، هذا عمل سيء. شيء واسع كثير، صدقوني أقل مكان يظهر فيه دين الإنسان هو المسجد. لا شوفوا لابس جلابية بيضاء وحاطت عطر زيتي مسك، هذا عطر العود غالي كثير، مسبحة جميلة جدا، وسيدي الله يخلينا ياكم وانتم بركتنا، مو هي. شوفوا بالشغل في خطأ، في غش، في مادة مسرطنة حطها بالمادة الغذائية، في مادة غذائية غير صالحة للاستخدام البشري دبرها وسوقها وباعها وربح أرباح طائلة، نيك الدين. صدقوني ما ممكن الله ينصرنا إذا ظانين دين بالمسجد، مو بالمسجد، بالحقل. يبخ هرمونات تطلع الفاكهة كبيرة ووازنة وغالية كلها مسرطنة، ممنوعة الهرمونات بالقطر، تجي تهريب، ما بيخافنا الله. المزارع في مجال يغش، والتاجر قال لي عم باخد كاسة عصير، حط بردقاني عبت الكاسة كلها، مو معقولة. فأسى شي 100 سيرنج مي. أطيب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. والله زرت إنسان والي صديقي عمره 96 سنة، قال لي يا عمو أنا عملت تحليل مبارح قطع كله طبيعي، كله 96 كله طبيعي. قال لي والله ما لي آكل قرش حرام بحياتي، ولا أعرف الحرام النسائي، لا هاد ولا هاد. قال له يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، من عاش تقيا عاش قويا. والله في عندي ألف قصة، ألف قصة. الذي يأكل ما ليس له سقط من عين الله، انتهى عند الله. بتعبير آخر ألغى صلاته وصيامه وحجه وزكاته. لك عم تأذي مسلم، عم تضر مسلم، عم تبيع دواء انتهى مفعوله، عم تطلب تحليل ما بحاجة له المريض، تطلب تصوير ما بحاجة له. مين بده يحاسبك؟ إذا كنت جراح قلب وضعت دسام صيني حقه 30,000 بالفاتورة أمريكي حقه 65، هذا اللي كان مخدر بيقدر يكشف الخطأ تبعك؟ ما في قوة تكشفه، موضوع ثقة وذمة. لذلك المؤمن شخصية فزة، ما بيهم إن كان مراقب أو غير مراقب، الله بيراقبه. المؤمن شخصية فزة. والله بهالبلد نسي واحد بسيارة عمومي 20 مليون ليرة، بحث عن صاحبها 4 أيام حتى وصل إليه قدم له إياها 20 مليون، بس طلع صاحب المال مزوي كثير، اشترى له مركبة بمليونين. هذا الدين، نحن مو شايفين دين. لو شوفوا الدين حياة جنة يا أخوان، جنة الحياة. لو شوفوا الدين، الأمير عبد القادر الجزائري بالجزائر، يعني هو الاسم الأول، كان بالشام ساكن، له جار فقير اضطر يبيع بيته، جاءه مبلغ بخس فانزعج، قال له والله ما ببيع جيرة الأمير 300 ليرة ذهب. اجى واحد وصل له اياها للأمير، بعت وراء قال له هي 300 خليك جارنا وأنا ما ببيعك. هلا منين بيجعوا الجار؟ منين بيجعوا؟ شو اللي بيجعوا؟ والله يا أخوان مالكم يمين، بيت أرضي له وجيبة داخلية، حب واحد يزوج ابنه، في بهالبيت دكان، أغلق الباب وعمر حيط وسوى له غرفة نوم، الدكان بالوجيبة، عمل له حمام مترين بمترين. الفؤان اشتكى عليه، لك لا حجبت شمس ولا أزيتك، بيت أرضي والديار له والوجيبة له وداخلية، وعمر له بس حمام لابنه بده يزوجه. فؤان اشتكى عليه، وين أزاك؟ وين أزاك؟ هذا المجتمع اللي بيأذي بعضه ساقط من عين الله. احفظها هالكلمة، عملك صالح أم سيء؟ واسعة كثير، ببيتك، ببيتك، بعملك، بالطريق، بالنزهة، عملك صالح أم سيء؟ أيها الإخوة، القضية تحتاج إلى حركة أخرى. المجيء للمسجد وحده لا يقدم ولا يؤخر، لكن إذا تعلمت وطبقت واستقمت، والله الذي لا إله إلا وأنا أخاطب الشباب، الآية الكريمة ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والله زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق. اللي ما في عمل، في بطالة، فرص عمل ما في، الشهادة ما لها قيمة، الشركات كبيرة وعملاقة كالحيتان يأخذون كل شيء، هذا كله كلام عند الله غير مقبول. المقبول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أنت شاب بحاجة لبيت، بحاجة لزواج، بحاجة لمهر، بحاجة لعمل، اتقي الله وشوف. ومن يتق الله، هذا كلام خالق الأكوان، ليكن عملك صالحا. مرة جلس جنبي واحد بوليمة، وضع بصحنه طعام فيه لبن، أخذ قطعة خبز ومسح الصحن مسح كأنه انغسل. أدم أديب مع الله عز وجل، ما بيخلي بصحنه شيء، ولا يعني مسحة لبن مسحها بخبزة أديب مع الله كثير. أحياناً بيعزم 5-6 آلاف كل سنة، توفى رحمه الله، 5-6 آلاف بيوم واحد بيعزمهم بالغوطة، بيعملوا نهريسة. هالإنفاق بيقابله الأدب مع الله في الطعام والشراب. تخلق بأخلاق الأنبياء، تخلق بأخلاق المؤمنين، كون صادق، كون أمين، كون ورع. توفى عالم، والله سمعت عنه قصص أقسم بالله تأخذ بالألباب من تواضعه وحكمته وفضله وعلمه. هيك الإنسان، أنت إنسان، هو إنسان، لما لا تكون بطلاً؟ لما لا تكون شيئاً مذكوراً؟ وهذا الشيء بيد كل إنسان، طريق الله سالك وكل إنسان بإمكانه أن يسلكه أبداً. والطاعة سهلة جداً، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أريد أقول لك أنه كلمة عمل صالح واسعة كثير، حتى بالقيادة في عمل صالح، ماشي بسرعة معتدلة بتلاقي ماشي بسرعة عادية، واحد اضطر يتجاوزه بيرفع السرعة، بيرفع، أحرجه جاي سيارة ثانية، هي بطولة يعني هي. أنت ماشي بسرعة بطيئة، حب يتجاوزك مستعجل، طب شو عمل؟ بتلاقي في غلظة بالقيادة، في غلظة بالبيع والشراء. هذا الحاضر ما عجبك اتركه، طول بالك أخي، هي السعر، بتمنى والله راعيك بس ما بقدر، في عندنا تسعير رسمي هون. نفس الكلام بينحكى، في كلام قاسي، في كلام لطيف، في مشي بأدب، في مشي بكبر. أيام بيقود مركبته جنابي هيك كتلة كبر، عودة عادية طبيعية، وشكر الله عليها، الله أعطاك مركبة. أيها الإخوة، الذي أتمناه عليكم أن العمل ما يكون سيء، وصدقني أنه بفطرتك تكتشف الخطأ من الصواب. بتقدر إذا فتت للبيت تقول السلام عليكم، أن تبتسم، كيف الصحة؟ إن شاء الله مرتاحين، الله يعطيك العافية، تعبان مبين عليك، شو بتكلفك هي؟ تنشأ مودة بينك وبين لا يعلمها إلا الله، بفوت الأكل جاهز، لا سلام ولا كلام، ومشغول بالأخبار، وهاتي الجريدة، ولا مالي فاضيلك، وحلي عني، طول بالك، عم تستناك من 8 ساعات، ما لحدا غيرك. فأنا ما بقول لكم في شيء اسمه عمل صالح برا وبالبيت ما في مشكلة، لا لا، العمل الصالح شمولي، من بيتك لجلستك مع أولادك، ابنك هذا أنسه، ضمه، قبله، شمه. كان النبي الكريم حينما ينجب أنجب فاطمة ضمها وشمها وقال ريحانة أشمها وعلى الله رزقها. خلي دخولك على البيت عيد، هو لابد من عيد، بس يا بتطلع يا بالفوتة، إذا واحد شرس العيد بس يطلع من البيت راح خلصنا، ما بقى عندك موعد، ما تأخرت عن موعد بدي صرفه لأمه، شرس لأنه. وفي أب لطيف، فيا أخوان الأمر بيدك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ليس منا من وسع الله عليه ثم قتر على عياله. عيد مرة ثانية، بيتك جانب، بيتك يعني زوجتك وأولادك وأمك وأبوك، بيتك وعملك جانب آخر، لا كذب ولا غش ولا رفع سعر ولا ابتزاز ولا ذم بضاعة الآخرين. بيجيب ظروف بزور من شركات أخرى، بيطلب زبون ظرف لشركة مو شركته، بيقول بلاش هذا، خده ما بدي اياه، هذا للكب زبالي، هذا هو ليش شاري؟ مشان يسوق سمعته، حرام، ما بيجوز. وقد يكون احسن من بزرتك، حتى يبيع بزرته بيشتري من نوع ثاني، في لون ما كان يمشي معه، قام راح خيط بنطلون منه، انا لابس منه، شو ليش لابس منه؟ مشان صرفه. يعني أساليب البيع والشراء إذا مبنية على الكذب ما بيجوز أبدا. فيا أخوان، أنت بالنهاية لك حركة بالحياة، تطلع من البيت تشتغل، تركب سيارة، يا بيكون عملك صالح بدءا من بيتك. أنا أقول منهج الله عز وجل يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون عملنا جميعا صالحا، نلقى الله به ونسعد به في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكرا لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع مسلسل الدرامي المال والدم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: سنيا.
1: والله الله كسرك، وين الشنطول؟
0: يابا يابا
2: مالك يا بريتي؟
0: في ضيف بدي يقابلك.
2: ضيف؟ وانا تعال ضيوف، بعبش لضيوف انا.
0: يابا بدي اشوفك ضروري.
2: ناجي افتح يا زمزم، خلي يوبر.
0: تفضل يا استاذ ماهر.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
1: يخرب بيتك، هو انت جايب هذا ولا؟
3: استنى، وين رايح يا سمير؟ مالك مغطي وجهك؟
2: ايش الدعوة يا اخ؟ مالك مالك انت يا سمير؟ شو مالك؟ ايش الدعوة؟ قاعد مغطي وجهه، قاعد بكشر وقاعد بزايق، ايش فيه؟
3: انت ابو سمير صح؟
2: انا ابو سمير. غلط.
3: انا ماهر.
2: وماذا يعني كلمة ماهر؟
3: انا ماهر اللي ابنك سرق منه 30,000 دينار.
2: عيد عيد، قديش قديش سرق؟
3: 30,000 دينار، وجاي احطك بين خيارين يا ابو سمير.
2: طيب تعال تعال تعال، وانا اقول لامك تعمل شاي بالعجل.
4: اسمع يابا، كل قرش اخذه ماهر بدك تجيبه.
5: هاي ماهر قدامك، روح له واطلب منه.
6: انت اللي اخذت المصاري واعطيته، وانت اللي كنت تقولنا اعطيه.
5: طيب يا فايز، حاضر، كل مصاريكو راح ارجعها لكم.
4: هاي الكلام الصحيح،
6: وانا كل قرش اخده مني بدي اياه.
5: حاضر، بكره كل مصاريكو راح تكون في جيابكم.
3: يعني بدك تضلك طول عمرك حرامي انت وابنك وبنتك متسولة؟ هذه فرصة يا أبو سمير، وأنا ما حد جبرني إني أشغلك عندي.
2: طيب أنا أصلاً ما بقدرش أشتغل.
3: هو أنت بدك تحرف، أنت بدك تكون مسؤول على شوية عمال، شوية شباب، شوية اختيارية بيشتغلوا. بعدين أنا كمان موفر عليك يا أبو سمير بيت، يعني البيت الموجود في الأرض كامل من مجاميعه، والشهرية كويسة. شو رأيك؟ والله بدك أبلغ الشرطة على سرقة المصاري؟
2: لا بعرضك. غلط غلط، موافق. بس شو بدك ده يعني تشغل الزمير والزهرة؟ والله يضلهم يعني برا يشحقوا ويزرقوا.
3: لا يا أستاذ، سمير وسارة لازم يرجعوا للمدرسة عشان يعيشوا حياتهم زي كل الأطفال.
2: مدرسة مدرسة مين والناس صاحين؟ ولادي سقط.
3: لا يا أبو سمير، ولادك أذكياء، بس بدهم تحفيز، بدهم واحد يدير باله عليهم. شو قلت؟
2: مش عارف، خلاص خليني أفكر.
3: براحتك، بس تنساش، يا الشغل معاي يا إما السجن.
7: يا ماهر، شو عملت؟
3: الحمد لله، كنت أفكر إنه الفكرة تبعتك خيالية.
7: يعني وافق إنه يشتغل ورجع أولاده على المدرسة؟
3: صحيح، هذا عمل رائع يا نفين اللي عملتيه، وإن شاء الله في ميزان حسناتك يوم القيامة.
7: يا ماهر، إيش فايدة المصاري إذا الواحد مشغلهم عشان يدخل الجنة؟
3: بصراحة أنا كل يوم يا نفين بكتشف فيك أشياء رائعة جدا.
7: لازم يا ماهر تحط إيدك في إيدي عشان نعمل خير ونعيش مبسوطين.
3: فعلا، السعادة أحيانا بتكون تحت رجلين الواحد بس ما بيشوفها.
6: مالك؟ انت انجنيت؟
4: ليش انجنيت؟
6: صرت تتنازل شوية شوية. قبل كنت تقول بدنا نشارك ماهر، بعدين صرت تتبطر على 30,000 دينار، وهلقيت صرت تترجع عشان تاخد قروش.
4: فكر يا دكتور كويس، انا بديش ابوي يكون معانا في اللي بدنا نسويه.
6: فهمني كيف يعني؟
4: ابوك هلقيت صار يحن لاخوك، يعني في صف اخوك من الاخر، وراح يشد على ايده. خلينا نبين انه احنا ما بدنا الا حقنا وبس، وبعد هيك بقول لك شو بدنا نسوي.
3: مين؟ ابوي.
5: ايوه يا ماهر، ابوك.
3: تفضل يابا تفضل.
5: اسمع يا بنية، انا جاي اليوم عشان أطلب منك السماح. أنا عارف إني تجلت عليك ولبستك توب غير توبك.
3: شو اللي صار يابا؟ شو اللي غيرك فجأة هيك؟
5: أنا ظلمتك يا بنية وطالب منك السماح، خايف أموت وانت مش راضي عني ومش مسامحني. انا غصبتك على الزواج وكنا طمعانين في مصاري البنت، لكن هلقيت لا، انا طمعان في حاجة واحدة بس، رحمة ربي فيها.
3: بالاول ربنا يطول عمرك ويقويك يابا. تاني حاجة المفروض انت ترضى عني يابا، مش انا ارضى عنك. وبعدين اش انا راضي بقدري؟ نيفين يابا طلعت بنت محترمة، صح هي مسكينة فش عندها ثقافة، بس عندها قلب طيب وكبير يابا، وانا مبسوط معاها.
5: الله يوفقك انت وياها يا بني
3: يا رب. طيب بخصوص اخوتي يابا؟
5: اخوتك متغاولين زيادة عن اللزوم، وللأسف انا اللي خليتهم هيك.
3: طيب شو بدهم يابا؟
5: بدهم يشاركوك نفس الموال القديم يابا.
3: طيب اسمع يابا، انا راح اقعد معهم واحاول معهم، بس بدي اياك تكون معي.
5: اخواتك يابا رفعوا صوتهم علي، او مش بعيد يطردوني من البيت كمان.
3: معاش يابا، معاش يابا اللي طردك، وانا ايش بسوي؟ انا مستعد يابا اسكنك من الصبح في قلب الدار، في عيني، في قلبي.

0: اسمع يا فايز، لقيت ابوك راح يروح على ماهر ويشكيله.
1: طيب والعمل شو بدنا نسوي؟
0: اكيد هم الاثنين راح يتفقوا علينا،
1: يعني راح نطلع من المولد بلا حمص.
0: عشان هيك لازم نغير كل اللي فروسنا.
1: كيف نغير؟ نقول له الله يسهل عليك، احنا غلطانين.
0: بالضبط، احنا غلطنا في حق اخونا ولازم نسيبه يعيش حياته.
1: والكشو اللي جرالكو، ابوي من شقة وانت من شقة، شو اللي صار؟
0: بعدين بتعرف، انت اعمل بقول لك عليه وبس.
2: ماهر ليش ما تخلي ابوك يعيش معنا؟
3: مش راضي يا نيفين، مش راضي، بس انا ان شاء الله راح اجيبه غصبا عنه. انا اصلا ما صدقت انه يرضى عني.
2: تعرف يا ماهر انه الله بحبك؟
3: ايش معنى يا نيفين؟
2: الله بحبك انه خلى ابوك كويس وسامحك وسمحته.
3: انا نيتي صافية يا نيفين ومستعد اعمل اي حاجة بس يرضى ابوي عني.
2: وانا كمان يا ماهر معك، اذا اخوتك عشان يرضوا عليك بدهم مصاري اعطيهم قد ما بدهم.
3: تعرف يا نيفين انا فخور فيك، ربنا يخليك ويحفظك يا رب. انت وفايز، شو المطلوب مني عشان نرجع اخوة بنحب بعض وبنخاف على بعض؟
0: الله يسامحك يا اخوي، واحنا ما بنحب بعض ولا بنخاف على بعض.
3: اسمع يا هاني، اسمع يا فايز، انتوا اخوتي، انتوا اللي ربتوني وعلمتوني وتعبتوا عشاني، وانا من هان لاخر نفس في حياتي ما بنسى اللي عملتوه، وانا مستعد لاي حاجة، بس رجاء خلي قصة مرتي واملاكها خارج كلامنا.
0: اسمع يا ماهر، احنا لما علمناك وربناك مش عشان حملك جميلي، لا، علشان هذه رسالة احنا بنؤمن فيها يا اخوي. انت اخونا، وخصوص الخلافات اللي صارت كانت غصب عنا. الفقر صعب يا اخوي، وانا بدي اياك تنسى كل اللي صار بيننا ونفتح صفحة جديدة.
3: الله اكبر، معقول اللي بسمعه؟
1: احنا اكم اخو انا، كنا ثلاثة وبدناش نخسره.
3: وانا هي اللي بدور عليه.
4: الحمد لله. خلاص يا اولاد، يعني فيش بعد هيك تقصب وتزعق على بعض.
0: وعشان يعرف مار انه احنا بنحب وبنحترم ابونا، هاي بوس فوق راسك يابا. قوم يا فايز، قوم بوس على راس ابوك.
1: مالنا بركه الا انت يابا.
4: الله يرضى عليكم دنيا واخره.
3: طيب عشان ابين لكم اني انا كمان ما برضى الظلم، لكم تفضلوا هاي 30,000 دينار.
0: لا يا اخوي، الله يرضى عليك، هدول مصاري زوجتك، احنا ما الا حق فيهن.
3: بس زوجتي موافقة يا هاني.
0: معلش معلش يا اخوي، اعذرنا،
1: احنا لما قدمنا لك واعطيناك مش دين يا اخوي، هذه رسالة انسانية.
3: ما شاء الله. طيب انا بقول اذا انتوا بتحبوني عن جد وبدكم نرجع مع بعض اخوة عن جد، لازم تاخذوا المصاري.
0: مدامك مصر احنا حناخدهم ولا تزعل.
3: ايوه هيك انا مبسوط.
4: الله يرضى عليكم.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج المسلسل التمثيلي المال والدم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، وآن لهؤلاء أن يعقلوا أن هذا القرآن هو المصدر الخاتم لصلاح البشرية جمعاء، وأن ما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من السنة الصحيحة ما فيه الخير لهذه البشرية إذا ما أرادت أن تحيا حياة سعيدة طيبة. دائما مع فضيلة البروفيسور زغلول النجار. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: السلام ورحمة الله.
0: فضيلة الدكتور، هناك من الناس من يقول لطالما تحدثتم عن الإعجاز العلمي وأن الإعجاز العلمي إنما هو رد فعل لما يكتشفه علماء الغرب. فعندما نتحدث عن الأرض وتكويرها، نتحدث عن السماء، نتحدث عن الأرضين السبع، نبدأ بشرح ما أتى عليه العلماء الغربيون من هذه النظريات، ثم نعود إلى قرآننا فنجد ذلك. هل يمكن أن نسمع العالم أن ما توصلتم إليه من شرح لبعض آيات الله كان فيه سبق علمي؟ يعني هل هناك آيات استطاع البروفيسور زغلول النجار اكتشافها قبل أن يصل إليها العلم الحديث؟
1: أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله وبتحياتكم. وقبل أن أجيب على هذا السؤال، أؤكد على أن السؤال يوجه لي في كل محاضرة عامة وفي كل مناقشة محدودة وفي كل مناسبة نتحدث فيها عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. وللإجابة على ذلك أقول لا بد لنا من الاعتراف بأننا نحن معشر المسلمين نعيش فترة انحصار حضاري، والاعتراف أو التشخيص للداء هو بداية العلاج. يعني إذا لم نعرف أدواءنا لن نستطيع أن نعالجها، وإن لم نشخص هذه الأدواء تشخيصا صحيحا لن نستطيع أن نعالجها. فلا بد لنا من الاعتراف بأن الأمة الإسلامية تمر الآن بفترة انحصار حضاري، سببه تمزيق هذا الجسد الواحد إلى أكثر من 57 دولة ودويلة، بالإضافة إلى أقليات تقدر بمئات الملايين كما هو الحال في الهند والصين وفي غيرها من دول العالم. وبالرغم من انتشار الإسلام في كل قارات الأرض بمعدلات عالية، إلا أن الإسلام فقد المرجعية الواحدة وفقد القيادة الواحدة وفقد الاعتزاز بالإسلام وباللغة، وفقد المسلمون الشعور بالجسد الواحد الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعيش الآن في زمن التكتلات البشرية الذي كما ذكرنا في حلقة سابقة يقول عنه علماء الاجتماع أنه لم يعد هناك مجال لتجمع بشري أقل من 300 إلى 400 مليون نسمة أن تكون له بصمة على مجريات الأحداث في العالم. فنحن نعيش أتباع لهذه القوى الكبرى تفرض علينا مشيئتها كيفما تشاء، وهم لا يعرفون الإسلام ويعادون هذا الدين دون أن يعرفونه، فأقصوا الإسلام عن مقامات اتخاذ القرار وغربوا الأمة تغريبا كاملا نعاني منه الآن. فلا ينحسب هذا الانحصار الحضاري على الإسلام، ولكن ينحسب أو يحسب على المسلمين، لا ينسحب على المسلمين. طبعا في ظل هذا الكساد الحضاري كيف يمكن لنا أن نسبق علميا؟ كيف يمكن لنا أن نسبق تقنيا؟ كيف يمكن لنا أن تكون لنا بصمة على مجريات الأحداث؟ علما بأني زرت أغلب دول العالم بفضل الله وكرمه، وزرت أغلب الجامعات الكبرى في العالم، وزرت أغلب المراكز البحثية في العالم، والله لم أجد مكانا من هذه الأمكنة خلوا من نفر من أبناء المسلمين على أعلى درجات التخصص.
0: الحمد لله.
1: فالمرض ليس في الأمة، هي في تفكيك أواصل وأواصر هذه الأمة، فبعثرنا إمكاناتها البشرية وإمكاناتها المادية ووصلنا إلى ما نحن فيه من تخلف. وبالرغم من ذلك كله حاولت أن أثبت أننا إذا بدأنا من القرآن الكريم يمكن أو من الحديث النبوي الشريف يمكن أن نصل إلى حقائق لم يصل إليها العلم الغربي في ظل التقدم المذهل الذي نعيشه الآن. وأضرب لحضركم نموذجا على ذلك، يعني آية في سورة الإسراء يقول فيها ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
0: صدق الله العظيم.
1: رجعت إلى كتب التفسير فوجدت أن غالبية المفسرين حتى الذين يكتبون في هذا العصر يعني نعم. هذه الأيام
0: يعني فقط بين قوسين
1: نعم.
0: يعني للأسف فضيلة الدكتور حتى المفسرون في عصرنا الحالي يعني يعاد التفسير بطريقة نعم. طباعية جديدة نعم. أما لا يضاف عليها هذه الأشياء العلمية
1: إلا
0: هذا
1: إلا من رحم
0: نعم.
1: ربه
0: نعم. نعم. نعم.
1: فأقول قرأت ما قاله المفسرون في تفسير هذه الآية الكريمة وجدتهم يقولون آية الليل والنهار نيرهما آية الليل القمر وآية النهار الشمس
0: نعم.
1: طيب إذا كان هذا الكلام صحيحا فما معنى فمحونا آية الليل؟ القمر لا يزال موجودا قائما ما معنى فمحونا
0: آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة يعني قالوا أنها آية الليل هي القمر وآية النهار الشمس
1: نعم.
0: الآن إذا كنا محونا آية الليل
1: طيب القمر لا يزال موجود
0: نعم.
1: طيب
0: نعم.
1: ما معنى محونا آية الليل؟
0: جميل.
1: فوجدت بعض العلماء يقولون لعل القمر كان نجما متوهجا مضيئا بذاته فأطفأ الله جذوته، وهذا من الناحية العلمية التجريبية خطأ فادح
0: نعم.
1: لأن العلماء يقولون الآن أن أقل كتلة في هذا الكون يمكن أن تبدأ فيها عملية الاندماج النووي فتكون نجما لا تقل كثيرا عن كتلة الشمس.
0: الله أكبر.
1: والقمر كتلته صغيرة جدا
0: نعم.
1: فلا يمكن للقمر أنه كان نجما في يوم من الأيام،
0: وأنت فرقت بين النجم والكوكب
1: نعم. نعم. ثانيا لو كان القمر نجما لأهلك الأرض، لأحرق الأحياء، لبخر الماء وخلخل الهواء وجعل الأرض صحراء جرداء لا نبت فيها ولا شجر
0: نعم.
1: فقال بعضهم لعله السواد الذي في القمر. طب القمر ولد أسودا ولا زال أسودا، يعني قمر جسم معتم بذاته يعني ينير بسقوط أشعة الشمس عليه. طيب فما معنى فمحونا آية الليل؟
0: هل يمكن نعم. نفرق مرة ثانية بين نعم. النجم والكوكب؟
1: وطبعا أجرام السماء تنقسم إلى نجوم، والنجم عبارة عن كتلة من الغاز تحدث فيها دوامات عاتية، فتؤدي هذه الدوامات إلى تضاغط نوى الذرات الخفيفة على بعضها البعض، فيخلق لنا ربنا تبارك وتعالى منها نوى الذرات الأثقل
0: نعم.
1: فالشمس مثلا أغلب تركيبها غاز الإيدروجين
0: نعم.
1: ويليه في الكثرة غاز الهيليوم. الذي يحدث في داخل الشمس أن هذه الدوامات تجبر نوى ذرات الإيدروجين على الاندماج مع بعضها البعض، فكل أربع نوع من نوع ذرات الإيدروجين تنتج نواة واحدة من نوع ذرات الهيليوم وتنطلق الطاقة.
0: جميل.
1: لأن كتلة الأربع نوع من نوع ذرات الإيدروجين أعلى من كتلة نواة الهيليوم وحدها.
0: نعم.
1: الفارق في الكتلة يخرج عليها الطاقة التي يجعلها ربنا تبارك وتعالى مصدرا من مصادر الحياة في هذا الكون.
0: إذن هذا هو النجم. الكوكب
1: جسم بارد
0: نعم.
1: معتم يعني قد ينير بسقوط أشعة الشمس عليه،
0: وهذا ما يحدث في القمر. إذا فمحونا آية الليل لا يمكن أن يكون القمر نجما على الإطلاق.
1: لقد
0: نعم
1: لقد. وإذا قيل أنه لعله السواد الذي في القمر، القمر خلق أسودا ولا يزال أسودا. طيب ما معنى قول ربنا تبارك وتعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. بدأت أفكر في هذه الآية الكريمة فوجدت أن هناك ظاهرة يسميها العلماء ظاهرة الفجر القطبي. إيه هذه الظاهرة؟ يعني يرى العلماء في المناطق حول القطبين، القطب الشمالي والقطب الجنوبي، في منتصف الليل ستائر من النور تنزل من السماء إلى الأرض، ألوانها جميلة جدا، الأحمر والأخضر والأصفر والبرتقالي، تنير ظلمة الليل يعني إنارة تقترب من إنارة الفجر الصادق
0: في منطقة القطبين
1: فقط نعم. واحتار العلماء في فهم هذه الظاهرة، يعني ما أسبابها؟ لم تفهم أسباب هذه الظاهرة إلا بعد ريادة الفضاء. حينما ارتاد الإنسان الفضاء اتضح له أن الله تعالى قد جعل نطق حماية كثيرة للمحافظة على الحياة على الأرض. من هذه النطق ذكرنا منها طبعا نطاق الأوزون
0: نعم.
1: الغلاف الغازي نفسه، نطاق المتأين، تقسم العلماء اسم النطاق المتأين، توجد فيه يعني شحنات كهربية هي التي تعين على رجع صدى الصوت، يعني رجع الإرسال بث الإذاعي والتلفازي، وفي أحزمة في نطاق المضايق يسموها أحزمة الإشعاع أو يسمونها أحيانا أحزمة فان ألين باسم مكتشفها، وهو عالم أمريكي من أصل هولندي. فلاحظ العلماء أن هذه الأحزمة أو هذه نطق الحماية كلها هي كرات تغلف الأرض تغليفا كاملا، ولكنها ترق رقة شديدة عند القطبين، بحيث لو عملت قطاع فيها تبان شكل هلالي، يعني سميكة عند خط الاستواء وترق رقة شديدة عند القطبين. ولاحظ العلماء أن لهذه الرقة يرى أثر مطر من الأشعة الكونية ينزل على الأرض. الأشعة الكونية عبارة عن الجسيمات الأولية للمادة تصدرها الشمس كما تصدرها النجوم الأخرى، تنزل كوابل من المطر على غلافنا الغازي، فتتفاعل هذه الشحنات مع الغلاف الغازي ويظهر هذا الوهج. يظهر فقط عند القطبين لرقة الغلاف الحامي للأرض. ففهمت من هذا الكلام أن هذه الأغلفة التي جعلها ربنا تبارك وتعالى حماية للحياة على الأرض لم تكن موجودة في بدء الخلق، فكانت الأرض تضاء أثناء الليل، كلها تضاء بظاهرة الفجر القطبي وتنار أثناء النهار بأشعة الشمس، فكان الليل منير والنهار منير. فأراد ربنا تبارك وتعالى من رحمته بنا أن يجعل لنا فترة للراحة والسكون والدعاء والاسترخاء والتأمل والعبادة، حتى نبدأ نشاطنا في النهار بشيء من العزيمة والقوة. فأطفأ هذه الإنارة الليلية على أغلب الأرض بنطق الحماية التي أودعها، وترك جزء عند القطبين يذكر الإنسان بهذه الحقيقة حتى نسجد لله شكرا أن جعل الليل والنهار يتبادلان على الأرض.
0: سبحان الله.
1: قال وجعلنا الليل والنهار آيتين، يعني أمرين واضحين جليين بالإنارة لكل منهما، فمحونا آية الليل فمنعنا عنكم هذه الإنارة بالليل حتى تستمتعوا بالراحة والاسترخاء والتأمل والعبادة حتى تبدأوا يومكم بشيء من النشاط. فمحونا آية الليل، يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بنطق الحماية التي حمى بها الحياة على الأرض، وهذه النطق لم تكن موجودة في بدء خلق الأرض بدليل أنها تزداد سمكا يوما بعد يوم.
0: يعني هذا ما أريد توضيحه.
1: نعم.
0: كيف نثبت أنه لم تكن هذه النطق من الحماية أنه كان نهار دائم؟
1: نعم
0: نعم.
1: الغريب طبعا أن كل ظواهر الأرض مدونة في صخور الأرض بدقة شديدة، كل تغير مناخي، كل تغير في بناء نطق الحماية، كل زحف جليدي، كل تقدم للبحار، كل
0: هذا الصخور سجلات لهذه
1: سجلات
0: الأرض.
1: طبعا. جميل. طبعا. فهذا أيضا مسجل في صخور الأرض، وثبت بأدلة لا تقبل الرفض أن نطق الحماية التي جعلها ربنا تبارك وتعالى حماية للحياة على سطح كوكبنا الأرض لم تكن موجودة في بدء خلق الأرض، وأنها تكونت بالتدريج حتى يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بهذه النعمة العظيمة التي لا يقدرها كثير من الناس، وهي نعمة تبادل الليل والنهار.
0: يعني هل قرأت أنت يعني خلال أبحاثك العلمية قرأت هذه الصخور؟ هل استطعت أن يعني تقوم بتحليلات؟
1: لا لا، لست أنا شخصيا، ولكن كثير من العلماء في أماكن كثيرة من العالم قاموا بتحليل بعض الصخور وأثبتوا أن كمية الأشعة الكونية التي تصل إلى الأرض كانت في القديم أعلى بكثير من كمياتها الحالية.
0: فضيلة الدكتور، كيف يعني أثبتت ذلك علميا؟ قلت أن الصخور هي سجل لحركة الأرض، ماذا فعلت بهذه النظرية؟ ماذا كان رد فعل العلماء؟ هل دونت ذلك؟
1: أقول يا أخي الكريم، يعني يقول علماء الفيزياء الفلكية الآن أن هذه الأشعة الكونية الأولية حينما ترتطم بالغلاف الغازي للأرض يتم عملية تفريغ للشحنات الكهربية، فيظهر هذا الوهج الذي يبدو لنا في منطقة القطبين الشمالي والجنوبي على هيئة ستائر من النور.
0: نعم.
1: يتعدد ألوانها. ويقولون لو أن شيئا من هذه الأشعة الكونية وصل إلى سطح الأرض لأفنى الحياة على سطحها في لمح البصر.
0: سبحان الله.
1: نعم. فهي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى التي يمن عليها علينا بها ربنا تبارك وتعالى. طبعا هو يقول أن يصل لسطح الأرض ما يسمى الأشعة الكونية الثانوية، وهي أقل خطر بكثير من الأشعة الكونية الأولية. هذه الأشعة الأولية الثانوية بتقاس الآن، يعني ممكن هناك أجهزة تقيسها، ولكن قلنا أن صخور الأرض سجل حقيقي للأرض يدور فيها كل شيء. وواضح من تحليل صخور الأرض القديمة أنه كان يصلها، كان يصلها كم هائل من الأشعة الكونية الأولية قبل خلق الحياة.
0: سبحان الله.
1: ولذلك نعتبر نطق الحماية هذه التي جعلها ربنا تبارك وتعالى حماية للحياة على سطح الأرض بإنسانها وحيوانها ونباتها نعمة كبيرة من نعم الله سبحانه وتعالى. وهناك أدلة كثيرة على أن هذه النطق لم تكن موجودة في بدء خلق الأرض، بدليل أنها تتزايد في السمك يوم بعد يوم، وهناك قياسات لهذه النطق.
0: جميل.
1: نعم. فلا بد إذا عدنا يعني بهذا هذه الزيادة إلى الوراء مع الزمن تتلاشى هذه النطق.
0: نعم. ما دامت تزداد إذن كانت قبل ذلك غير موجودة.
1: نعم. ولذلك نقول أن يعني هذه الستائر النورانية التي تركها لنا ربنا تبارك وتعالى في منطقة قطبي الأرض تؤكد على هذه الحقيقة، وتفسر لنا هذه الآية القرآنية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
0: ماذا عن لتعلموا عدد السنين والحساب؟ ما الذي يجمع بين هاتين الآيتين؟
1: لو لم يتبادل الليل والنهار ما أدرك الإنسان مرور الزمن على الإطلاق.
0: نعم.
1: هي وسيلتنا لإدراك الزمن، لأداء العبادات، لتسديد الديون، لتدوين التاريخ، تبادل الليل والنهار.
0: ربنا يقول لتعلموا عدد السنين والحساب.
1: نعم.
0: ما المقصود بالحساب هنا؟
1: نعم.
0: السنين ربما السنين الشمسية، السنين القمرية.
1: نعم.
0: لكن ما المقصود بالحساب؟
1: الحساب يعني حساب الزمن، يعني كيف تؤرخ للأحداث.
0: نعم.
1: كيف تؤرخ للعبادات، كيف تؤرخ يعني لحياة الإنسان، يعني تعلموا عدد السنين والحساب. ليه؟ لأن أيضا نعلم أن القمر كما أشرنا في حلقة سابقة هو أقرب أجرام السماء إلينا، وأن القمر جعله ربنا تبارك وتعالى ساعة زمنية لأهل الأرض نستطيع أن نقيس بها الزمن بدقة شديدة. وقلنا أيضا أن سنة المسلمين ليست قمرية فقط، هي شمسية قمرية، يحدد طول الشهر فيها دورة كاملة للقمر حول الأرض، ويحدد طول سنة فيها دورة كاملة للأرض والقمر حول الشمس.
0: جميل.
1: وهناك فارق بين السنة القمرية والسنة الشمسية 11 يوم، حتى يؤكد لنا ربنا تبارك وتعالى على أنه لا ثبات لشيء من المخلوقات في هذا الوجود، وأن الثبات لله تعالى وحده.
0: سبحان الله.
1: نعم.
0: هل هناك من آية أخرى؟
1: نعم.
0: يعني دخلت في معتركها.
1: نعم.
0: وسبقت إليها،
1: يعني مثلا العلماء الآن يقولون نحن صورنا المجرة التي تتبعها مجموعتنا الشمسية.
0: نعم.
1: وثبت لنا أن هذه المجرة قطرها 100,000 سنة ضوئية وسمكها عشر ذلك، ووجدوا أيضا أن هذه العلاقة مضطردة، يعني موجودة في كل التجمعات الكونية، يعني تجد التجمع المجري طوله يعني 10 أضعاف سمكه. قانون مضطرد يعني.
0: سبحان الله.
1: فقالوا نحن ونحن ندرك أن مجموعتنا الشمسية على بعد 30,000 سنة ضوئية من مركز المجرة و20,000 سنة ضوئية من أقرب أطرافها.
0: سبحان.
1: فكيف يمكن أن تكون الأرض في مركز الكون؟ قالوا لا يمكن أن تكون الأرض في مركز الكون. ولكن استقراء من الآيات القرآنية الكريمة ومن الأحاديث النبوية الشريفة، يعني وجدت أن الأرض في مركز الكون حقيقة، أن أرضنا 7 أرضين متراكبة متداخلة، يعني الأرضين 7 كلها في أرضنا هذه.
0: نعم.
1: وكما أشرنا في حلقة سابقة، لب صلب داخلي أغلب الحديد والنيكل، ثم لب سائل أغلب الحديد والنيكل، تصل نسبة الحديد فيهما إلى 90% والنيكل إلى 9% والعناصر الخفيفة إلى 1%، ثم 4 أوشحة متمايزة تتناقص فيها نسبة الحديد بالطراد من الداخل إلى الخارج، ثم الغلاف الصخري للأرض وبه 5.6% حديد.
0: جميل.
1: هذه الأرضون 7 محتواه كلها في أرضنا. هذه الأرض، يعني يشير القرآن الكريم وتشير أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أنها في مركز الكون. ليه؟ مقابلة الأرض بالسماء في آيات كثيرة يعني، والأرض بالنسبة للسماء لا شيء يذكر يعني، صحيح. أبعاد الأرض لا تقابل بأبعاد السماء. فيقول رب العالمين: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. طيب أقطار الأرض إيه يعني بالنسبة لأقطار السماء؟ يعني أقطار الأرض لا يمكن أن تقرب بأقطار السماء. هذه المقابلة لا تتم إلا إذا كانت الأرض في مركز الكون، حتى تنطبق أقطار السماوات على ضخامتها مع أقطار الأرض على ضآلتها. ويؤكد هذا المعنى ذكر القرآن الكريم لبينية فاصلة بين الأرض والسماوات في 20 آية، يقول رب السماوات والأرض وما بينهما. هذه البينية لا يمكن أن تتم إلا إذا كانت الأرض في مركز الكون. طبعا لا نستطيع نحن بقياساتنا البشرية أن نحدد أين الأرض لضخامة أبعاد السماء.
0: يعني هذا ما أريد أن أقول، يعني كيف نستطيع أن نحدد مجموعتنا الشمسية ضمن هذه المجموعات، فما بالك بالأرض التي لا ترى أمام هذه المجرات.
1: لكن من عجيب الأمر أن كل علماء الفلك يرسمون الشريحة التي نراها من السماء الدنيا على هيئة شريحة صغيرة رأسها الأرض، فرغم أنوفهم يضعون الأرض في مركز السماوات، وحينما يرسمون الكون رغم أنوفهم يضعون الأرض في مركز السماوات. والقرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة من قبل 1400 سنة بالآياتين دول، يعني آيات البينية الفاصلة بين الأرض والسماوات وآيات أقطار السماوات وأقطار الأرض، ولا يمكن أن ينطبق إلا إذا كانت الأرض في مركز الكون.
0: يعني هذا يدعونا إلى سؤال، لعل هناك أرضا أخرى في مجرات أخرى؟
1: لا، يعني أقول الله تعالى خلق أرضا واحدة ثم مايزها إلى 7 أرضين. نعم. الأرضين 7 كلها في أرضنا هذه، وهي في مركز السماوات 7، حتى تلتقي أقطار السماوات على ضخامتها مع أقطار الأرض على ضآلتها.
0: يعني هذا ينفي وجود بشر في كواكب أخرى، لا، في مجرات أخرى؟
1: لا أستطيع أن أنفي ذلك، لأن يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الشورى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة والملائكة لا تدب. فلا بد أن هناك خلق آخر لم يشأ ربنا أن يعنينا به
0: مرة ثانية. هذه الآية يعني
1: الملائكة تطير لا تدب.
0: نعم.
1: فيقول وما بث فيهما خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. طيب وهو على جمعهم إذا شاء قدير.
0: تحدث أيضا بلغة الجمع.
1: نعم. سنراهم في الآخرة، لكن لم يشأ ربنا تبارك وتعالى أن يعنينا بمعرفتهم في الدنيا لبعدهم الشاسع عنا، لصعوبة اتصالنا بهم وصعوبة اتصالهم بنا، ولذلك لا يجوز لنا أن ننساق وراء الأمريكان في دعواهم الباطلة باسم الرجل الأخضر يعني سكان الكواكب الأخرى واليو اف اوز والمركبات التي تأتي لزيارة الأرض. هذا كله وهم قد يكون من عمل الشيطان ولا علاقة له بالحقيقة.
0: يعني أنت تقول الآية يعني تثبت أن احتمال وجود، بل بالعكس يعني تؤكد أن هناك من يدب، يعني فقط بين أيدينا عبارة واحدة عن الخلق الآخر أنه يدب. يعني أليس في ذلك إشارة لماذا ننفي وجود مخلوقات أخرى؟
1: أنا أنفي التفسيرات الأمريكية لهذه القضية. لأنه لم يقع بأيديهم يعني مركبة واحدة. يعني تكلموا عن شواهد كثيرة وأحداث كثيرة. لكن لم يقع في أيديهم دليل مادي واحد، لديهم بعض الصور، ولذلك أقولها قد يكون هذا من عبث الشيطان بهم. والآيات القرآنية تشير إلى أننا لن نعلمهم إلا في الآخرة، ولذلك قال وهو على جمعهم إذا يشاء قدير.
0: إذا ربما يعني نعرفهم يوم القيامة.
1: يوم القيامة إن شاء الله.
0: شكرا لك فضيلة الدكتور. يعني هذه الحلقة فقط أريد أن أوجه نداء إلى علمائنا بالدرجة الأولى، إلى شبابنا بالدرجة الثانية، أننا يجب أن نعكس الآية. لماذا لا نبدأ بالقرآن العظيم بأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ هناك العشرات من الآيات التي يجب أن نتوقف عندها. بروفيسور زغلول النجار يقول هناك ما يربو عن 1000 آية تتحدث عن الإعجاز العلمي في القرآن، هناك عشرات الأحاديث التي يمكن أن نستنبط منها ما بالنا ننسى فريضة عظيمة ألا وهي التفكير؟ إن التفكير فريضة إسلامية. في الحلقة القادمة بإذن الله سنتحدث عن شخصيتين عظيمتين دخلا في الإسلام، أحدهما مستشار الرئيس الأمريكي، ماذا كان من قصته؟ تعالوا نتابع في الحلقة القادمة من برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، ثابت ابن مسلم البناني قال: حميد، كنا نأتي أنس بن مالك ومعنا ثابت. ثابت البناني بيكون تلميذه لسيدنا أنس بن مالك. فحميد يقول: كنا نأتي أنس بن مالك ومعنا ثابت، فكلما مر بمسجد صلى فيه. فكنا نأتي أنسا فيقول: أين ثابت؟ أين ثابت؟ إن ثابتا رجل أحبه. يعني حبب لسيدنا ثابت البناني النافلة، كلما مر بمسجد يصلي فيه يعني ركعتين نافلة. وقال جعفر ابن سليمان: حدثنا ثابت البناني قال: كان رجل من العباد يقول: إذا أنا نمت ثم استيقظت ثم أردت أن أعود إلى النوم فلا أنام الله عيني. يقول جعفر: كنا نراه يعني نفسه. ثم يقول أنا، يقول في رجل من العباد هيك، إذا نام بالليل وفقش الساعة 2 مثلا خلاص ما عاد يرجع ينام. ويقول إذا واحد بده يرجع ينام يقول: الله لا ينيم له عينه. كان رجل من العباد يقول: إذا أنا نمت ثم استيقظت ثم أردت أن أعود إلى النوم فلا أنام الله عيني. يعني يدعو نفسه إلى القيام، إلى التهجد، إلى قيام الليل. يا أخوان، مرات واحد فعلا في الليل يستيقظ ما تلاقي غير بيضل له شي نص ساعة هيك عم يتقلب على الفرشة 3/4 ساعة، بيقوم بعدين بيطلع بالجوال تبعه، بيفتح البراد، بيأكل تفاحة، بيرجع بده ينام. يا رجل، الله فيأك وأقلقك مشان توقف بين يديه. أنت رحت ضليتك نايم. الصالحون بيتمنوا، بيدعوا الله أنه يفيئهم بهذا الوقت. أنت الله فيأك، ما ساويت شيء، ضليتك هيك، لا صليت، رحت لي تأكل تفاح، لما رحت لي تفتح جوالك، شو بدك بهالشغلة؟ هذا مكسب إذا أقامك الله تعالى بين يديه عندما تتزاحم أقدام الصالحين. فالله يريدك، يعني يريدك أن يسمع صوتك. قوم توضى، صلي. إذا ما صليت على أقل شيء يا أخي في سريرك اجلس واستغفر الله. وفي الأسحار هم يستغفرون، الله عز وجل يقول: اجلس هيك بسريرك، اجلس هيك هالمسبحة، استغفر الله شيء 1000 مرة. خلي مسبحتك دائما قريبة منك قبل أن تنام، بحيث أنك إذا قمت من الليل يعني ذكرت الله تعالى فيها. بدون مسبحة ماشي الحال، بس أنت قوم توضأ، اسجد لله تعالى. ما بتعرف يا أيها الأخ، والله لعل السجدة بين يدي الله تعالى تكون هي سبب سعادتك. مو سيدنا ربيعة بن كعب الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله تعالى لي أن يجعلني معك في الجنة. فقال له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود، إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله تعالى بها درجة. لعل ببركة السجدة من سجداتك، لعل ببركة الدعاء هيك وأنت ساجد يكون أبواب السماء مفتوحة، يكون سبب يعني خير لك كبير في الدنيا وفي الآخرة. فإذا وجدت نفسك، خاصة أنتم أيها الشباب أيها الرجال، إذا وجدت نفسك في الليل لا يأتيك النوم، فاعلم بأن الله يدعوك أن تقف بين يديه. فثابت البناني يقول: إذا أنا نمت ثم استيقظت ثم أردت أن أعود إلى النوم فلا أنام الله عيني. هلأ أحيانا بيكون إنسان تعبان كتير ماشي الحال فليعود إلى النوم، بس مو دائما. يعني هو بيكون تعبان كتير مرة كل شي 2 شهر مثلا، مرة كل شي 4 شهور، مو دائما صاحب نومه. يعني قال عبد الله: حدثني أبي قال: بلغني أن أنسا، سيدنا أنس بن مالك، قال لثابت البناني: ما أشبه عينيك بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثابت البناني تلميذه لأنس،
وسيدنا أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال له والله أنت يا ثابت عيونك مثل عيون النبي صلى الله عليه وسلم. قال فما زال يبكي حتى عمشت عيناه. ما سمع أنه عيونه بتشبه عيون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال فما زال يبكي حتى أصيبت يعني عيناه بمرض. قال واشتكى ثابت البناني يوما عينه، فقال له الطبيب اضمن لي خصلة تبرأ عينك. قال ما هي؟ قال لا تبكي، حاجة بك لسه مقضية الشغلة. قال وما خير في عين لا تبكي. وقال حماد بن زيد رأيت ثابتا البناني يبكي حتى تختلف أضلاعه، يصير صدره يتحرك بقوة. وقال هشام ما رأيت قط أصبر على طول القيام والسهر من ثابت البناني. صحبناه مرتان إلى مكة، فكنا إن نزلنا ليلا فهو قائم يصلي، وإلا فمتى شئت أن تراه أو تحس به مستيقظا ونحن نسير، إما باكيا وإما تاليا. وكان يقول ما شيء أجده في قلبي ألذ عندي من قيام الليل، حبب إلي قيام الليل. وكان ثابت يقول ما تركت في المسجد الجامع سارية إلا ختمت القرآن عندها وبكيت عندها. قال ولما احتضر قال محمد ابن ثابت البناني ذهبت ألقن أبي. الأب عم يحتضر في النساء ثابت البناني، فابنه بده يلقنه وهو في الموت، فقلت يا أبتي قل لا إله إلا الله. فقال يا بني خلي عني فإني في ورد السادس أو السابع. وعم يقول لا إله إلا الله، قال له بعيديك بعيديك ساحب ورده، صار ورد السادس أو السابع. أنا سأكتفي بالقدر يا أخوان، بس ما أريد أن أقول كما سمعتم حبب لسيدنا ثابت البناني العبادة، من صلاة، من قراءة قرآن، من بكاء من خشية الله عز وجل. هلأ هذا فتح، حتى تكون من الأولياء أنت بحاجة لثلاث أشياء، بحاجة إلى ترك الحرام، بحاجة إلى إتقان الفرائض، بحاجة إلى أداء من النوافل ما استطعت. بعد هذا الأولياء يتفاضلون مع بعضهم بالاجتهاد بهذه النوافل، فكل واحد بيناتنا الله بيفتح له باب للقرب إليه، وما هو مفتوح لك ليس مفتوحا لي. فإذا فتح لك باب قرب من الله تعالى فالزمه، وهذه أبواب القرب من الله كالرزق، إذا فتح لك باب رزق فالزمه. فأناس يفتح عليهم بالصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة، وأناس يفتح عليهم بالصوم، وأناس يفتح عليهم بقراءة القرآن، وأناس يفتح عليهم ببر الوالدين، وأناس يفتح عليهم بالصدقات، وأناس يفتح عليهم بقضاء حاجات العباد، وأناس يفتح عليهم بالعلم، وأناس يفتح عليهم بهداية الخلق، وأناس يفتح عليهم بالدلالة على الله، وأناس يفتح عليهم بالذكر. على كل إن أنت لابد أن تأخذ من كل واحدة من هدون تأخذ حظك، يعني في حد أدنى من الصلاة، حد أدنى من الصوم، حد أدنى من الصدقات، حد أدنى من الأمر معروف عن المنكر، حد أدنى من دلالة الخلق على الله. بعدين إذا رأيت واحدة منهم أنه أنت مفتوح أمامك الطريق، يعني أنت يا رجل لك رفيق بعيد كثير عن الله، بس قلت له شو رأيك تجي معي على الجامع يوم الاثنين على الدرس، أم قال لك إيه إجا، وبعدين لقيته التزم التزام قوي، رد رفيق تاني ابن خالتك قلت له كلمة أم إجا، رد في واحد عبر النت مرات قلت له نحن عندنا درس تعال أم إجا. يا رجل أنت مفتوح عليك، مفتوح عليك بالهداية، يعني غيرك بجزء بيقعد معه شو بيضل له بيقدم له بيأخر له، خير الله ما بيرد عليه، أنت من كلمة واحدة إجا معك. أنت مفتوح عليك في الدلالة على الله، إلزمه هذا الباب، اجعل شغلك الشاغل الدلالة على الله. قوي حالك بمادة علمية، بمادة روحية، بمادة أخلاقية، صاحب الدعاة إلى الله، تعلم منهم وروح، هذا فتح من الله عز وجل. وإلا كيف يا أخوان بتقولوا هذا عليه رحمة الله عبد الرحمن السميط 6 مليون واحد أسلموا على إيده؟ فتح يا رجل، فتح من الله عز وجل.
مرات أنت بتشوف يحبب إليك الذكر، تحب هيك تمسك مسبحتك تقعد لحالك، الله وكيلك مرات تقعد 3 ساعات 4 ساعات شو عم تعمل؟ عم تذكر. فتح هذا ما كل الناس يعني بيستطيعوه، فإذا وجدت هذا الباب مفتوح إلزمه أنت، أنت فتحك ومددك من هون. واحد يفتح عليه ببر الوالدين، يعني هيك بيستمتع استمتاع لما يعني هيك بيرضي عندما يرضي أمه يرضي أباه، فتح هذا إلزمه. مرات يفتح عليك بالصدقات، في أناس سبحان الله يعني بيحب يعني ما يعطيه أحب إليه مما يبقيه، فنان يعني بالصدقات، فنان بجبر الخاطر، فنان بجبر الكثير. على كل يا أخوان، في أخوان يفتح عليهم بالعلم، تلاقي بيحب يقرأ كتب هيك، لو بتخليه 10 ساعات قاعد هو بهالكتب مسكر على حاله الباب مبسوط الزلم. في غيره ما بيقدر يعني هذا الشيء. على كل الأحوال، إذا وجدت الله عز وجل فتح عليك من باب فالزمه، فإن رزقك الروحي من هذا الباب. سيدنا ثابت البناني مفتوح عليه بالصلوات، مفتوح عليه بالقرآن الكريم، مفتوح عليه بالبكاء من خشية الله. هلأ نحن مختلفون، في ناس سبحان الله دمعته عزيزة، يعني هو قلبه رقيق بس هيك دمعته عزيزة، ويعني إذا بدها تجي الدمعة بيضل بيعصر وبيكبس وبيعصر يا بتطلع يا ما بتطلع، هيك هيك يعني مخلوق. في واحد سبحان الله عيناه هطالتان، الاثنين في رقة في قلبهم، بس واحد هيك عين دمعته عزيزة، واحد بكاء من خشية الله. طيب إذا رأيت نفسك بكاء من خشية الله كمان هذا فتح من الله عز وجل. على كل سيدنا ثابت البناني كان يبكي من خشية الله، ويبكي من تعلقه بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا قالوا له عيونك مثل عيون النبي صلى الله عليه وسلم، ظلوا يبكي لعمشت عيناه. سيدنا ثابت كان كلما دخل سيدنا أنس، أستاذه سيدنا أنس، كان كلما دخل أستاذه قام له وقال أعطني يدك أقبلها، يد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، وسيدنا أنس خدم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فأنس ثابت البناني يبسلو إيده يقول له هاي الإيد خدمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. ثابت البناني له تلميذ اسمه حماد، كان حماد كلما دخل شيخه ثابت يقول له أعطني يدك أقبلها، يد مست يدا خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. تعلقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان كبير، الله يرزقنا هيك التعلق بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يرزقنا الهمة في الإقبال على الله عز وجل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم عجل لنا بالفرج بفضل الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. كلكم ضال. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أحدكم. هدى الله عز وجل كل الناس إلى مصالح الدنيا، يقول تبارك وتعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثانيا هداهم هداية الدلالة والإرشاد بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. والمقصود هنا هداية الدلالة والإرشاد، وإلا فإنهم لم يوفقوا لسلوك الهداية. والهداية الثالثة أنه عز وجل هدى من اصطفاهم هداية توفيق وإلهام، فأنقذهم من الكفر إلى الإيمان ومن الضلالة إلى الهدى. قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية الرابعة في الآخرة، في الآخرة يهدي الله عز وجل الفريقين، أهل الضلال إلى النار فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وأهل الحق إلى منازلهم في الجنة يهديهم ربهم بإيمانهم. المؤمنون كلهم قد نعموا بالهداية إلى الإسلام والدين الحق، وداخل ذلك منازل من الهداية، فليس كل من هو في دائرة الإسلام تتحقق له الهداية التامة. لذا أمر الله عز وجل أن نسأله في صلاتنا الهداية إلى الصراط المستقيم مرات عديدة كل يوم. وكان إمام المهتدين وسيد المتقين صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته إذا قام من الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون،

اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم من أسلم أن يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. لا غنى لنا عن استهداء الله عز وجل في قلوبنا أولا، بأن نوقن في قلوبنا أن الهداية والتوفيق بيده سبحانه وتعالى، وأننا مفتقرون للهداية، محتاجون إليها أشد من حاجتنا للطعام والشراب والشفاء. ولا غنى لنا عن استهدائه سبحانه بدوام الدعاء وكثرة السؤال أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. وعن استهدائه ثالثا بأن نبذل أسباب تحقق الهداية، ومن أعظمها تدبر كتابه والعمل بطاعته والبعد عن معصيته. يقول عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وفي مقابل ذلك فالله عز وجل قد يكتب الزيغ والضلال على من أعرض عن الهداية. قال تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أخي الموفق، الهداية لا تحصل بالذكاء ولا بالعقل والفطنة، فكم هم المبدعون المخترعون في الدنيا وهم من حطب جهنم. أقبل على ربك، أخبث إليه، أيقن بحاجتك لهدايته وتوفيقه، استهده سبحانه بالدعاء والعمل يهدك إلى صراطه المستقيم. جعل الله وإياكم من عباده المهديين المستقيمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامية.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: خلق الإنسان.
1: الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على النبي الرسول خير الأمم. إني أحبكم في الله. لا نزال مع سورة قاف ومع قوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أفلم ينظروا، دعوة من الله للنظر إلى جهة معينة محددة وهي السماء، يراها الطفل الصغير فيألف ويستأنس بها وهو يرفع بصره إليها فيرى الحمام والعصافير تطير في هذه السماء. والسماء في اللغة كل ما علاك، ثم تأتي بعد ذلك الطائرة وهي تعبر في هذا الفضاء، ورحلات الطائرات في السماء آلاف باليوم. سبحان الذي جعل لها في السماء مسارا. لا تصطدم، لكن الشاعر يقول: إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. يا الله، نسمع يعني طائرتين تصادمون في الفضاء. أسأل الله أن يحفظنا برا وبحرا وجوا، ويقينا مصارع الغفلات وحوادث الطرقات والسيارات. يا رب الأرض والسماوات، احفظنا من كل جنب، واغفر لنا كل ذنب، لا إله غيرك ولا رب سواك. أخرجنا من بيوتنا سالمين وردنا سالمين. اللهم سلمنا وسلم منا يا أرحم الراحمين. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم. العجيبة كلمة فوقهم، يعني أنا الآن هنا في الكويت السماء فوقي، لكن اللي في أمريكا تعتبر تحتي. أي شيء عجيب هذا، لأن الأرض كرة، أنا هنا في السماء فوقي، زين، واللي تحت هني الجاذبية ماسكته وصارت للسماء تحته. يا الله، لكن بالنسبة له فوق وبالنسبة لي فوق. هذا إبداع الإله، هذا خلق الله، لا إله غيره ولا رب سواه. يعني حتى شفنا بعض الشباب لما كنت أروح أمريكا ألقي محاضرات، لقينا بعض الشباب يصلي بهذه الجهة، الكعبة عنده بهذه الجهة. أو بعدين رحت ألقي محاضرة في ولاية أخرى، صارت الكعبة عنده في الجهة الثانية المعاكسة، تدور ويلتقون بعدين. سبحان الله العظيم، معجزة هذا. يعني اتجاه معاكس ويؤدي إلى القبلة. ولهذا يعني ربي سبحانه عندما يلفت هذه الأنظار يريد منا الاعتبار. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. يا الله، كيف بنيناها؟ سبع سماوات، من بناها؟ تتعرف هذا اللون الأزرق الفاتح اللي تراه، ترى هذا هو ليس اللون الحقيقي. لو طلعت أنت إلى مرحلة معينة في الجو، ظلام دامس، وين الأزرق اللي أنا أشوفه؟ لا، راح. انعكاسات الشمس وانتشار ضيائها يعني خلى المنظر كأن فوقك بحيرة زرقاء، لكن اللي اخترقوا الفضاء وراحوا ظلام دامس. لهذا الله قال عن الكفار اللي لو انهم يصعدون فوق، قال يعني إنما سكرت أبصارنا بل نحن مسحورون. لأن يشوف يعني وين السماء الزرقاء اللي أنا دائما أشوفها، وين ما وصلت لها، وين راحت، شو الظلام اللي جانا، الله سبحانه. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. تلاحظ الخطاب جماعي، فلم ينظروا، ما قال أفلم ينظر فرد، لأن الحقيقة يعني المفروض أن كل جماعة، كل تجمع، كل كشاتة، كل مجموعة يعني لازم يتعاونون على عملية التدبر والتفكر. مجموعة يطلعون البر، يطبخون، يشبون شبوب، يستانسون، وبعدين يعني واحد منهم يقول يا جماعة شوفوا شوفوا شوفوا يوم رحنا بعيد عن الأضواء وبعيد عن الأنوار، ولا السماء مشكوكة بهالنجوم. يخيل لك ما في موقع إبرة، يا الله هذه وين كانت مختفية؟ هي كانت الكشافات والأضواء، كان يعني الإنسان في الصحراء البدوي عندما ينظر إلى السماء في الليل يجد يعني خشوع في قلبه، وهو يرى هذه القبة فوقه تلمض تلمض تلمض، نجمة زرقاء ونجمة صفراء ونجمة حمراء ونجمة خضراء كلها توصوص في السماء، الله. ويشوف الثريا مجموعة نجوم كما يقول الشاعر، والثريا رجح الكون بها كابن ماء ضم للوكر جناح. هذا الطير الأبيض اللقلق اللي يضم إذا نزل عند الماء جناحه، يقول هاي الثريا كأنها طير أبيض نازل على بحيرة بالليل. هذا تصوير عجيب. والثريا رجح الكون بها كابن ماء ضم للوكر جناح، أفلا تغنم عيشا ينقضي أنسه منك غدوا ورواح. الله، غدوا ورواح، هذه المطية اللي أنت راكبها يعني ليل نهار ليل نهار ليل نهار، روح والعمر رايح، تلحق أو ما تلحق. يقول الشاعر إن الجديدين، الجديدين يعني الليل والنهار اللي يتجددون دائما، إن الجديدين إذا ما استوليا على جديد أدنياه للبلا. اليوم عمره 10 سنين، هذي صار عمره 20، مر الليل والنهار، وخاصة زماننا هذا، أول وين نذكر الجمعة لما تجي الجمعة اللي وراها نمل وإحنا ننطر في الأسبوع. لا، أنا أدركت هذا الزمن وأدركت هذا الجيل، يعني الحين ما يمديك تحك راسك، قال اليوم الخميس باكر اللي معه، يا يا يا يا أكلم من أعمارنا، روح تلحق أو ما تلحق، تصلي تسبح تهلل تكبر أو يمضي العمر خلاص ما يعود، اللحظة ما تعود. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. ما يقول والله وين خالي عمي أبوي أمي أخوي أختي، ولا يتساءلون أصلا، ما كل واحد نفسه نفسه ولا يتساءلون. يا الله، يعني حتى يقول له يعني كيف حالك شلونك، لا لا لا، حفاة عراة غرلا لونهم فوق، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. يا الله، يا رب ارحمنا برحمتك الواسعة والطف بنا. يا الله يا الله، اللهم أنت لنا عند اللقاء، أنت لنا عند اللقاء. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. شكرا لكم، السلام عليكم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تعلمون.
1: يوم الجمعة يوم عيد جعله الله للمسلمين، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وهو يوم اختص الله به هذه الأمة فهداها إليه. وفي الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. ولهذا اليوم آداب ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، منها الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. التطيب والتسوك ودهن الشعر، ارتداء أحسن الثياب وأجملها، التبكير إلى صلاة الجمعة، ترك إيذاء المصلين بتخطي رقابهم أو التفرقة بينهم، قراءة سورة الكهف، التماس ساعة الإجابة. وأرجح الأقوال فيها وقتان: الأول آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، الثاني ما بين بداية خطبة الجمعة إلى انتهاء الصلاة. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، قال صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا.

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المفلحين
0: نلبي.
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلما طال الأمد على الناس بينهم وبين مصادر الهداية الإلهية، قست قلوبهم ونسوا ربهم وصنعوا لأنفسهم آلهة أطاعوها وعبدوها. وكان من رحمة الله بالناس أن يبعث الرسل تترى لتعيد الناس إلى صراط الله المستقيم. لقد عبد الناس فيما عبدوا من دون الله بشرا مثلهم، أو حجرا شكلوه بصورة معتقدهم، أو عبدوا آية من آيات الله الكونية ونسوا المكون لتلك الآيات. فقوم نوح عبدوا آلهة ذكرها الله تعالى في القرآن بقوله في سورة نوح عليه السلام: ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقوم إبراهيم كانوا يعكفون على أصنام من الحجارة صنعوها بأيديهم أو اشتروها ممن صنعوها، فحطمها خليل الله إبراهيم عليه السلام بعد أن جادل قومه وأباه في شأنها، واحتدم النزاع بين إبراهيم وقومه، فهدده أبوه بالرجم والنفي والطرد من البيت، وحكم عليه قومه بالموت حرقا بالنار لأنه حطم آلهتهم التي سألهم عن الحكمة من عبادتها. هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ هل تسمعكم إن دعوتموها أو تنفعكم إن سجدتم لها أو تضركم إن هجرتموها؟ وذكر الله تعالى ذلك في القرآن. وكان جواب قومه: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ولكنهم على الرغم من إقامة الحجة عليهم أصدروا الحكم عليه بالإعدام، وقد سجل القرآن ذلك الحكم. فقال تعالى حكاية عن تصميمهم وإرادتهم: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وعبد الناس في أيام إبراهيم عليه السلام الكواكب، فراح يحاورهم بالأسلوب الاستقرائي للوصول إلى قناعة بأن شيئا من تلك الكواكب ليس بإله ولا برب، حينما قال إبراهيم في نهاية الحوار، وكان آخر الحوار الحديث عن الشمس وهي أكبر الكواكب المنظورة، فلما أفلت الشمس وغابت قال إبراهيم لقومه: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. واحتار نمرود بابل بما يواجه به خليل الرحمن، واستدعاه إلى مجلسه، وكان نمرود متألها، فأسأله إبراهيم منكرا عليه الدعوة لإله لا يعرفه نمرود. قال نمرود لإبراهيم: من ربك؟ فأجابه إبراهيم الذي لم يخضع للإله نمرود، قال: ربي الذي يحيي ويميت. وادعى نمرود أنه هو الذي يحيي ويميت، ولكن على طريقة المجرمين الذين يعبثون بأمن الناس وحياتهم، فيقتلون حينا ويعفون حينا آخر. فأراد إبراهيم عليه السلام أن يقطع حجة نمرود، فأخبره بأن الله يأتي بالشمس من المشرق، وطلب من نمرود عدو الله أن يأتي بها من المغرب. فلزمت الحجة نمرود، وصمت مبهوتا وأقر بعجزه. إن أمثال هذه القصص التي سردها القرآن على المؤمنين إنما تريد أن تعرف بالله الحق، فليس الإنسان بإله مهما بلغ ذلك الإنسان من العظمة في الملك والجبروت، أو مهما بلغ من الطهر والقداسة، فالألوهية ليست من صفات الناس، ولكنها ادعاء يجب أن لا يصدق، وإلا تحول الإنسان والمجتمع الإنساني إلى رهط من العبيد للجبارين من الناس، أو لواهمين مسلوبي العقول والأفهام أمام قداسة إنسان أو جمال صورة. وكما أنكر الله تعالى أن يكون فرعون إلها، كذلك أنكر في نفس القرآن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا، لأن هؤلاء لم يخلقوا شيئا، بل ولا يملكون لأنفسهم نفعا أو ضرا، بل ولا يملكون لأنفسهم موتا ولا حياة ولا نشورا. وقد حدد الله تعالى للناس حدودا يعرفون بها ربهم، لا يمكن أن يدعيها أحد من دون الله، تلزم الجميع الحجة وتنهي الصورة الوثنية بكلام فصل. فالرب هو الخالق، وغير الخالق لا يكون ربا. لذلك قال تعالى في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والرب هو الذي جعل الأرض فراشا للناس يعيشون على ظهرها، وجعل السماء بناء فوقهم، والرب هو الذي أنزل الماء من السماء، وهو الذي أخرج بالماء من الثمرات فجعلها رزقا للناس. فهل يعرف الناس ندا لله أو شريكا له في هذا الخلق أو الملك؟ إن تعريف الله تعالى نفسه بالقرآن أخرس جميع الأدعياء، وحدد للناس حدودا لا يمكن لأحد أن يدخل فيها شريكا لله ولا في واحدة منها. فأكبر إنسان محتاج إلى الله في وجوده، وفي العيش على أرضه، وفي الشرب من مائه، وفي التغذي برزقه وثمراته، والله عرف نفسه بأنه نزل القرآن على عبده محمد، فمن كان شاكا بالقرآن فليأتي بمثل القرآن أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله، وليتعاون مع كل أهل الأرض في الإتيان بسورة واحدة أو بمثل سورة واحدة من سور القرآن، فإن ثبت عجزه وعجز الناس عن ذلك فعليه أن يتقي عقاب الله الذي أعده للكافرين. وهذه الآيات شاخصة في الأرقام، وأرقامها بحسب التسلسل، أي الآية 21 إلى 24 من سورة البقرة، وهي في قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فليس بعد التعريف القرآني بالله من تعريف، فكل ما ذهب إليه الفلاسفة والمتكلمون والمهتدون والضالون من تعريف يظنونه أهدى من تعريف الله بنفسه هو تقديم بين يدي الله ورسوله من المؤمنين، وادعاء لا أساس له من أهل الضلال الذين لا يعرفون أنفسهم فكيف يعرفون الله. ولولا فضل الله على الناس في وصف نفسه لهم حتى يتجنبوا عبادة غيره لقد سأل فرعون نبي الله موسى وأخاه هارون عن ربهما، فقال القرآن في الجواب على لسان الرسولين الكريمين: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وسأل كفار مكة رسول الله أن يصف لهم ربه، فأنزل الله تعالى على رسوله سورة الإخلاص وصفا من الله تعالى لنفسه على قلب محمد، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنه الأحد الذي لا شريك له، والصمد الذي لا يستغني عنه أحد، والذي لم يتخذ زوجة ولا ولدا، وليس له والد، لأن الولادة والوالدية هي ثمرة الزوجية. والله أحد لا زوج له ولا شبيه له، وهو المستغني ولا يستغنى عنه. فهل تعرفون موصوفا بهذه الصفات إلا الله؟ إن من نعم الله علينا أن يعرفنا بخالقنا حتى نعرف أننا مخلوقون، ولولا فضله علينا ما عرفنا أنفسنا ولا مهمتنا التي من أجلها خلقنا ولا مصيرنا الذي نؤول إليه. ولكن رحمة الله تعالى وحدها هي التي كشفت لنا أسرارا من الغيب كان يستحيل على الإنسان أن يكتشفها أو أن يستشفها، لأنها خارجة عن حدود قدرته وحدود علمه. لذلك كان الفارق بين المؤمنين والكافرين هذه النقطة ألا وهي الإيمان بالغيب، والتي هي أول صفات المؤمنين المتقين في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. اللهم مزيدا من الهدى بالقرآن، نتعرف به على ربنا وخالقنا ورازقنا وهادينا ومحيينا ومميتنا وناصر المؤمنين منا وحامد الشاكرين ومعاقب المذنبين ومعذب المجرمين، وهو ملك يوم الدين. نسألك الهداية إلى صراطك المستقيم، حتى لا تضل بنا صراط المغضوب عليهم أو نسلك دروب الضالين. أنت الهادي فلا هادي سواك، اهدنا لما فيه سعادتنا في الدنيا والآخرة، ولا تشغلنا عنك إلا بك أو بطاعتك التي هي الانشغال بأمرك، حتى لا نرائي في صلاتنا أو زكاتنا أو جهادنا. اجعلنا من أهل الإخلاص الذين يصبرون على الحق وعلى العذاب في سبيل الله، ويسلكون طريق الجنة ولا يعبؤون بالمكاره حينما يشتاقون إلى دار النعيم في مقعد الصدق عندك يا مليك ويا مقتدر. ارحم ضعفنا وقو إيماننا، واملأ الأرض بالحق نورا، وبدد ظلمات الكفر بجهادنا لنشر دينك في العالم ولإعلاء كلمتك، حتى تكتبنا وتحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وطهر قلوبنا من الشرك الأصغر والأكبر، فلا نعمل عملا من أجل كسب العاجلة في ضياع الآخرة، ولا نقدم حبا على حبك حتى تكون أحب إلينا من آبائنا وأبنائنا وأمهاتنا وأقوامنا وأحزابنا وأزواجنا وطوائفنا، وحتى نبغض الكفر حتى يؤمن أهله، وأن نحب المؤمنين ولو كانوا من قبل كافرين. وهيئ لنا العلماء الأمناء الذين يهدون بهديك وهدي نبيك بعيدا عن الضلال، وجنبنا ضلال المنافقين من العلماء والظالمين من الحكام والمرائين الغشاشين من الأصدقاء والأقرباء، حتى لا نرى في ضال أخا لنا ولا في مؤمن عدوا لنا. وكن معنا واهدنا ويسر الهدى لنا، فإنك أنت الحق وأنت الهادي إلى صراط مستقيم. لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحكم وأنت أحكم الحاكمين، والحمد لك في كل آن وحين. والسلام على من اتبع الهدى وخشي الرحمن بالغيب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد أيها الإخوة والأبناء الكرام، ندخل مرة ثانية في منهاج التربية الصالحة حتى في لما صار في إسلام ووقعوا القريش كمان كفار كمان يطلب بناتهم وكذا إلى آخره. شيء عجيب. ونحدثكم اليوم عن النهي عن قتل الأولاد. قال الله تعالى منددا على الجاهليين قتل بناتهم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أي ممتلئ غنا، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أو يمسكه على هون أو يدسه في التراب يقبره، ألا ساء ما يحكمون. موجود في القرآن. قال المفسرون: كانت مضر وخزاعة يدفنون البنات أحياء، وأشدهم في هذا تميم. واحد تاني: زعموا خوف الفقر عليهم وطمع غير الأكفاء فيهم. وكان صعصعة بن نجية جد الفرزدق الشاعر إذا أحس بشيء من ذلك وجه إلى والد البنت إبلا جمال يستحيها بجانب، كان يشتريهن من آبائهن حتى ما يقتلوهم. فجاء الإسلام وقد أحيا 70 موؤودة. لما إجا الإسلام كان في 70 موؤودة، يعني حطوهم تحت التراب. وقال تعالى: فإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، كيف قتلتوها وهي لسه صغيرة ما عملت شيء شيء شيء شيء حفيظ، ما قرأتها إلا بكيت، الرسول صلى الله عليه وسلم بكي. قال المفسرون: سؤال الموؤودة سؤال توبيخ لقاتلها لأنها قتلت بغير ذنب. وقال بعضهم: سئلت أي طلبت، كأنه يريد كما يطلب بدم القتيل، فكأنها طلبت منه فقيل: أين أولادكم؟ وهذا السؤال سؤال توبيخ وتبكيت لوائدها، وهو أبلغ من سؤالها عن قتلها، لأن القتل لا يصح إلا بذنب. فبأي ذنب كان ذلك وصغيرة؟ فإذا ظهر أنه لا ذنب لها كان أعظم في البرية وظهور الحجة على قاتلها. ولننتقل بكم إلى بر الأبناء والأباء، من الأبور إلى الأحسن شيء. لما كان الآباء والأمهات أعظم المحسنين إحسانا إلى الأولاد بعد الله تعالى، كان حقهم على الأبناء أعظم الحقوق. لهذا قرن الله تعالى الإحسان بالوالدين بالأمر بعبادته وحده، فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. رأسا من بعد الله الوالدين: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أوعى، وقل لهم قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال سبحانه وتعالى أيضا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذا قرآن. وهكذا قرن الله تعالى، قرن الأمر بشكر الوالدين، أمره بشكره سبحانه، فقال عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف وشدة على شدة، وفصاله أي فطامه في عامين: أن اشكر لي ولوالديك، إلي المصير. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها، أي في وقتها المحدد لها شرعا. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وكذلك في الحديث الشريف قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر، أحدهما أو كلاهما أم أو أبو، فلم يدخل الجنة. إذن وأقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: أبايعك على الهجرة والجهاد وتبتغي الأجر من الله تعالى. فقال له عليه الصلاة والسلام: هل لك من والديك أحد شيء في موجود؟ قال: بل كلاهما موجود. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وهكذا حق الوالدين على أولادهم. أدركنا الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم ذو الجلال والإكرام. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله جل جلاله الكريم هو الذي لا جلال ولا كمال ولا شرف إلا هو له، ولا كرامة ولا إكرام إلا هو صادر منه. فالجلال له في ذاته، والكرامة فائضة منه على خلقه. هذا الاسم الجليل جامع للجلال والجمال. الله سبحانه وتعالى له جلال رهيب وجمال عجيب. هذا الاسم الكريم المركب من اسمين، ويوحي لنا بأن أسماء الله صنفان. صنف يشير إلى قدرته وكمال قدرته وقهره وجبروته وقوته، وصنف يشير إلى كمالاته. فكل الأسماء المتعلقة بالقوة يمثلها اسم الجلال، وكل أسمائه المتعلقة بكمالاته وإكرامه وإحسانه ورحمته ولطفه ورأفته يمثلها اسم الإكرام. الله عز وجل صاحب الجلالة، لأنه لا شرف ولا مجد ولا عزة ولا قوة إلا وهي له، فهي له وبه ومنه. أحيانا يهب الله تعالى لبعض الأشخاص هيبة، جلالة، مكانة، وأحيانا يسلبها منهم فجأة. هو الأصل، ولا كرامة ولا فضل ولا نعمة ولا إحسان إلا وهي من مدده الكريم المعطاء. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الظهر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. إخوة الإيمان والإسلام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا

0: الآخرة حسنة الله أكبر وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب

0: وأنت خير الراحمين.
1: وأنت خير الراحمين.
0: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. كلكم ضال. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أحدكم. هدى الله عز وجل كل الناس إلى مصالح الدنيا، يقول تبارك وتعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثانيا هداهم هداية الدلالة والإرشاد بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، والمقصود هنا هداية الدلالة والإرشاد، وإلا فإنهم لم يوفقوا لسلوك الهداية. والهداية الثالثة أنه عز وجل هدى من اصطفاهم هداية توفيق وإلهام، فأنقذهم من الكفر إلى الإيمان ومن الضلالة إلى الهدى. قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية الرابعة في الآخرة، في الآخرة يهدي الله عز وجل الفريقين، أهل الضلال إلى النار فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وأهل الحق إلى منازلهم في الجنة يهديهم ربهم بإيمانهم. المؤمنون كلهم قد نعموا بالهداية إلى الإسلام والدين الحق، وداخل ذلك منازل من الهداية، فليس كل من هو في دائرة الإسلام تتحقق له الهداية التامة. لذا أمر الله عز وجل أن نسأله في صلاتنا الهداية إلى الصراط المستقيم مرات عديدة كل يوم. وكان إمام المهتدين وسيد المتقين صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته إذا قام من الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم من أسلم أن يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. لا غنى لنا عن استهداء الله عز وجل في قلوبنا أولا، بأن نوقن في قلوبنا أن الهداية والتوفيق بيد سبحانه وتعالى، وأننا مفتقرون للهداية محتاجون إليها أشد من حاجتنا للطعام والشراب والشفاء. ولا غنى لنا عن استهدائه سبحانه بدوام الدعاء وكثرة السؤال أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا. وعن استهدائه ثالثا بأن نبذل أسباب تحقق الهداية، ومن أعظمها تدبر كتابه والعمل بطاعته والبعد عن معصيته. يقول عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وفي مقابل ذلك فالله عز وجل قد يكتب الزيغ والضلال على من أعرض عن الهداية، قال تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أخي الموفق، الهداية لا تحصل بالذكاء ولا بالعقل والفطنة، فكم هم المبدعون المخترعون في الدنيا وهم من حطب جهنم. أقبل على ربك، أخبث إليه، أيقن بحاجتك لهدايته وتوفيقه، استهده سبحانه بالدعاء والعمل يهدك إلى صراطه المستقيم. جعل الله وإياكم من عباده المهديين المستقيمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامية.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: البني آدم ما بياخدش خطوة في حياته لقدام إلا بعلم. المعلومة هي سر ارتقاء أي إنسان في أي مجال في الدنيا والآخرة، لدرجة أن العلم هي الدعوة المشهورة اللي ربنا قال لسيدنا محمد ادعي بيها، وقل ربي زدني علما. والعلم ده هو اللي بيفرق أمة عن أمة ودولة عن دولة، وبيفرق إنسان عن إنسان. هو سكة، والسكة دي بتحتاج توفيق ومدد ربنا فيها. فأنا عايز أقول لك على بعض الآداب النبوية والسنن المنسية في طلب العلم، علشان وانت بتسمعني كلمة علم بتطلق على أي معلومة ترضي ربنا سبحانه وتعالى. العلم النافع كانت في الشريعة تبقى المعلومات دينية شرعية، كانت في أي حاجة في الدنيا نافعة أصبحت معلومات دينية حياتية، لأن كل جوانب الحياة دين ربنا يرضى عنه لو هو علم نافع سواء كان شرعي أو حياتي. أول أدب نبوي وسنة منسية هو الحرص أصلا على طلب العلم، إنك أنت النهاردة ما تبقاش زي بكرة في المعلومات، إنك أنت السنة دي ما تبقاش زي السنة الجاية. أول حاجة في تخصصك لو أنت أم بتربي لازم يحصل ارتقاء في فهم كيفية تنشئة النفوس. لو أنت أو أنت بتشتغل أي شغلانة، الكارير بتاعك ده سر ارتقائك فيه المعلومات، وكل يوم بتطلع معلومات جديدة. اللي بيلعب رياضة واللي بيدرس، بص العلم هو السر. فاللي ما عندوش في دماغه أحد الأولويات أتعلم وزيد في العلم، يعرف أنه بيتأخر وبيخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كانوا بيوصفوا السيدة عائشة، كانت السيدة عائشة لا تترك شيئا لا تعرفه إلا سألت رسول الله، لو في حاجة جت في بالها تروح تسأل على طول، ولا يمنعها الحياء. أنا لازم أعرف الموضوع ده، لدرجة أن مرة النبي قال عليه الصلاة والسلام كلمة كده، فجت لها فكرة، هو القرآن بيقول حاجة غير كده، غير كلام النبي؟ طب ما أسأل النبي. يا رسول الله حضرتك قلت قبل كده من نوقش الحساب عذب، ففي آية في القرآن حضرتك بتقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ما هو في واحد هو تناقشه بس بالراحة. قال لها لا يا عائشة، إنما الحساب اليسير العرض، إنك ربنا يعرض عليك أعمالك ويقول لك خش الجنة بعد كده من غير ما يناقشك، ولكن من نوقش الحساب لو تشاور له على حاجة أنت ليه عملت دي هيقول إيه، هيتحجج بإيه، لكن من نوقش الحساب هلك. والنبي كان يقول عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما، جت علما دي ما فيهاش ألف ولام عشان تبقى نكرة تفيد العموم، أي معلومة نفع ترضي ربنا. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في الماء لا يصلون، يعني يدعو على معلم الناس الخير. فأنت أي معلومة بتتعلمها وهيجي في يوم من الأيام تنشرها وتنقلها مع حد، مبروك، الله والسمكة والنملة كل المخلوقات وأهل السماوات والأرض بيدعو لك. هو سيدنا النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، أنت حاجة كبيرة قوي. فالحرص على طلب العلم. اتنين، النية. أنت ليه بتتعلم؟ النبي نهى عليه الصلاة والسلام عن ثلاث نوايا ما يبقوش في قلبك وانت بتتعلم. قال لا تتعلموا العلم لتجادلوا به العلماء أو تماروا به السفهاء أو تصرفوا وجوه الناس إليكم. اوعى تتعلم عشان لما تقعد في قاعدة فيها حد كبير ومتعلم تجادله فالناس يقول ما شاء الله عليك، ده انت بتفهم زي فلان، لا دينية مش حلو، فيها حب للظهور. أو تماروا به السفهاء، إنك تقعد تتنطط بالمعلومات السطحية على ناس مش متعلمة أو مش فاهم فتبهرهم بمعلومات مش مفيدة ممكن تضلهم كمان. أو تصرفوا وجوه الناس إليكم، أنا بتعلم عشان أتكلم فأنا قاعد في القعدة الناس كلها تبقى عاملة لي كده، دينية مش مباركة. اتعلم وابقى شارك بس ما تبقاش دينية، أنك أنت تاخد بس إيه كده من الناس، لكن أنت بتتعلم عشان أنت تعمل وتحسن من نفسك وتبقى تشارك والناس هتحب طبعا ده، بس ما تبقاش أصل النية صار في وجوه الناس. يبقى تاني أدب نبوي وسنة منسية النية في طلب العلم. تالت حاجة إنك أنت تعلم العلم ده، إنك أنت وإنت بتتعلم تبقى عامل حسابك إن أنا إن شاء الله بإذن الله كل معلومة مفيدة هشاركها مع حد، مرة هيسألني هرد وأبقى كريم، ومرة أنا هقولها من غير ما يسألني أحس إنه محتاجها. وفاكر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع به. يروح الإنسان عند ربنا في قبره وميزان حسناته لناس اتعلمت وفهمت وكبرت في الدنيا وقربت لربنا واشتغلت بالعلم ده، وانت عمال يتبعت لك حسنات ورضا من ربنا يدخلك الفردوس الأعلى بعد ما سبت الدنيا. فخد بالك من المسألة دي، انك انت دايما تبقى في بالك ازاي تنقل المعلومات دي. الأدب النبوي الرابع والسنة المنسية في طلب العلم هو تحري مصدر علمك. اوعى تفني حياتك في معلومات من حد مش متخصص، هتأذي نفسك وهتأذيه لما تسقف له وهو بيتكلم مش في مجاله. ممكن يبقى أستاذ كبير ونحترمه في مجاله، يجي يتكلم في مجال تاني لا، اعتذر انك انت تسلم عقلك لحد مش متخصص. وسيدنا النبي يقول كده عليه الصلاة والسلام، يقول سيأتي على الناس أعوام خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتكلم الرويبضة. قيل ما الرويبضة؟ قال التافه يتكلم في أمور العوام. أنا هبقى إنسان تافه لو جيت كلمتك في الطب لأن أنا ما قريتش صفحة في الطب، وهبقى إنسان تافه لو كلمتك في الطب وأنا قاري 10 مجلدات في الطب وما عنديش أستاذ واحد وما درستش زي الطلبة في 7 سنين ومنهم سنة الامتياز وتعلمت بعد كده وبتكلم عشان قريت 10 كتب، وهيبقى الغلط عندك لو اتعلمت مني. عشان كده مهم جدا تتحرى مصادر العلم. السنة الخامسة هي انك انت تراعي ربنا قوي قوي في نقل المعلومة، تبقى متثبت. التثبت في نقل المعلومة اللي هي باللغة المصرية ما تفتيش، لأن اللي بيفتي الناس بغير علم دي خيانة. وسيدنا النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، قال من أشار على أخيه بأمر وهو يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. لما أنت تسألني سؤال فنكس فأقول ما عرفش، فافتي بغير علم وأنا عارف أن في معلومة أقيم من دي، أنا بخونك. أو لما نتبرع بمعلومة علشان أبقى برضو موجود، ما احنا قاعدين الناس كلها بتتكلم أنا ما بنش يعني في القعدة محدش ياخد باله مني، فافتي فممكن حد ياخد مني المعلومة دي وينقلها ويبقى مصدر المعلومة كله أنا وناس كتير قوي هي نقلت المعلومة دي عني. دي خيانة لأني تكلمت وأنا مش متأكد من نقل المعلومة. وينضاف ليها طبعا مشكلة لو كانت المعلومة دي فيها أذية لحد كمان، فتبقى يعني غلط فوق غلط متراكم يعني. آخر حاجة من آداب طلب العلم والسنن المنسية أن تخاطب الناس على قدر عقولهم. سيدنا النبي قال كده، قال نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. مش كل معلومة تعلمتها تشاركها مع غيرك، راعي التدرج، إنك بتقول معلومات اللي قدامك جاهز إنه يسمعها، بالذات في المعلومات الدينية. اللي بيحب ينقل المعلومات دينية كتير لحد مش مستعد للمعلومة دي، كان محتاج الأول يدرس حاجة قبلها أو يعرف معلومة بعدين يعرف المعلومة دي. سنة فرحت بالمعلومة اللي عرفتها، فرحت قلت للناس الحديث ده ضعيف ولا صحيح، ولا كلمتهم في معلومات في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أو في تفسيرات لآيات القرآن وأنا مش متمكن وهو مش جاهز، فلاقي نفسي أنا فرحان باللي أنا بنقله، وبرضه الواحد بيراجع نيته وليه بيقول المعلومات دي واللي قدامه مش جاهز. فيها سنة حب الظهور برضه، خد بالك من المسألة دي، وفيها فتنة للي قدامك. عشان كده تاخد بالك أوي أنت بتنقل المعلومات إن سيدنا النبي نفسه عليه الصلاة والسلام تدرج مع الصحابة في أحكام ربنا بوحي من ربنا، ففي أحكام اتقالت بعد سنين طويلة عشان الصحابة يبقوا جاهزين ليها. فدول 6 آداب نبوية وسنن منسية في رحلتك لطلب العلم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، ثابت ابن مسلم البناني قال: حميد، كنا نأتي أنس بن مالك ومعنا ثابت. ثابت البناني بيكون تلميذه لسيدنا أنس بن مالك. فحميد يقول: كنا نأتي أنس بن مالك ومعنا ثابت، فكلما مر بمسجد صلى فيه. فكنا نأتي أنسا فيقول: أين ثابت؟ أين ثابت؟ إن ثابتا رجل أحبه. يعني حبب لسيدنا ثابت البناني النافلة، كلما مر بمسجد يصلي فيه يعني ركعتين نافلة. وقال جعفر ابن سليمان: حدثنا ثابت البناني قال: كان رجل من العباد يقول: إذا أنا نمت ثم استيقظت ثم أردت أن أعود إلى النوم فلا أنام الله عيني. يقول جعفر: كنا نراه يعني نفسه. ثم يقول أنا، يقول في رجل من العباد هيك، إذا نام بالليل وفقش الساعة 2 مثلا خلاص ما عاد يرجع ينام. ويقول إذا واحد بده يرجع ينام يقول: الله لا ينيم له عينه. كان رجل من العباد يقول: إذا أنا نمت ثم استيقظت ثم أردت أن أعود إلى النوم فلا أنام الله عيني. يعني يدعو نفسه إلى القيام، إلى التهجد، إلى قيام الليل. يا أخوان، مرات واحد فعلا في الليل يستيقظ ما تلاقي غير بيضل له شي نصة هيك عم يتقلب على الفرشة 3/4 ساعة، بيقوم بعدين بيطلع بالجوال تبعه، بيفتح البراد، بيأكل تفاحة، بيرجع بده ينام. يا رجل، الله فيأك وأقلقك مشان توقف بين يديه. أنت رحت ضليتك نايم. الصالحون بيتمنوا، بيدعوا الله أنه يفيئهم بهذا الوقت. أنت الله فيأك، ما ساويت شيء، ضليتك هيك، لا صليت، رحت لي تأكل تفاح، لما رحت لي تفتح جوالك، شو بدك بهالشغلة؟ هذا مكسب إذا أقامك الله تعالى بين يديه عندما تتزاحم أقدام الصالحين. فالله يريدك، يعني يريدك أن يسمع صوتك. قوم توضأ، صلي. إذا ما صليت على أقل شيء يا أخي في سريرك اجلس واستغفر الله. وفي الأسحار هم يستغفرون، الله عز وجل يقول: اجلس هيك بسريرك، اجلس هيك هالمسبحة، استغفر الله شيء 1000 مرة. خلي مسبحتك دائما قريبة منك قبل أن تنام، بحيث أنك إذا قمت من الليل يعني ذكرت الله تعالى فيها. بدون مسبحة ماشي الحال، بس أنت قوم توضأ، اسجد لله تعالى. ما بتعرف يا أيها الأخ، والله لعل السجدة بين يدي الله تعالى تكون هي سبب سعادتك. مو سيدنا ربيعة بن كعب الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله تعالى لي أن يجعلني معك في الجنة. فقال له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود، إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله تعالى بها درجة. لعل ببركة السجدة من سجداتك، لعل ببركة دعاء هيك وأنت ساجد يكون أبواب السماء مفتوحة، يكون سبب يعني خير لك كبير في الدنيا وفي الآخرة. فإذا وجدت نفسك، خاصة أنتم أيها الشباب أيها الرجال، إذا وجدت نفسك في الليل لا يأتيك النوم، فاعلم بإذن الله يدعوك أن تقف بين يديه. فثابت البناني يقول: إذا أنا نمت ثم استيقظت ثم أردت أن أعود إلى نوم فلا أنام الله عيني. هلأ أحيانا بيكون إنسان تعبان كتير ماشي الحال فليعود إلى النوم، بس مو دائما. يعني هو بيكون تعبان كتير مرة كل شي 2 شهر مثلا، مرة كل شي 4 شهور، مو دائما صاحب نومة. يعني قال عبد الله: حدثني أبي قال: بلغني أن أنسا، سيدنا أنس بن مالك، قال لثابت البناني: ما أشبه عينيك بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثابت البناني تلميذه لأنس،
وسيدنا أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قال له والله أنت يا ثابت عيونك مثل عيون النبي صلى الله عليه وسلم. قال فما زال يبكي حتى عمشت عيناه، ما سمع أنه عيونه بتشبه عيون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال فما زال يبكي حتى أصيبت يعني عيناه بمرض. قال واشتكى ثابت البناني يوما عينه، فقال له الطبيب اضمن لي خصلة تبرأ عينك. قال ما هي؟ قال لا تبكي، حاجة بكي لسه مقضية الشغلة. قال وما خير في عين لا تبكي. وقال حماد بن زيد رأيت ثابتا البناني يبكي حتى تختلف أضلاعه، بصير صدره يتحرك بقوة. وقال هشام ما رأيت قط أصبر على طول القيام والسهر من ثابت البناني. صحبناه مرة إلى مكة، فكنا إن نزلنا ليلا فهو قائم يصلي، وإلا فمتى شئت أن تراه أو تحس به مستيقظا ونحن نسير إما باكيا وإما تاليا. وكان يقول ما شيء أجده في قلبي ألذ عندي من قيام الليل، حبب إلي قيام الليل. وكان ثابت يقول ما تركت في المسجد الجامع سارية إلا ختمت القرآن عندها وبكيت عندها. قال ولما احتضر قال محمد ابن ثابت البناني ذهبت ألقن أبي، الأب عم يحتضر في النزع ثابت البناني، فابنه بده يلقنه وهو في الموت، فقلت يا أبتي قل لا إله إلا الله، فقال يا بني خلي عني فإني في وردي السادس أو السابع. وعم يقول لا إله إلا الله، قال له بعيديك بعيديك ساحب ورده، صار ورد السادس أو السابع. أنا سأكتفي بالقدر يا أخوان، بس ما أريد أن أقول كما سمعتم حبب لسيدنا ثابت البناني العبادة، من صلاة، من قراءة قرآن، من بكاء من خشية الله عز وجل. هلأ هذا فتح، حتى تكون من الأولياء أنت بحاجة لثلاث أشياء، بحاجة إلى ترك الحرام، بحاجة إلى إتقان الفرائض، بحاجة إلى أداء من النوافل ما استطعت. بعد هذا الأولياء يتفاضلون مع بعضهم بالاجتهاد بهذه النوافل، فكل واحد بيناتنا الله بيفتح له باب للقرب إليه، وما هو مفتوح لك ليس مفتوحا لي. فإذا فتح لك باب قرب من الله تعالى فالزمه، وهذه أبواب القرب من الله كالرزق، إذا فتح لك باب رزق فالزمه. فأناس يفتح عليهم بالصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة، وأناس يفتح عليهم بالصوم، وأناس يفتح عليهم بقراءة القرآن، وأناس يفتح عليهم ببر الوالدين، وأناس يفتح عليهم بالصدقات، وأناس يفتح عليهم بقضاء حاجات العباد، وأناس يفتح عليهم بالعلم، وأناس يفتح عليهم بهداية الخلق، وأناس يفتح عليهم بالدلالة على الله، وأناس يفتح عليهم بالذكر. على كل إن أنت لابد أن تأخذ من كل واحدة من هدون تأخذ حظك، يعني في حد أدنى من الصلاة، حد أدنى من الصوم، حد أدنى من الصدقات، حد أدنى من الأمر معروف عن المنكر، حد أدنى من دلالة الخلق على الله. بعدين إذا رأيت واحدة منهم أنه أنت مفتوح أمامك الطريق، يعني أنت يا رجل لك رفيق بعيد كثير عن الله، بس قلت له شو رأيك تجي معي على الجامع يوم الاثنين على الدرس، أم قال لك إيه إجا، وبعدين لقيته التزم التزام قوي، رد رفيق تاني ابن خالتك قلت له كلمة أم إجا، رد في واحد عبر النت مرات قلت له نحن عندنا درس تعال أم إجا. يا رجل أنت مفتوح عليك، مفتوح عليك بالهداية، يعني غيرك بجوز بيقعد معه شو بيضل له بيقدم له بيأخر له، خير الله ما بيرد عليه، أنت من كلمة واحدة إجا معك، أنت مفتوح عليك في الدلالة على الله، إلزمه هذا الباب، اجعل شغلك الشاغل الدلالة على الله. قوي حالك بمادة علمية، بمادة روحية، بمادة أخلاقية، صاحب الدعاة إلى الله، تعلم منهم وروح، هذا فتح من الله عز وجل. وإلا كيف يا أخوان بتقولوا هذا عليه رحمة الله عبد الرحمن السميط 6 مليون واحد أسلموا على إيده؟ فتح يا رجل، فتح من الله عز وجل.
مرات أنت بتشوف يحبب إليك الذكر، تحب هيك تمسك مسبحتك تقعد لحالك، الله وكيلك مرات تقعد 3 ساعات 4 ساعات شو عم تعمل؟ عم تذكر. فتح هذا ما كل الناس يعني بيستطيعوه، فإذا وجدت هذا الباب مفتوح إلزمه، أنت فتحك ومددك من هون. واحد يفتح عليه ببر الوالدين، يعني هيك بيستمتع استمتاع لما يعني هيك بيرضي عندما يرضي أمه يرضي أباه، فتح هذا إلزمه. مرات يفتح عليك بالصدقات، في أناس سبحان الله يعني بيحب يعني ما يعطيه أحب إليه مما يبقيه، فنان يعني بالصدقات، فنان بالجبر الخاطر، فنان بالجبر الكثير. على كل يا أخوان، في أخوان يفتح عليهم بالعلم، تلاقي بيحب يقرأ كتب، هي لو بتخليه 10 ساعات قاعد هو بهالكتب مسكر على حاله الباب مبسوط الزلم، في غيره ما بيقدر يعني هذا الشيء. على كل الأحوال، إذا وجدت الله عز وجل فتح عليك من باب فالزمه، فإن رزقك الروحي من هذا الباب. سيدنا ثابت البناني مفتوح عليه بالصلوات، مفتوح عليه بالقرآن الكريم، مفتوح عليه بالبكاء من خشية الله. هلأ نحن مختلفون، في ناس سبحان الله دمعته عزيزة، يعني هو قلبه رقيق بس هيك دمعته عزيزة، ويعني إذا بدها تجي الدمعة بيضل بيعصر وبيكبس وبيعصر يا بتطلع يا ما بتطلع، هيك يعني مخلوق. في واحد سبحان الله عيناه هطالتان، الاثنين في رقة في قلبهم، بس واحد هيك عين دمعته عزيزة، واحد بكاء من خشية الله. طيب إذا رأيت نفسك بكاء من خشية الله، كمان هذا فتح من الله عز وجل. على كل سيدنا ثابت البناني كان يبكي من خشية الله، ويبكي من تعلقه بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا قالوا له عيونك مثل عيون النبي صلى الله عليه وسلم، ظلوا يبكي لعمشت عيناه. سيدنا ثابت كان كلما دخل سيدنا أنس، أستاذه سيدنا أنس، كان كلما دخل أستاذه قام له وقال أعطني يدك أقبلها، يد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، وسيدنا أنس خدم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فأنس ثابت البناني يبسله إيده يقول له هاي الإيد خدمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. ثابت البناني له تلميذ اسمه حماد، كان حماد كلما دخل شيخه ثابت يقول له أعطني يدك أقبلها، يد مست يدا خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. تعلقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان كبير، الله يرزقنا هيك التعلق بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويرزقنا الهمة في الإقبال على الله عز وجل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم عجل لنا بالفرج بفضل الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: قرآن يتلى.
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز عبر الأثير.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من محاسن ديننا الإسلامي الحنيف ومن الأمور التي حث عليها ربنا سبحانه وتعالى وحث عليها نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه هذه العبادة القلبية التي تبعث في الإنسان الانشراح وتبعث في الإنسان السرور وتبعث فيه الجد والاجتهاد وتبعث فيه الأمل مع الله عز وجل وتبعث فيه أيضا حسن الظن بالله جل وعلا. هذه العبادة عبادة هي مهمة للمسلم في حياته لكي يحقق أهدافه وليكمل مشواره فيما هو يريد أن يصبو إليه وما يريد أن يحققه من طموحات. هذا الأمر هو التفاؤل. التفاؤل أحبتي، هذا التفاؤل يجعل من الأمر التي أو الذي أنت تراه بمنظارك البشري القاصر تراه شرا، بمنظار الفأل تراه حسنا. هذا الأمر الذي قد تراه بعيدا يكون قريبا بمنظار التفاؤل، لأنك أحسنت الظن بالله عز وجل وأحسنت الظن بمن بيده مقاليد الأمور بالله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا في كتابه الكريم قال عن موسى عليه الصلاة والسلام: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى، يقولون لموسى: إنا لمدركون. بمعنى حينما وصلوا في نقطة، هذه النقطة أمامهم البحر وخلفهم جند فرعون قد لحقهم، وكانوا قلة، وكان جيش فرعون جيشا كبير وعدة وعتاد، فكان هؤلاء في نظرهم القاصر كانوا ينظرون بالمنظار المادي ونسوا أن هناك منظار عظيم، منظار إذا التفت إليه الإنسان تحولت حياته من شقاء إلى سعادة، ومن فشل إلى نجاح، ومن ضيق إلى سعة، منظار العلاقة مع الله عز وجل، التفاؤل. ما هو التفاؤل أيها الأحبة؟ هو توقع الأمور الطيبة. فلذلك قال موسى عليه الصلاة والسلام لهم، قال كلا، بقول الواثق بنصر الله عز وجل، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وبالفعل شق الله عز وجل له البحر فانفلق البحر له، وذهب موسى عليه الصلاة والسلام ونجا ومن معه، وحينما لحقه فرعون أرجع الله عز وجل البحر كما كان. معجزة إلهية. الله عز وجل أيها الأحبة لا يعجزه شيء، يقول للشيء كن فيكون. إذن ما هو التفاؤل؟ التفاؤل أيها الأفاضل هو توقع الشيء الطيب، هو أن يكون الإنسان محسنا الظن بالله عز وجل في أي أمر يصبو إليه ويعتريه. فحينما يقوم الإنسان صباحا ويكون متفائلا بموعود الله عز وجل له في التوفيق والتيسير، تجد أنه يتقبل أي أمر يعتريه. فلو أصابه لا قدر الله حادث فإنه يقول خيره الحمد لله. لو أنه أيضا في مشروع تجاري فشل لا ينظر بمنظار المتشائم الذي يرى نهاية الدنيا مثلا أنه صار له أمر معين وتوقف كل شيء، لا، المتشائم دائما ينظر إلى أن الحياة تنتهي عند أمر معين، المتفائل لا، يرى أن هذا الأمر تجربة وأستفيد منها. فالمتفائل في الحقيقة هو شخص يعمل بالأسباب ويقوم ويجد ويجتهد ويطلب من الله عز وجل العون، وإذا عثر هذا أمر طبيعي في هذه الحياة، لا بد الإنسان أن يعثر ولا بد أن يفشل. ولا أسمي فشل، المتفائل يسميه تجربة وأستفيد منها، المتشائم ماذا يسميه؟ يسميها أمر قد انتهى وفشل ذريع أصابه. بينما المسلم في حياته لا يوجد قاموس لمعنى الخسارة، المسلم لا يمكن أن يكون في قاموسه الخسارة، بل في قاموسه التجربة، وفي قاموسه تجديد التوبة مع الله عز وجل، وفي قاموسه حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أختم أيها الأحبة بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه أنس رضي الله عنه قال: قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، ويعجبني الفأل. وما هو الفأل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة أو الكلمة الحسنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتفائلين، وأن يجعلنا ممن يحسنون الظن بربنا رب العالمين، وأن يوفقنا لتحقيق أمنياتنا فيما يقربنا إليه جل وعلا، وأن يحقق أمنيتنا العظيمة والغالية بأن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يغفر لنا جميعا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. أحبك ربي.

لا عيش إلا عيش من أحب الله وسكنت نفسه إليه واطمأن قلبه به واستأنس بقربه وتنعم بحبه، ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به، وفيه حزن لا يذهبه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا رضا بأمره ونهيه، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له. ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبدا.

0: إنها صوت الحق.
1: يا نمو يا مؤمنين فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميز عبر الأثير.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول. سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول. روى للمسلمين عن نبيهم الأعظم 1540 حديثا. جابر بن عبد الله الأنصاري. مضى الركب يحث الخطى من يثرب إلى مكة، تحدوه الأشواق ويدفعه الحنين، فلقد كان على موعد مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ووضع يده في يده ليبايعه على السمع والطاعة ويعاهده على التأييد والنصر. وكان في الركب شيخ من وجوه القوم أردف وراءه غلامه الصغير الوحيد، وخلف في يثرب 9 بنات إذ لم يكن له صبي غيره. ولقد كان الشيخ حريصا أشد الحرص على أن يشهد غلامه الصغير تلك البيعة، وألا يفوته ذلك اليوم العظيم من أيام الله. أما ذلك الشيخ فهو عبد الله بن عمرو الخزرجي الأنصاري، وأما غلامه فهو جابر بن عبد الله الأنصاري. أشرق الإيمان في فؤاد جابر بن عبد الله وهو صغير غض، وتوثقت صلاته بالرسول صلوات الله وسلامه عليه منذ نعومة أظفاره. ولما وفد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم على المدينة مهاجرة، تتلمذ الصبي المؤمن على يدي نبي الهدى والرحمة، فكان من أنجب من أخرجتهم المدرسة المحمدية للناس حفظا لكتاب الله وفقها في دينه ورواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحسبكم أن تعلموا أن مسند جابر بن عبد الله يضم بين دفتيه 1540 حديثا حفظها التلميذ النجيب، ورواها للمسلمين عن نبيهم الأعظم صلى الله عليه وسلم. ظل مصدر إشعاع وهداية للمسلمين دهرا طويلا، فقد مد الله في حياته حتى أوشك أن يبلغ من العمر قرنا من الزمان. لم يشهد جابر بن عبد الله بدرا ولا أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان صغيرا من جهة، ولأن أباه كان يأمره بالبقاء مع أخواته 9 من جهة أخرى، ذلك لأنه لم يكن لهن أحد سواه يقوم على أمرهن. حدث جابر قائلا: لما كانت الليلة التي سبقت أحدا دعاني أبي وقال: إني لا أراني إلا مقتولا مع أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني والله ما أدع أحدا أعز علي منك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقض ديني، وارحم أخواتك واستوص بهن خيرا.
1: رجال حول الرسول. حول الرسول.
0: فلما أصبحنا كان أبي أول قتيل قتل في أحد، فلما دفنته أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: يا رسول الله، إن أبي ترك دينا علي وليس عندي ما أفيه به إلا ما يخرجه ثمر نخيله، ولو عمدت إلى وفاء دينه من ذلك الثمر لما أديته في سنين، ولا مال لإخواتي أنفق عليهن منه غير هذا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى معي إلى بيدر تمرنا وقال لي: أدع غرماء أبيك. فدعوتهم، فما زال يكيل لهم منه حتى أدى الله عن أبي دينه كله من تمر تلك السنة. ثم إني نظرت إلى البيدر فوجدته كما هو، كأنه لم تنقص منه تمرة واحدة، ومنذ توفي والد جابر لم تفته غزوة واحدة مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال جابر: كنا يوم الخندق نحفر فعرضت لنا صخرة شديدة عجزنا عن تحطيمها، فجئنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقلنا: يا نبي الله، لقد وقفت في سبيلنا صخرة صلدة ولم تفعل معاولنا فيها شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام: دعوني فإني نازل إليها. ثم قام وكان بطنه معصوبا بحجر من شدة الجوع، ذلك لأننا كنا أمضينا أياما ثلاثة لم نذق خلالها طعاما. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام المعول وضرب الصخرة فغذت كثيبا مهيلا. عند ذلك ازداد أساي على ما أصاب الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم من الجوع، فاتجهت إليه وقلت: أتأذن لي يا رسول الله بالمضي إلى بيتي؟ فقال: امضي. فلما بلغت البيت قلت لامرأتي: لقد رأيت برسول الله من مرارة الجوع ما لا يصبر عليه أحد من البشر، فهل عندك من شيء؟ قالت: عندي قليل من الشعير وشاة صغيرة. فقمت إلى الشاة فذبحتها وقطعتها وجعلتها في القدر، وأخذت الشعير فطحنته ودفعته إلى امرأتي فعجنته. فلما وجدت أن اللحم كاد ينضج وأن العجين قد لان وأوشك أن يختمر، مضيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له: طعيم صنعناه لك يا نبي الله، فقم أنت ورجل أو رجلان معك. فقال الرسول: كم هو؟ فوصفته له.
1: رجال حول الرسول.
0: فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بمقدار الطعام قال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم طعاما فهلموا إليه. ثم التفت إلي وقال: امضي إلى زوجتك وقل لها: لا تنزلي قدرك ولا تخبزي عجينك حتى أجي. وما هو إلا قليل حتى أقبل الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه الأنصار والمهاجرون، فقال لهم: ادخلوا ولا تزدحموا. ثم قال لامرأتي: هاتي خابزة فلتخبز معك، واغرفي من قدرك ولا تنزليها عن الموقف. ثم طفق يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويقربه إلى أصحابه وهم يأكلون حتى شبعوا جميعا. ثم أردف جابر قائلا: أقسم بالله إنهم انفضوا عن الطعام، وأن قدرنا لتفور ممتلئة كما كانت، وإن عجيننا ليخبز كما هو. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأتي: كلي واهدي، فأكلت وجعلت تهدي سحابة ذلك اليوم كله. هذا ولقد ظل جابر بن عبد الله الأنصاري مصدر إشعاع وهداية للمسلمين دهرا طويلا، فقد بايع الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وهو طفيل لم يبلغ الحلم، وتتلمذ على يديه منذ نعومة أظفاره، وروى حديثه فتناقلته عنه الرواه، وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاب موفور الشباب، وغبر قدميه في سبيل الله وهو شيخ طاعن في السن. رحم الله جابر بن عبد الله وأسكنه فسيح جناته.
1: رجال حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: على خطاك نسير،
3: نحن مسلمون موحدون
1: حتى الرمق الأخير،
4: تابع المسيرة إلى الله.
1: وحين النداء:
3: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
1: نلبي:
4: عليكم أن تتابعوا المسيرة
1: دونما تأخير،
4: يعني أن نصدع بالحق.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
4: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
1: معكم نواصل المسير،
5: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
1: نواصل المسير،
4: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز FM. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
4: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.

0: والله لا كسرك. وين الشنطول؟
1: يابا يابا
2: مالي قابريتي؟
1: في ضيف بدي يقابلك.
2: ضيف؟ وانا تعال ضيوف بعملش لضيوف انا.
1: يابا بدي اشوفك ضروري.
2: ناجي افتح يا زمزم خلي يوبر.
1: تفضل يا استاذ ماهر.
3: السلام عليكم.
2: لا عليكم السلام.
0: يخرب بيتك، هو انت جايب هذا ولي؟
3: استنى، وين رايح يا سمير؟ مالك مغطي وجهك؟
2: ايش الدعوة يا اخ؟ مالك انت يا سمير؟ شو مالك؟ ايش الدعوة؟ قاعد مغطي وجهه وقاعد بكشر وقاعد بزايق، ايش فيه؟
3: انت ابو سمير صح؟
2: انا ابو سمير. غلط.
3: انا ماهر.
2: وماذا يعني كلمة ماهر؟
3: انا ماهر اللي ابنك سرق منه 30,000 دينار.
2: عيد قديش؟ قديش سرق؟
3: 30,000 دينار، وجاي احطك بين خيارين يا ابو سمير.
2: طيب تعال وانا اقول لامك تعمل شاي بالعجل.
4: اسمع يابا، كل قرش اخذه ماهر بدك تجيبه.
5: هاي ماهر قدامك، روح له واطلب منه.
6: انت اللي اخذت المصاري واعطيته، وانت اللي كنت تقولنا اعطيه.
5: طيب يا فايز، حاضر، كل مصاريكو راح ارجعها لكم.
4: هاي الكلام الصحيح.
6: وانا كل قرش اخذه مني بدي اياه.
5: حاضر، بكره كل مصاريكو راح تكون في جيابكم.
3: يعني بدك تضلك طول عمرك حرامي انت وابنك وبنتك متسولة؟ هذه فرصة يا ابو سمير، وانا ما حد جبرني اني اشغلك عندي.
2: طيب انا اصلا ما بقدرش اشتغل.
3: هو انت بدك تحرف، انت بدك تكون مسؤول على شوية عمال، شوية شباب، شوية اختيارية بيشتغلوا. بعدين انا كمان موفر عليك يا ابو سمير بيت، يعني البيت الموجود في الارض كامل من مجاميعه، والشهرية كويسة. شو رايك؟ والله بدك ابلغ الشرطة على سرقة المصاري؟
2: لا بعرضك. غلط موافق. بس شو بدك يعني تشغل سمير وسارة؟ والله يضلهم يعني برا يشحدوا ويزرقوا.
3: لا يا أستاذ، سمير وسارة لازم يرجعوا للمدرسة عشان يعيشوا حياتهم زي كل الأطفال.
2: مدرسة مين والناس صاحيين؟ ولادي سقط.
3: لا يا ابو سمير، اولادك اذكياء بس بدهم تحفيز، بدهم واحد يدير باله عليهم. شو قلت؟
2: مش عارف. خلاص خليني افكر.
3: براحتك، بس تنساش يا الشغل معاي يا اما السجن.
7: يا ماهر، شو عملت؟
3: الحمد لله، كنت افكر إنه الفكرة تبعتك خيالية.
7: يعني وافق إنه يشتغل ورجع أولاده على المدرسة؟
3: صحيح، هذا عمل رائع يا نفين اللي عملتيه، وإن شاء الله في ميزان حسناتك يوم القيامة.
7: يا ماهر، إيش فايدة المصاري إذا الواحد مشغلهم عشان يدخل الجنة؟
3: بصراحة أنا كل يوم يا نفين بكتشف فيك أشياء رائعة جدا.
7: لازم يا ماهر تحط إيدك في إيدي عشان نعمل خير ونعيش مبسوطين.
3: فعلا السعادة أحيانا بتكون تحت رجلين الواحد بس ما بيشوفها.
6: مالك؟ أنت انجنيت؟
4: ليش انجنيت؟
6: صرت تتنازل شوية. قبل كنت تقول بدنا نشارك ماهر، بعدين صرت تتبطر على 30,000 دينار، وهلقيت صرت تترجع عشان تاخذ قروش.
4: فكر يا دكتور كويس، أنا بديش أبوي يكون معانا في اللي بدنا نسويه.
6: فهمني كيف يعني؟
4: أبوك هلقيت صار يحن لأخوك، يعني في صف أخوك من الآخر، وراح يشد على إيده. خلينا نبين إنه إحنا ما بدنا إلا حقنا وبس، وبعد هيك بقول لك شو بدنا نسوي.
3: مين؟ أبوي؟
5: أيوة يا ماهر، أبوك.
3: تفضل يابا تفضل.
5: اسمع يا بني، أنا جاي اليوم عشان أطلب منك السماح. أنا عارف أني تقلت عليك ولبستك توب غير توبك.
3: شو اللي صار يابا؟ شو اللي غيرك فجأة هيك؟
5: أنا ظلمتك يا بني وطالب منك السماح، خايف أموت وانت مش راضي عني ومش مسامحني. انا غصبتك على الزواج وكنا طمعانين في مصاري البنت، لكن هلقيت لا، انا طمعان في حاجة واحدة بس، رحمة ربي فيا.
3: بالاول ربنا يطول عمرك ويقويك يابا. تاني حاجة المفروض انت ترضى عني يابا، مش انا ارضى عنك. وبعدين مش انا راضي بقدري. نيفين يابا طلعت بنت محترمة، صح هي مسكينة فش عندها ثقافة، بس عندها قلب طيب وكبير يابا، وانا مبسوط معاها.
5: الله يوفقك انت وياها يا بني
3: يا رب. طيب بخصوص اخوتي يابا،
5: اخوتك متغاولين زيادة عن اللزوم، وللأسف انا اللي خليتهم هيك.
3: طيب شو بدهم يابا؟
5: بدهم يشاركوك نفس الموال القديم يابا.
3: طيب اسمع يابا، انا راح اقعد معهم واحاول معهم، بس بدي اياك تكون معي.
5: اخواتك يابا رفعوا صوتهم علي، ومش بعيد يطردوني من البيت كمان.
3: معاش يابا، معاش يابا اللي طردك، وانا ايش بسوي؟ انا مستعد يابا اسكنك من الصبح في قلب الدار، في عيني، في قلبي.

0: اسمع يا فايز، لقيت ابوك راح يروح على ماهر ويشكي له.
1: طيب والعمل شو بدنا نسوي؟
0: اكيد هم الاثنين راح يتفقوا علينا،
1: يعني راح نطلع من المولد بلا حمص.
0: عشان هيك لازم نغير كل اللي في روسنا.
1: كيف نغير؟ نقول الله يسهل عليك احنا غلطانين.
0: بالضبط، احنا غلطنا في حق اخونا ولازم نسيبه يعيش حياته.
1: والكشو اللي جرالكو، ابوي من شقة وانت من شقة، شو اللي صار؟
0: بعدين بتعرف، انت اعمل بقولك عليه وبس.
2: ماهر ليش ما تخلي ابوك يعيش معانا؟
3: مش راضي يا نيفين، مش راضي، بس انا ان شاء الله راح اجيبه غصبا عنه. انا اصلا ما صدقت انه يرضى عني.
2: تعرف يا ماهر انه الله بحبك؟
3: ايش معنى يا نيفين؟
2: الله بحبك انه خلى ابوك كويس وسامحك وسمحته.
3: انا نيتي صافية يا نيفين ومستعد اعمل اي حاجة بس يرضى ابوي عني.
2: وانا كمان يا ماهر معك، اذا اخوتك عشان يرضوا عليك بدهم مصاري اعطيهم قد ما بدهم.
3: تعرف يا نيفين انا فخور فيك، ربنا يخليك ويحفظك يا رب. هاني انت وفايز، شو المطلوب مني عشان نرجع اخوة بنحب بعض وبنخاف على بعض؟
0: الله يسامحك يا اخوي، واحنا ما بنحب بعض ولا بنخاف على بعض.
3: اسمع يا هاني، اسمع يا فايز، انتوا اخوتي، انتوا اللي ربتوني وعلمتوني وتعبتوا عشاني، وانا من هان لاخر نفس في حياتي ما بنسى اللي عملتوه، وانا مستعد لاي حاجة، بس رجاء خلي قصة مرتي واملاكها خارج كلامنا.
0: اسمع يا ماها، احنا لما علمناك وربناك مش عشان حملك جميلي، لا، علشان هذه رسالة احنا بنؤمن فيها يا اخوي. انت اخونا، وخصوص الخلافات اللي صارت كانت غصب عنا. الفقر صعب يا اخوي، وانا بدي اياك تنسى كل اللي صار بيننا ونفتح صفحة جديدة.
3: الله اكبر، معقول اللي بسمعه؟
1: احنا اكم اخو انا، كنا ثلاثة وبدناش نخسره.
3: وانا هي اللي بدور عليه.
4: الحمد لله، خلاص يا اولاد، يعني فيش بعد هيك تقصب وتزاق على بعض.
0: وعشان يعرف مار انه احنا بنحب وبنحترم ابونا، هاي بوص فوق راسك يابا. قوم يا فايز، قوم بوص على راس ابوك.
1: مالنا بركه الا انت يابا.
4: الله يرضى عليكم دنيا واخره.
3: طيب عشان ابين لكم اني انا كمان ما برضى الظلم لكم، تفضلوا هاي 30,000 دينار.
0: لا يا اخوي، الله يرضى عليك، هدول مصاري زوجتك، احنا ما الا حق فيهن.
3: بس زوجتي موافقة يا هاني.
0: معلش معلش يا اخوي، اعذرنا،
1: احنا لما قدمنا لك واعطيناك مش دين يا اخوي، هذه رسالة انسانية.
3: ما شاء الله. طيب انا بقول اذا انتم بتحبوني عن جد وبدكم نرجع مع بعض اخوة عن جد، لازم تاخذوا المصاري.
0: مدامك مصر احنا حناخدهم ولا تزعل.
3: ايوه هيك انا مبسوط.
4: الله يرضى عليكم ويبارك فيكم.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

خلق الإنسان الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على النبي الرسول خير الأمم. إني أحبكم في الله. لا نزال مع سورة قاف ومع قوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أفلم ينظروا، دعوة من الله للنظر إلى جهة معينة محددة وهي السماء، يراها الطفل الصغير فيألف ويستأنس بها، وهو يرفع بصره إليها فيرى الحمام والعصافير تطير في هذه السماء. والسماء في اللغة كل ما علاك، ثم تأتي بعد ذلك الطائرة وهي تعبر في هذا الفضاء، ورحلات الطائرات في السماء آلاف باليوم. سبحان الذي جعل لها في السماء مسارا لا تصطدم. لكن الشاعر يقول: إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. يا الله، نسمع يعني طائرتين تصادمون في الفضاء. أسأل الله أن يحفظنا برا وبحرا وجوا، ويقينا مصارع الغفلات وحوادث الطرقات والسيارات. يا رب الأرض والسماوات، احفظنا من كل جنب واغفر لنا كل ذنب. لا إله غيرك ولا رب سواك. أخرجنا من بيوتنا سالمين وردنا سالمين. اللهم سلمنا وسلم منا يا أرحم الراحمين. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم. العجيبة كلمة فوقهم، يعني أنا الآن هنا في الكويت السماء فوقي، لكن اللي في أمريكا تعتبر تحتي. أي شيء عجيب هذا، لأن الأرض كرة، أنا هنا في السماء فوقي، زين، واللي تحت هني الجاذبية ماسكته وصارت للسماء تحته. يا الله، لكن بالنسبة له فوق وبالنسبة لي فوق. هذا إبداع الإله، هذا خلق الله، لا إله غيره ولا رب سواه. يعني حتى شفنا بعض الشباب لما كنت أروح أمريكا ألقي محاضرات، لقينا بعض الشباب يصلي بهذه الجهة، الكعبة عنده بهذه الجهة. وبعدين رحت ألقي محاضرة في ولاية أخرى، صارت الكعبة عنده في الجهة الثانية المعاكسة، تدور ويلتقون بعدين. سبحان الله العظيم، معجزة هذا. يعني اتجاه معاكس ويؤدي إلى القبلة. ولهذا يعني ربي سبحانه عندما يلفت هذه الأنظار يريد منا الاعتبار. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. يا الله، كيف بنيناها؟ سبع سماوات، من بناها؟ تتعرف هذا اللون الأزرق الفاتح اللي تراه؟ ترى هذا هو ليس اللون الحقيقي. لو طلعت أنت إلى مرحلة معينة في الجو ظلام دامس، وين الأزرق اللي أنا أشوفه؟ لا، راح. انعكاسات الشمس وانتشار ضيائها يعني خلى المنظر كأن فوقك بحيرة زرقاء، لكن اللي اخترقوا الفضاء وراحوا ظلام دامس. لهذا الله قال عن الكفار اللي لو أنهم يصعدون فوق، قال يعني
إنما سكرت أبصارنا بل نحن مسحورون. لأن يشوف يعني وين السماء الزرقاء اللي أنا دائما أشوفها، وين ما وصلت لها، وين راحت هالظلام اللي جانا. الله سبحانه، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. تلاحظ الخطاب جماعي، فلم ينظروا، ما قال أفلم ينظر فرد، لأن الحقيقة يعني المفروض أن كل جماعة، كل تجمع، كل كشاتة، كل مجموعة يعني لازم يتعاونون على عملية التدبر وتفكر. مجموعة يطلعون البر، يطبخون، يشبون شبوب، يستانسون، وبعدين يعني واحد منهم يقول يا جماعة شوف شوف شوف يوم رحنا بعيد عن الأضواء وبعيد عن الأنوار، ولا السماء مشكوكة بهالنجوم. يخيل لك ما في موقع إبرة، يا الله هذه وين كانت مختفية؟ هي كانت الكشافات والأضواء، كان يعني الإنسان في الصحراء البدوي عندما ينظر إلى السماء في الليل يجد يعني خشوع في قلبه، وهو يرى هذه القبة فوقه تلمض تلمض تلمض، نجمة زرقاء ونجمة صفراء ونجمة حمراء ونجمة خضراء كلها توصوص في السماء. الله، ويشوف الثريا مجموعة نجوم كما يقول الشاعر، والثريا رجح الكون بها كابن ماء انضم للوكر جناح. هذا الطير الأبيض اللقلق اللي يضم إذا نزل عند الماء جناحه، يقول هاي الثريا كأنها طير أبيض نازل على بحيرة بالليل. هذا تصوير عجيب. والثريا رجح الكون بها كابن ماء ضم للوكر جناح، أفلا تغنم عيشا ينقضي أنسه منك غدوا ورواح. الله، غدوا ورواح، هذه المطية اللي انت راكبها يعني ليل نهار ليل نهار ليل نهار، روح والعمر رايح، تلحق أو ما تلحق. يقول الشاعر إن الجديدين، الجديدين يعني الليل والنهار اللي يتجددون دائما، إن الجديدين إذا ما استوليا على جديد أدنياه للبلا. اليوم عمره 10 سنين، صار عمره 20، مر الليل والنهار، وخاصة زماننا هذا أول وين نذكر الجمعة لما تجي الجمعة اللي وراها نمل وإحنا ننطر في الأسبوع. لا، أنا أدركت هذا الزمن وأدركت هذا الجيل، يعني الحين ما يمديك تحك راسك، قال اليوم الخميس باكر الجمعة، يا يا يا يا يا أكلم من أعمارنا، روح تلحق أو ما تلحق، صلي، تسبح، تهلل، تكبر، أو يمضي العمر خلاص ما يعود، اللحظة ما تعود. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، ما يقول والله وين خالي عمي أبوي أمي أخوي أختي، ولا يتساءلون أصلا، ما كل واحد نفسه نفسه ولا يتساءلون. يا الله، يعني حتى يقول يعني كيف حالك شلونك، لا لا لا، حفاة عراة غرلا عيونهم فوق، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. يا الله، يا رب ارحمنا برحمتك الواسعة والطف بنا. يا الله يا الله، اللهم أنت لنا عند اللقاء، أنت لنا عند اللقاء. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله، عزة
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قطبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
4: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة.

0: معرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية، وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن المقصد الكبير من عمل الإنسان في الدنيا، قال تعالى: وقل اعملوا، وكيف أن هذا العمل لا بد من أن يكون بسبب دوافع ثلاث: الدافع إلى الطعام والشراب، والدافع إلى الجنس، والدافع إلى تأكيد الذات. ولكن المؤمن في ضوء هذه الدوافع يمكن أن يجعل عمله عبادة يرقى بها إلى أعلى عليين في الدنيا والآخرة. فالعمل لا بد منه، هناك دوافع للعمل، إما أن يكون مرشداً وفق منهج الله تنتفع به في الدنيا والآخرة، إما أن يكون سلماً ترقى به إلى أعلى عليين، أو أن يكون دركات يهوي بها الإنسان إلى أسفل سافلين. الآن الحديث عن عمل آخر، عمل لا يرضي الله، ما حقيقته وما نتائجه وما مضاره وما أخطاره؟ أولاً، الله عز وجل جبلنا جبلة راقية، أن الإنسان إذا خرج عن منهج الله، إذا عمل عملاً سيئاً، إذا عمل عملاً آذى به إنساناً أو مخلوقاً، إذا عمل عملاً استغل به إنساناً، ابتز ماله، غشه، احتال عليه، أخذ منه فوق ما ينبغي، أعطاه أقل مما ينبغي، كلمة العمل توصف بكلمة جامعة مانعة: عمل صالح، في عدل، في إنصاف، في جمال، في خيرية، في صدق، في حكمة، في رحمة، في انضباط، وعمل يوصف بكلمة واحدة أيضاً: سيء، في كذب، في احتيال، في ابتزاز، في إيهام، في إيذاء للمخلوقات. فالإنسان بيعيش عمر مديد، هذا العمر المديد واشتغل وأسس شركات وتاجر وسافر وتزوج وأنجب وزوج أولاده، هذا العمر المديد يضغط بكلمة واحدة: إما أن يقال بعد موته: الله يرحمه، أو أن يقال بلسان الحال: الله لا يرحمه أبدا. فأنت أحد إنسانين، إما أن يكون لك عمل صالح، صالح يبدو في بيتك، زوج صالح، زوج وفي، زوج مخلص، أب رحيم، أب عطوف، أب منصف، أب مربي، ابن بار، بنت وفية لأمها وأبيها، منضبطة محجبة بالبيت، بالطريق في غض بصر، في ضبط لسان، في ضبط جوارح، بالعمل في صدق، في إخلاص. يعني كلمة عمل صالح تنسحب على كل أعمالك في الدنيا، بدءا من كونك زوجا أو أبا أو ابنا أو أخا أو بنتا أو زوجة، ثم إلى الحركة بالطريق، ثم إلى وضعك المهني في الحياة: تاجر، طالب، طبيب، مهندس، عامل، مزارع. ثم بأوقات لهوك يمكن أن تمضي وقت اللهو بطاعة لله، بتأليف للقلوب، بسهرة بريئة، بنزهة نظيفة أو بنزهة غير نظيفة، بعلاقات غير صحيحة، بكلمات غير منضبطة. يعني تصور كل حركتك بالحياة، من طعامك إلى شرابك إلى دراستك إلى عملك إلى تأسيس عملك إلى علاقاتك الاجتماعية، كل هذا الكم من الحركة قد يوصف صفة واحدة: عمل صالح. العمل حركة. هل هذه الطاولة ليس لها عمل صالح؟ لأنها سكونية، لماذا هي سكونية؟ ما فيها شهوات، لأنه ما بتشتهي طاولة أنثى هي أبدا، ما بتشتهي تأكل ولا تسافر، جماد. أما أنت ركب فيك شهوات، الشهوات كالمحرك تتحرك، طالع من بيته بالتعبير العامي بده ينبسط. في مؤمن بينبسط لكن نظيف، بياخذ أهله أولاده مكان جميل، بياكل طعام طيب، بمازحهم بلاطفهم، بيرجعوا مسرورين. في إنسان يطلق بصره في الحرام على من لا تحل له، بيتكلم كلام مؤذي، يعني غارق في شهواته، غير منضبط في حركاته وسكناته. فهي النقطة كلياتها الله يقدرني اشرحها. المؤمن ما بيتقرب إلى الله إلا بعمل صالح. بتلاقي صعب تلاقي مؤمن كذاب، مؤمن محتال، مؤمن دجال، مؤمن متكبر، ما بتقدر تلاقيه إنه منضبط مع الله عز وجل. مؤمن متواضع، مؤمن رحيم، مؤمن منصف. والله حدثني أخ بكاني راكب سيارته، دهس طفل، إجا الأب أخو الطفل همس في أذن الأب، قال له السيارة ماشية على 10 وعلى اليمين وما في خطأ من السائق أبدا، أما أخي قفز إلى أمامها ودهس. إجوا الشرطة قالوا أنا دهست خطأ، هذا ابني، وضع كل وزنه بحيث ألا يجرم السائق، لأنه سمع أنه ما له عامل شيء أبداً. هذا منصف، بيقدر يبتز مال هذا السائق، أليس كذلك؟ أيام إنسان بيسترخي أمام السيارة وكأنه أغمي عليه، ما عاد ينتهي منا السائق ب50,000 عامل، يكون السائق ما مسه إطلاقاً، ما مسه إطلاقاً. والله سمعت قصة في الحج، إنه إنسان راكب مركبته ماشي بسرعة اعتيادية، واجه شاحنة من طريق فرعي فخفف السرعة إلى أقل درجة، سائق الشاحنة ما تحرك، قام أسرع، بعد ما أسرع تحرك أمامه، إجا معه زوجة وثلاث أولاد، ماتوا ولدين وزوجته. وقعت القصة أيام فريضة الحج، والمقتول بحادث سير ديته 100,000 في الأيام العادية، في أيام الحج 200,000 ريال، 200,000 بثلاثة 600 بخمسة عشر 12 مليون. إجوا الشرطة، هذا البدوي قال لهم والله الحق علي ما له علاقة، شاف الكلمة هي، خسر فيها 12 مليون، 12 مليون خسروا. بس والله أنا أقول لو لم يكن له إلا هذا العمل لكفى، بريء الثاني. فالإنصاف، مؤمن بتتبلى الناس، مؤمن تأخذ ما ليس لك، مؤمن تدعي أنه أنت مغمى عليك والسائق ما له عامل شيء إطلاقا، الله كبير، الله كبير وموجود وما في إلا الله عز وجل. فيا أيها الإخوة، صدق بينضغط عملك كله بكلمة واحدة، عملك بالبيت كزوج، عملك كابن، عملك كزوجة، عملك كأم، بينضغط حركتك بالطريق، عملك بالشغل، ممكن أن تجد فأرة في تنكة الزيت، ممكن فيك تبيعها كمؤمن، تبعتها على الصابون، إذا ما في إيمان ببيعها، ما في جهة تكشفه إطلاقا. فأنا بقول بالنهاية إما أنه لك عمل صالح أو عمل سيء، وفي حالة ثالثة، الحالة الثالثة خلطت عملا صالحا مع آخر سيئا، هنيئا و أثني على من كان عمله صالحا، ودائما وأبدا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الصفة الأولى الصارخة، كلمة واسعة جدا، أنت أردت أن تقتل عقربا في قتل مع إحسان، ضربة واحدة ما بيسلى فيه. مرة كنت بمسمكة، صاد السمك أمامي بالشبكة، والسمك مضطرب اضطراب مذهل، يريد أن يفتح بطنها لينظفها من أحشائها. قلت له وقف. قال لي بيطولوا. قلت له بستنى ساعة. وقف، ما بقدر، في شرع. والله مضى ساعة حتى سكنوا. المرة الثانية أخذتهم معي بالسيارة، لعبطوا بالسيارة ساعة طويلة لأنه، بس ما بقدر. الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. انتبه، الدين مو بالجامع، الدين أن توصف بأن لك عمل صالح، لك عمل صالح. تنصح مواطن جاي من حلب، له معاملة وإنجازها بيتم بدقيقة، تعال بكرة، عم يطق حنك مع وحدة هذا عمل سيء. طبيب مناوب إسعاف، إجا واحد عم بيموت، لا وقفوا شوي انتظروا لاحقين سووا لنا كاس الشاي، مات، عمل سيء. هذا الكلمة بتدور معك وين ما رحت، بتدور معك ببيتك، بالطريق، بمكتبك الهندسي. ما شهدت صب السطح، في عمال جهلاء مشوا على الحديد نزل لتحت، لما انصب صار مكانه غير طبيعي، ما عاد اسمنت مسلح، هو بناء جامعي. صار في جريمة بالجامعة، الفتيات هجموا على الشرفة يشوفوا تمثيل الجريمة، وعيت الشرفة انه المهندس ما اشرف على الصبة، فمشوا على الحديد، الحديد تغير مكانه بالصبة، فما عاد مقاوم، فلما اجوا 20 طالبة على الشرفة وقعت البرندة. ركب صحن، موضوع الصحن موضوع ثاني، بس هلا موضوع ركب صحن، عواض 6 براغي برغيين، طلعت رياح شديدة، وقع الصحن فوق بنت صديقي، أردتها ميتة بصف الثامن مثل الوردة. هذا عمل سيء، شيء واسع كثير. صدقوني، أقل مكان يظهر فيه دين الإنسان هو المسجد. لا تشوفوا لابس جلابية بيضاء وحاطط عطر زيتي مسك، هذا عطر العود غالي كثير، مسبحة جميلة جدا، وسيدي الله يخليني اياكم وانتم بركتنا. مو هي. شوفوا بالشغل، في خطا، في غش، في ماده مسرطنه حاطه بالماده الغذائيه، في ماده غذائيه غير صالحه للاستخدام البشري دبرها وسوقها وباعها وربح ارباح طائله. نيك الدين، صدقوني ما ممكن الله ينصرنا اذا ظانين دين بالمسجد، مو بالمسجد، بالحقل. يبخ هرمونات تطلع الفاكهة كبيرة ووازنة وغالية وكلها مسرطنة، ممنوعة الهرمونات بالقطر، تجي تهريب، ما بيخاف من الله. المزارع في مجال يغش، والتاجر قال لي عم باخذ كاسة عصير، حط بردقانة عبي الكاسة كلها، مو معقولة. فأسى شي 100 سيرنج مي. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. والله زرت إنسان، والي صديقي، عمره 96 سنة، قال لي يا عمو أنا عملت تحليل مبارح قطع كله طبيعي، كله 96 كله طبيعي. قال لي والله ما لي آكل قرش حرام بحياتي، ولا أعرف الحرام النسائي، لا هاد ولا هاد. قال له يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، من عاش تقيا عاش قويا. والله في عندي ألف قصة، الذي يأكل ما ليس له سقط من عين الله، انتهى عند الله. بتعبير آخر، ألغى صلاته وصيامه وحجه وزكاته. لك عم تأذي مسلم، عم تضر مسلم، عم تبيع دواء انتهى مفعوله، عم تطلب تحليل ما بحاجة له المريض، تطلب تصوير ما بحاجة له. مين بده يحاسبك؟ إذا كنت جراح قلب وضعت دسام صيني حقه 30,000 بالفاتورة أمريكي حقه 65، هذا اللي كان مخدر بيقدر يكشف الخطأ تبعك؟ ما في قوة تكشفه. موضوع ثقة وذمة. لذلك المؤمن شخصية فزة، ما بيهم إن كان مراقب أو غير مراقب، الله بيراقبه. المؤمن شخصية فزة والله. بها البلد نسي واحد بسيارة عمومي 20 مليون ليرة، بحث عن صاحبها 4 أيام حتى وصل إليه قدم له إياها 20 مليون. بس طلع صاحب المال مزوي كثير، اشترى له مركبة بمليونين. هذا الدين. احنا مو شايفين دين؟ لو شوفوا الدين حياة جنة يا أخوان، جنة الحياة. لو شوفوا الدين، الأمير عبد القادر الجزائري بالجزائر، يعني هو الاسم الأول، كان بالشام ساكن، له جار فقير اضطر يبيع بيته، جاءه مبلغ بخس فانزعج، قال له والله ما ببيع جيرة الأمير 300 ليرة ذهب. إجا واحد وصل له إياها للأمير، بعت وراء قال له هي 300 خليك جارنا وأنا ما ببيعك. هلا منين بيجعوا الجار؟ منين بيجعوا؟ شو اللي بيجعوا؟ والله يا اخوان ما لكم يمين، بيت ارضي له وجيبه داخليه، حب واحد يزوج ابنه، في بهالبيت دكان، اغلق الباب وعمر حيط وسوى له غرفه نوم، دكان بالوجيبه، عمل له حمام مترين بمترين. الفؤاد اشتكى عليه، لك لا حجبت شمس ولا أزيتك، بيت أرضي والديار له والوجيبة له وداخلية، وعمر له بس حمام لابنه لزوجه. الفؤاد اشتكى عليه، وين أزاك؟ وين أزاك؟ هذا المجتمع اللي بيأذي بعضه ساقط من عين الله. احفظها الكلمة، عملك صالح أم سيء؟ واسعة كثير، ببيتك، ببيتك، بعملك، بالطريق، بالنزهة، عملك صالح أم سيء؟ أيها الإخوة، القضية تحتاج إلى حركة أخرى. المجيء للمسجد وحده لا يقدم ولا يؤخر، لكن إذا تعلمت وطبقت واستقمت، والله الذي لا إله إلا وأنا أخاطب الشباب، الآية الكريمة ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والله زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق. اللي ما في عمل، في بطالة، فرص عمل ما في، الشهادة ما لها قيمة، الشركات كبيرة وعملاقة كالحيتان يأخذون كل شيء، هذا كله كلام عند الله غير مقبول. المقبول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أنت شاب بحاجة لبيت، بحاجة لزواج، بحاجة لمهر، بحاجة لعمل، اتقي الله وشوف. ومن يتق الله، هذا كلام خالق الأكوان، ليكن عملك صالحا. مرة جلس جنبي واحد بوليمة، وضع بصحنه طعام فيه لبن، أخذ قطعة خبز ومسح الصحن مسح كأنه غسل. قد مو أديب مع الله عز وجل، ما بيخلي بصحنه شيء ولا يعني مسحة لبن، مسحها بخبزة، أديب مع الله كثير. أحياناً بيعزم 5-6 آلاف كل سنة، توفى رحمه الله، 5-6 آلاف بيوم واحد بيعزمهم بالغوطة، بيعمل لهم هريسة. هالإنفاق بيقابله الأدب مع الله في الطعام والشراب. تخلق بأخلاق الأنبياء، تخلق بأخلاق المؤمنين، كون صادق، كون أمين، كون ورع. توفى عالم، والله سمعت عنه قصص، أقسم بالله تأخذ بالألباب من تواضعه وحكمته وفضله وعلمه. هيك الإنسان، أنت إنسان، هو إنسان، لما لا تكون بطلا؟ لما لا تكون شيئا مذكورا؟ وهذا الشيء بيد كل إنسان، طريق الله سالك وكل إنسان بإمكانه أن يسلكه أبدا. والطاعة سهلة جدا، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أريد أقول لك أنه كلمة عمل صالح واسعة كثير، حتى بالقيادة في عمل صالح، ماشي بسرعة معتدلة تلاقي ماشي بسرعة عادية، واحد اضطر يتجاوزه بيرفع السرعة، بيرفع، أحرجه جاي سيارة ثانية، هي بطولة يعني هاي. أنت ماشي بسرعة بطيئة، حب يتجاوزك مستعجل، طب شو عمل؟ في غلظة بالقيادة، في غلظة بالبيع والشراء. هذا الحاضر ما عجبك اتركه، طول بالك أخي، هي السعر بتمنى والله راعي بس ما بقدر، في عندنا تسعير رسمي. نفس الكلام بينحكى، في كلام قاسي، في كلام لطيف، في مشي بأدب، في مشي بكبر. أيام بيقود مركبته جنابي هيك كتلة كبر، عود عادي طبيعية، وشكر الله عليها، الله أعطاك مركبة. أيها الإخوة، الذي أتمناه عليكم أن العمل ما يكون سيء، وصدقني أنه بفطرتك تكتشف الخطأ من الصواب. بتقدر إذا فتت للبيت تقول السلام عليكم، أنت تبتسم، كيف الصحة؟ إن شاء الله مرتاحين، الله يعطيك العافية، تعبان مبين عليك، شو بتكلفك هاي؟ تنشأ مودة بينك وبين لا يعلمها إلا الله، بفوت لك الجاهز، لا سلام ولا كلام، ومشغول بالأخبار، وهاتي الجريدة، ولا مالي فاضيلك، وحلي عني، طول بالك، عم تستناك من 8 ساعات، ما لحدا غيرك. فأنا ما بقول لكم في شيء اسمه عمل صالح برا وبالبيت ما في مشكلة، لا لا، العمل الصالح شمولي، من بيتك لجلستك مع أولادك، ابنك هذا أنسه، ضمه، قبله، شمه. كان النبي الكريم حينما ينجب أنجب فاطمة ضمها وشمها، وقال ريحانة أشمها وعلى الله رزقها. خلي دخولك على البيت عيد، هو لابد من عيد، بس يا بتطلع يا بالفوتة، إذا واحد شرس العيد بس يطلع من البيت، راح خلصنا، ما بعد عندك موعد، ما تأخرت عن موعد، بدي صرفه لأبوه، شرس لأنه. وفي أب لطيف، فيا أخوان الأمر بيدك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ليس منا من وسع الله عليه ثم قتر على عياله. عيد مرة ثانية، بيتك جانب، بيتك يعني زوجتك وأولادك وأمك وأبوك، بيتك، وعملك جانب آخر، لا كذب ولا غش ولا رفع سعر ولا ابتزاز ولا ذم بضاعة آخرين. بيجيب ظروف بزور من شركات أخرى، بيطلب زبون ظرف لشركة مو شركته، بيقول بلاش هذا، خده ما بدي اياه، هذا للكب زبالي، هذا هو ليش شاري؟ مشان يسوق سمعته، حرام، ما بيجوز. وقد يكون احسن من بذرتك، حتى يبيع بذرته بيشتري من نوع ثاني، في لون ما كان يمشي معه، قام راح خيط بنطلون منه، انا لابس منه، شو ليش لابس منه؟ مشان صرفه. يعني أساليب البيع والشراء إذا مبنية على الكذب ما بيجوز أبدا. فيا أخوان، أنت بالنهاية لك حركة بالحياة، تطلع من البيت، تشتغل، تركب سيارة، يا بيكون عملك صالح بدءا من بيتك. أنا أقول منهج الله عز وجل يبدأ من فراشي الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون عملنا جميعا صالحا، نلقى الله به. ونسعد به في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتهم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكرا لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين. نلتقي اليوم مع الأخ الأستاذ مصعب حيدر الذي واكب العمل الإسلامي وتطوره وعاصر مرحلة هامة من تاريخ لبنان وتاريخ المقاومة، وكان له دور جهادي ومقاوم في مواجهة الاحتلال على أكثر من صعيد سياسي وإعلامي وغير ذلك. اليوم يسرنا أن نستعرض معه تاريخ رجل عرفته مدينة صيدا وعرفه الجنوب، هو فضيلة الشيخ المجاهد محرم العارفي رحمه الله. بداية أخ مصعب، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم.
2: أهلا بكم أستاذ مصعب. شيخ المعتقلين محرم العارفي، عالم مجاهد من مدينة صيدا، هب لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي منذ اللحظات الأولى، وجعل منبره في صيدا منصة لمواجهة العدو المحتل، وعلى يديه تربت قوات الفجر التي كانت الذراع العسكرية للجماعة الإسلامية في صيدا يومها، للوقوف عند أبرز المحطات في مسيرة وحياة الشيخ محرم العارفي لابد أولا أن تحدثونا عن بداياتكم مع فضيلة الشيخ محرم رحمه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ينتمي فضيلة الشيخ محرم إلى عائلة صيدوية عريقة، حتى من ناحية التسمية هو يقول بأن تسمية العارفي تعود إلى جانب من جوانب العلم العرفاني لأحد الجدود على ما يبدو الذي كان له دور في هذا المجال. الشيخ محرم إنسان عادي نشأ في أزقة مدينة صيدا القديمة من الأكثرية يعني الفقيرة التي تمثل عموم أهل المدينة، ولم يتسنى له أن يتلقى أو يتابع تحصيله العلمي، إنما انخرط في مجال مهني متنوع. وعندما سنحت له الفرصة بأن يطلع على أجواء تدين والتزام فوجئ به الجميع بميل واضح نحو العناية بحفظ القرآن الكريم، إلى أن اختلى بنفسه لبضعة أشهر، قيل أنها 3 أشهر أو تقل أو تزيد، تمكن من خلاله خلالها فضيلة الشيخ من حفظ القرآن الكريم بكامله. وقد أدت هذه السرعة في عملية الحفظ إلى مضاعفات صحية في جسد الشيخ استمرت طوال حياته، حتى كان يقال أنه يعني هاي المشكلة الصحية الموجودة عند الشيخ منذ أيام الخلوة التي تفرغ فيها لحفظ القرآن الكريم. من ثم طبعا إلى جانب الحفظ اعتنى بالتلاوة والتجويد والكل يعني ما يلي عملية الحفظ أو يواكب عملية الحفظ. ومن حظ مدينة صيدا حقيقة أنها رزقت بعالم جليل اسمه الشيخ خليل الصيفي، الذي قدم من البقاع الغربي من السلطان يعقوب، وكان قد تابع تحصيله العلمي الشرعي في دمشق وفي الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. جاء الشيخ خليل الصيفي مفعما ومتحمسا للعمل الإسلامي الحركي والدعوي والثقافي، ويعني كأنه يريد أن يفني كل ما لديه من طاقة وأن يبذل كل ما لديه من طاقة في سبيل هذه الدعوة. تعرف على فضيلة الشيخ محرم، وكان الشيخ محرم شابا يافعا قد ذاق حلاوة الحفظ، حفظ القرآن الكريم. الشيخ خليل اعتنى عناية كبيرة بالبناء الفكري والثقافي والدعوي للشيخ محرم العارفي، وفي فترة زمنية قياسية بات الشيخ محرم قادرا على اعتلاء المنبر والأداء الجيد والقيام بصولات وجولات، ومن استيعاب الكثير من أمهات الكتب الفكرية الحركية والتي كانت منتشرة في تلك الآونة. يعني نحن عم نحكي في بداية سبعينات القرن الماضي، وكان التدين في تلك المرحلة تدينا نادرا، وهو يتعرض إلى عمليات تهجم وعمليات سخرية في كثير من المحافل الثقافية والعلمية والاجتماعية. كان التحدي كبيرا في تلك الآونة، ولم تكن الأمور على ما هي الآن من بداها في قبول الإسلام ويعني التشجع نحو الانخراط في العمل الدعوي. تكوكب حول الشيخ خليل الصيفي جمع من العناصر الشابة المؤمنة، وكان على رأسهم فضيلة الشيخ محرم العارفي، وكان جامع بطاح يعني الموجود في زاوية من زوايا مدينة صيدا القديمة يعني لا يتشجع العلماء على أن يكونوا أو أن يتولوا إمامته أو الخطبة فيه. فأوكلت
4: لماذا لا يتشجعون؟
3: يعني مكان ضيق وصغير ومنعزل، ويعني كان أكثر العلماء الموجودين واللي جايين من الأزهر ومن هون ومن هون يتطلعون إلى احتلال مثلا جامع باب السراي أو الجامع العمري الكبير أو الجوامع أكثر
4: اتساعا
3: وأكثر يعني أهمية في جغرافية المدينة. يعني وكما أيضا بسرعة قياسية بات هذا المسجد الهامشي مسجدا رئيسيا يستقطب عددا كبيرا من الشبان والكبار والصغار بفضل ما تمتع به الشيخ محرم عارفي من أسلوب بديهي وصادق ومباشر. وفي تلك الآونة لمع بالساحة الثقافية الإسلامية أو الدعوية المرحوم الشيخ عبد الحميد كشك. أيضا الشيخ محرم تأثر بأسلوب الشيخ عبد الحميد كشك كما تأثر كثير من العلماء بأسلوبه، وهذا ما زاد من قوة جمهور الشيخ محرم الذي لم يحصر نشاطه في مدينة السيطرة، وعندما وبعدما أثبت يعني جدواه وجدارته في العمل الدعوي والثقافي في مدينة الصيدا تمت الاستعانة به في بعض القرى أو المخيمات المحيطة في مدينة الصيدا أو حتى البعيدة يعني. أيضا علما أنه إشكالية عدم حصول الشيخ محرم عارفي على تحصيل علمي أكاديمي شرعي بقيت قائمة في بعض الأوساط وفي بعض المحافل، بينما من الناحية العملية ما يعني أنتجه الشيخ محرم في وقت قليل من منتوج تربوي ودعوي في على صعيد الجيل الصاعد كان أكثر من يعني المنتوج أو ما أنتجه أكثر من عالم كبير ولامع في مدينة الصيدا. واستمر الشيخ محرم على هذا المنوال إلى فترة الاجتياح الإسرائيلي.
2: قبل الاجتياح الشيخ محرم العارفي وفي مرحلة نكسة حزيران أو هزيمة حزيران عام 1967 سارع للالتحاق بالمقاومة الشعبية، حيث تلقى التدريبات العسكرية وقام بتنفيذ بعض المهام العسكرية كما ورد. فما هي معلوماتكم عن تلك المرحلة من حياة الشيخ محرم العارفي؟
3: يعني بعد هزيمة 67 انتشرت في كثير من المناطق العربية وخصوصا في الدول المحاذية لفلسطين المحتلة الرغبة الشعبية باقتناء السلاح وبالتدرب وبإقامة الفصائل المسلحة. وكانت يعني الثورة الفلسطينية قد انطلقت في عام 65 عبر عمليتها الشهيرة في 1/1/1965. طبعا كان هنا في مدينة الصيدا يعني معروف سعد رحمه الله هو من تولى تنظيم هذه المقاومة الشعبية وعمد من خلالها على تدريب عدد كبير من أبناء المدينة الذين يعني أتقنوا استعمال الأسلحة. وبقيت يعني القصة منحصرة في بعض الحراسات على شاطئ المدينة خشية أن يعني يحاول العدو الإسرائيلي أن ينفذ بعض الاعتداءات أو بعض الإنزالات يعني في على الشاطئ. طبعا يعني وهذا هذا ما يؤكد أن المناخ الجهادي الذي نشأ فيه الشيخ محرم العارفي بات مناخا مؤهلا لكي ينخرط في عملية مقاومة أكبر منها من ذلك وأكثر تنظيما في مواجهة الاحتلال الذي حصل في عام 82، علما أنه يعني نحن المنطقة والبلد ولبنان كان يتعرض لاعتداءات دائمة ومستمرة يعني على امتداد الأعوام السبعينات والثمانينات، ولم يكن الموضوع بحاجة إلى يعني تعريف عن خطر الإسرائيل، وقد حصل في عام 78 اجتياح كبير ونتج عنه قرار 425 الدولي. ما أردت أن أقول أنه في عام 82 كان يعني الجامع بطاح كنموذج مؤهل لإطلاق حملة جهادية وإلى ترغيب واضح بالشهادة وحب الحور العين وإلى ما هنالك من مفاهيم يعني متداولة يحتاج إليها كل من يقوم بعمل مقاومين.
2: بالنسبة لمجيء الشيخ خليل الصيف رحمه الله إلى مدينة صيدا،
3: نعم،
2: بتلك الفترة وتأثر ورعايته للشيخ محرم رحمه الله ولبعض العلماء،
3: نعم،
2: كم بقي من الوقت في مدينة صيدا؟ يعني
3: شيخ خليل الصيف بقي في صيدا من عام 1970 إلى عام 1978. في عام 1978 انتقل إلى بعلبك، ولكنه كان دائم التردد والرعاية لصيدا حتى وهو في البقاع.
2: كما تفضلتم، حفظ الشيخ محرم العارفي رحمه الله للقرآن الكريم ساهم في صقل شخصيته، وكذلك حصوله على إجازة حفظ القرآن الكريم من شيخ القراء حسن دمشقية رحمه الله بالسند المتصل برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عام 1972، وهذا ما جعل الشيخ محرم العارفي مقبولا من مختلف الأطراف. الأخ مصعب حيدر، كيف كان الأثر القرآني ينعكس في خطابات الشيخ محرم العارفي ودروسه، خاصة مع بداية الشيخ محرم نشاطه الدعوي من خلال الخطب والدروس اليومية في عدد من قرى الجنوب والمخيمات الفلسطينية، وكذلك الزيارات والرحلات والمخيمات؟
3: أي إنسان يختلط بالشيخ محرم العارف أو يحتك به في أي شأن اجتماعي أو عائلي أو سياسي لا بد له أن يلحظ الغنى والثراء في منطق الشيخ محرم العارفي، ثراء وغنى قرآنيا، المفردات والتعابير والآيات حاضرة في كل وقت وحين. يعني أنت يعني في أي حديث تتناوله مع الشيخ محرم تشعر أنك في ظلال القرآن، وهذا يعني ما أشاع مناخا إيجابيا استقطب كل الطاقات أو كل الميول الإيمانية لدى مجتمعنا، يعني واللي هو مجتمع كان صاير عنده ردة فعل بعد بداية الحرب الأهلية اللبنانية باتجاه أنه يا عمي ليه نحن عم نتحارب، ليه نحن عم نتحارب لأنه مسلمين يعني،
2: نعم، لماذا هذا الاستهداف؟
3: اي فبالتالي يعني سلحت هذه الثقافة القرآنية، سلحت الشيخ محرم بسلاح ثقيل جعلته قادرا من خلاله على حضور أكبر، على تأمين حضور أكبر في كل الميادين التي يعمل فيها.
2: نعم. عام 1972 التحق الشيخ محرم العارفي بالجماعة الإسلامية والتي استمر فيها حتى وفاته. كيف كانت الأجواء والظروف المواكبة آنذاك؟
3: والله يعني ما أذكره أن وما ألاحظه أن الشيخ محرم العارفي مهما تعددت مواقعه من أصغر موقع تنظيمي إلى حين وصوله إلى ذروة التألق الإعلامي والسياسي، كان ينكر ذاته وكان يقدم مصلحة العمل الإسلامي على أي مصلحة خاصة به. وقد سجل للشيخ محرم العارفي خلال إحدى جولاته في الخارج أن يعني بعض الناس المتمولين أعطوه جزء من المال، يعني تبرع للعمل وجزء له شخصيا، وكان هذا من حقه. ولكن الشيخ محرم عندما عاد إلى مدينة صيدا في هذه الرحلة وفي غيرها قدم كل ما أعطي من مال، حتى الذي الجزء الذي أعطي له شخصيا في سبيل العمل الجهادي وفي سبيل شراء سلاح أو في سبيل دعم العمل اللي كان وقتها، إذا كان كمقاومة ضد الاحتلال أو إذا كان في منطقة شرق صيدا دفاعا عن المدينة في وجه الميليشيات العميلة. في حالة إنكار للذات، إنكار للمصلحة الخاصة أو الشخصية وذوبان، وكان يتميز بالانضباط أو الطاعة، يعني إذا صح التعبير هو من الناحية التنظيمية منخرطا لا يخرج قيد أنملة عن يعني ما هو مفترض من سلوك تنظيمي أو سياسي. وأذكر أن في آخر حياته الشيخ محرم كان عنده رغبة مثلا بالانتماء إلى تجمع العلماء المسلمين إلى جانب انتمائه للجماعة الإسلامية، كان نتيجة أجواء معينة في حالة اعتراض على هذا الانتماء. تريث الشيخ محرم العارفي وبقي سنوات يمتنع عن الانتماء لتجمع العلماء المسلمين حتى صدر قرارا يسمح له بهذا الانتماء.
2: قرار تنظيمي،
3: صدر قرار تنظيمي يسمح له بالانتماء إلى تجمع العلماء المسلمين. حينها وحينها فقط أقدم على هذه الخطوة. وقس على ذلك من أمور كان يلتزم بها الشيخ محرم العارفي. أذكر في عام 1981 في شباب كانوا طالعين يخيموا في منطقة قرب دار المخلص، بتم اعتقالهم، وهني تقريبا كشفت الجماعة الإسلامية.

0: استعداد انه يطلع لا حتى يشوف شو القصة، اذا كانت مزبوطة بدهم يطلقوا سراحهم كان به، وما كانت مزبوطة
1: يضحي به
0: يضحي بنفسه.
1: واستطاع يوما انه
0: لا وقت الشباب الجماعة اختاروا شخص اخر طلع محله، يعني شخص اخر.
1: في ختام هذا اللقاء نتقدم بجزيل الشكر من الأخ الفاضل الأستاذ مصعب حيدر الباحث الإسلامي الذي عاصر مرحلة هامة من تاريخ العمل الإسلامي في مدينة صيدا والجنوب. نشكره على هذا الحديث الذي فتح لنا من خلاله قلبه وحدثنا عن تاريخ رجل مجاهد دعوي هو فضيلة الشيخ محرم العارفي. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان، كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع، ما الذي تغير، وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان، وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

سعينا معا نحو القمة. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معا نحو قمة الإعلام الهادف.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.
3: نجاحها بمدى توافقها مع النتائج التي أفرزتها الحرب الأمريكية الإسرائيلية. فالتفاهم بين طهران ومسقط تجاوز مرحلة الصياغات وبات في المراحل النهائية بانتظار موافقة القيادة، فيما يقرن الجانب الإيراني إعلان الاتفاق باتخاذ واشنطن خطوات تتعلق برفع الحصار البحري والعقوبات المتعلقة بالمبيعات النفطية. تطورا يأتي فيما تتزايد القراءات الغربية والإسرائيلية التي تؤكد خروج إيران منتصرة من حربها، وصفتها صحيفة التلغراف بالخطأ التاريخي، ويفرض صمود إيران في المواجهة الكبرى ارتدادات في تل أبيب مع إقالات في داخل جهاز الموساد الإسرائيلي بعد فشل خطة إسقاط النظام. إذن هذه العناوين أحيلها مباشرة إلى النقاش في هذه الساعة من التغطية، ومعنا فيها الصحفي والباحث في الشأن الإيراني السيد علي صدر نيا، وكذلك معنا محلل الميادين للشؤون السياسية والاستراتيجية زميلنا محمد فرج. مرحبا بكما. اسمح لنا قبل أن نخوض في هذه العناوين المهمة من النقاش في هذه التغطية أن نبدأ

0: اليمن، حيث أكد مصدر يمني للميادين أن صنعاء تعتزم فرض معادلة جديدة داخل الأراضي اليمنية تقضي باستهداف أي وجود أو تحرك عسكري للقوات التابعة للسعودية داخل الأراضي اليمنية. وأضاف المصدر أن الهدف من هذه المعادلة هو حسم المعركة ميدانيا وقطع خطوط تحرك تلك القوات بين المحافظات. وأشار إلى أن صنعاء أطلقت دعوات عبر وسائل إعلام محلية وعبر الإذاعات تنصح المغرر بهم من اليمنيين إلى مغادرة أي معسكرات والابتعاد عن مواقع الأسلحة والضباط السعوديين، محذرة من استهداف أي تجمعات أو تحركات عسكرية. وكانت قد أعلنت حكومة صنعاء أن عملية نفذتها القوات المسلحة اليمنية استهدفت حشودا عسكرية سعودية كانت تستعد لمهاجمة المحافظات الحرة. وأضاف البيان أن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد تمثل خيارا لا تراجع عنه حتى تحقيق مطالب الشعب اليمني. كما حذرت حكومة صنعاء السعودية مؤكدة أن قواتها في حالة استعداد وجاهزية للتصدي لأي تحركات عسكرية سعودية.
1: في خطوة كشفت عن دقة المعلومات لدى استخبارات القوات المسلحة اليمنية وجاهزيتها العالية، أعلنت صنعاء تنفيذ عملية عسكرية استباقية وصفت بالكبرى والنوعية، استهدفت تحشيدات عسكرية لقوات الطوارئ المدعومة سعوديا شرقي اليمن وهي في مراحلها النهائية، حيث كانت في طريقها للتصعيد ضد صنعاء.
2: قامت قواتنا المسلحة بعملية عسكرية واسعة ونوعية، استهدفت تحشيدات العدو السعودي في مناطق الرويك والعبر والثنية ومعسكرات أخرى تابعة لما يسمى الفرقة الأولى والثالثة طوارئ بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.
1: الأبعاد العسكرية للعملية تتجاوز حجم الخسارة المادية، إذ ضربت نقاط الارتكاز والمحاور الرابطة بين حضرموت ومأرب والحدود السعودية، ما عطل القدرة الهجومية للقوات الموالية للرياض وأسقط الرهان على ورقة التصعيد العسكري لكسر موقف صنعاء المتمسك بإنهاء الحصار.
3: هذه الرسالة كانت رسالة قوية، يعني لأنه نحن جاهزون أولا في الميدان العسكري الذي يراهن عليه العدو السعودي. تحريك الجبهات والتحشيد كان جزء من معادلة يريد العدو السعودي أن يبعد اليمن عن فك الحصار، وأيضا مواجهة العدو السعودي في البر في البحر وأيضا داخل الأراضي السعودية. وبالتالي صنعاء كانت سباقة فيما يتعلق بهذا الاستهداف، كان لديها معلومات استخباراتية.
1: هذا التحول في التكتيك الميداني يؤكد يقظة الاستخبارات ودقة المصادر لصنعاء، ويضع السعودية أمام خطوط حمر جديدة تقوم على تثبيت معادلة الحصار بالحصار، مع توجيه إنذار أخير إلى المخدوعين بالانسحاب قبل شمولهم بدائرة الاستهداف كما تقول صنعاء. أحمد محمد زبيبة، صنعاء، الميادين.
0: ونجدد الترحيب بكم سيد علي صدرنيا، صحفي والباحث بالشأن الإيراني. هذه التطورات اليمنية مهمة لا سيما في توقيتها، ويبرز السؤال فيما موضوع التوقيت. نرى الأمور تتجه ربما إلى مسار فيه تخفيض للتصعيد في المنطقة، يصعد الأمر أو في الملف اليمني في بحث باللعب في الورقة الداخلية اليمنية. هذا كيف يقرأ ولا سيما في المشهد الأوسع إقليمية؟
4: سلام عليكم.
5: في البداية أحييك وأشكركم على هذه الفرصة. فيما يتعلق بالأزمة اليمن، أنا أضعها في معادلة أكبر، وهو ما يحدث في الأسابيع الأخيرة في اليمن، وتم إرساء معادلة جديدة في المنطقة. إننا نواجه تغييرا كبيرا في المعادلة من قبل جبهة المقاومة في المنطقة. الأحداث التي حصلت من قبل إيران بعد أسابيع من الصبر الاستراتيجي الذي اتبعته إيران تجاه الهجمات الأمريكية، ولكن نوع الهجمات التي قامت ونفذتها إيران ضد الأهداف الأمريكية وأيضا ضد الأهداف النوعية، هذا يمثل شكلا وخطوة من تغيير هذه المعادلة. فمثلا استهداف الأردن من حيث بعد المسافة وكذلك نوع الأهداف الدقيقة والمعلومات الاستخباراتية التي وصلت، وهذه الهجمات كانت هجمات ناجحة ومؤثرة، كانت جزء من هذه المعادلة الجديدة. وما حصل أيضا في جبهة اليمن أن بعض الأخطاء في الحسابات التي ارتكبتها بلدان المنطقة أطلقت يد المجاهدين اليمنيين لكسر هذه المعادلة المفروض عليهم منذ 10 سنوات. لذلك في الأيام والأسابيع الأخيرة حدثت أمور كبيرة جدا، ودخول اليمن الجاد في هذه المعادلة أثر بشكل كبير على أسعار النفط والأسواق الطاقة، وكذلك تم تفعيل هذه الجبهة واستهداف مناطق كانت آمنة في الأسابيع والأشهر الماضية، أي أن باب المندب فإن المرور والعبور منه لم يعد سهلا، وباب المندب كمضيق هرمز تبدل إلى أداة أساسية في هذه المعادلة الجديدة لمحور المقاومة في المنطقة، وهذا يؤثر بشكل كبير على مصير المواجهة مع أمريكا وإسرائيل. كما أن الأهداف التي استهدفت داخل السعودية أثرت بشكل كبير على أسعار النفط. حول سؤالكم الكريم فيما يتعلق بأننا في بعض الأماكن واجهنا خفضا في التصعيد وفي اليمن عكس ذلك، فهذا يجب أن ننظر إليه في هذه المعادلة العامة. أنا أتصور بأن لا يمكن التكهن فيما يتعلق بخفض التوتر في مضيق هرمز، رغم أن ما يروج في الأخبار في الأيام الأخيرة واحتمال ظهور اتفاق بين إيران وعمان، ولكن هذا لا يعني بأن مضيق هرمز سوف يفتح، وسوف أتحدث حول هذا الأمر بتفصيل في الأسئلة القادمة.
0: صحيح، بطبيعة الحال سنركز على هذه الجزئية وأهميتها وتأثيراتها أيضا في الجو العام في الإقليم، لكن أيضا نتزود بالمعلومات من خلال زميلنا أحمد زبيبة مراسل ميدان انضم إلينا عبر الهاتف من صنعاء. إذا ما نقله مصدر يمني للميادين بأن هناك معادلة جديدة تتوخى صنعاء أن تحققها في داخل الأراضي اليمنية، ونريد أن نسأل عن واقع الداخل اليمني حاليا لا سيما مع مثل هكذا عمليات استباقية والدعوات والتحذيرات التي أطلقتها صنعاء لمن وصفتهم بالمغرر بهم من اليمنيين إلى مغادرة أي معسكرات والابتعاد عن مواقع الأسلحة والضباط السعوديين. عن ماذا نتحدث هنا بالتفاصيل والحيثيات حول هذا المعطى؟
6: نعم، هي عمليات استباقية حقيقة للقوات المسلحة اليمنية، والتي أعلنت بالأمس، وهي أعلنت بالتزامن مع عملية عسكرية واسعة للقوات المسلحة اليمنية أعلن عنها المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، والتي تركزت في المناطق أو المعسكرات في منطقة العبر وأيضا الرويك وأيضا مناطق في المنطقة الحدودية في الوديعة. كانت السعودية تريد أن تعمل على عملية إفشال التحركات اليمنية ومعادلة الحصار مقابل الحصار، والتي تنفذها في البحر الأحمر ضد السفن السعودية، والتي تمنع هذه السفن من الدخول أو الخروج من هذه الموانئ. حاولت السعودية كما تقول صنعاء أن تقوم بعملية يعني التفافية لعملية أو معادلة الحصار مقابل الحصار بإشعال الجبهة الداخلية. كان هناك تحشيدات كبيرة عزتها السعودية وبحضور ضباط سعوديين في هذه المعسكرات. هذه العمليات العسكرية أتت استباقية، والتي أدت إلى تدمير هذه المعسكرات وأيضا التحشيدات وسقوط مئات القتلى وأيضا الجرحى في صفوف هذه القوات الموالية للرياض. بالإضافة إلى أن هذه العمليات استمرت منذ الأمس حتى اليوم، كان هناك عملية تتحدث عن استهداف معسكر صحن الجن في محافظة مأرب شرقي اليمن، وهو يعتبر غرفة عمليات رئيسية متكاملة للقوات الموالية للسعودية، ويتم من خلالها الإعداد لأي تحركات أو عمليات عسكرية هجومية ضد قوات صنعاء. هذه العملية الاستباقية أفشلت المخططات التي تتبعها السعودية في الداخل اليمني، وهو ما أعلنته صنعاء أن أي تحركات في هذه المعسكرات أو تحشيدات سوف يتم استهدافها أينما كانت في أي منطقة من المناطق التي تسيطر عليها القوات التحالف أو قوات المجلس الرئاسي اليمني المدعوم من السعودية.
0: نعم شكرا جزيلا لك زميلنا أحمد زبيبة مراسل الميادين، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. وانتقل إليك بعد تجديد الترحيب بك زميلنا محمد فرج محلل الميادين للشؤون السياسية والاستراتيجية معنا من بيروت. محاولة نقل المعركة إلى الداخل اليمني انطلاقا مما نقله في المعادلة الجديدة التي توخى صنعاء أن تحققها في الداخل اليمني وما سبقها من عمليات استباقية، ما الذي يمكن أن نفهمه من محاولة نقل المعركة إلى الداخل اليمني بعد إعلان صنعاء وبدأها بمعادلة كسر الحصار؟
7: تحية طيبة لك رامية للضيف الكريم والمشاهدين الكرام. بداية يمكن الانطلاق من أن عنوان الاستباق بالنسبة للطرف السعودي كان حاضر. السعودية حاولت أن تستبق في ثلاث مسارات رئيسية. المسار الأول قصف مطار صنعاء استباقا لانطلاق أو تصاعد أي مسار متعلق بفك الحصار. المسار الثاني محاولة الاستباق عبر تشكيل تحالف دفاعي بحري يستبق ما يمكن أن يحدث من تطورات في الساحة البحرية وعلى رأسها باب المندب. والاتجاه الثالث هو محاولة الاستباق فيما يتعلق في الجانب البري، تحريك مجموعة من قوات الطوارئ ومجموعة من الحلفاء بالنسبة للسعودية. يمكن القول بأن صنعاء سبقت في المسارات الثلاثة. سبقت في المسار الأول لأنها تمكنت من تكريس معادلة الحصار بالحصار مباشرة ردا على الحصار الذي استمر لمدار سنوات، فبالتالي مسار فك الحصار انطلق وهذا ما لم ترده السعودية، هذا في الجانب الأول. صنعاء سبقت في الميدان البحري لأنها أثبتت أنه من خلال الإمكانات والقدرات غير المتناظرة أثبتت بأنها قادرة من السيطرة على مفاصل أساسية فيما يتعلق في باب المندب، ناهيكي بأن هنالك مجموعة من الإمكانات لا ترتبط فقط في باب المندب، لأنه آليات الحصار لا ترتبط فقط في اعتراض الناقلات التي تعبر من المضيق، ترتبط أيضا باتجاهات أخرى لها علاقة بالموانئ السعودية على طول ساحل وشواطئ البحر الأحمر، ولها علاقة بالقدرة اليمنية على الوصول إلى منشآت النفط وطرق النقل وما إلى ذلك. إذن سبقت أيضا في المجال الثاني المتعلق في العنوان البحري. سبقت مرة ثالثة فيما يتعلق بجانب أي شكل من أشكال محاولات التحريك البري من قبل السعودية داخل الأراضي اليمنية. العنوان البري عنوان حاسم وأساسي فيما يتعلق باليمن، والسعودية تذكر ذلك ونتذكر جميعا عملية نصر من الله عام 2019. لذلك العنوان الأساسي للمرحلة المقبلة بأن أي توسيع في الإطار البري سوف يزيد من حجم الأعباء على السعودية في هذا الاتجاه.
0: ونتجه الآن إلى مواكبة الشأن أيضا والتطورات في إيران، حيث أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني حسن قشقاوي التوصل بشكل شبه نهائي إلى اتفاق بشأن الإطار العام للمفاوضات بين إيران وسلطنة عمان حول مضيق هرمز. وأوضح قشقاوي أن إقرار الاتفاق بصورة نهائية يتطلب موافقة المستويات العليا في القيادة الإيرانية، مشيرا إلى ضرورة انتظار الصيغة النهائية للاتفاق والبيان المشترك المرتقب الذي سيكشف مزيدا من التفاصيل حول الخطوط العريضة للمفاوضات. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا. وفي تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض أوضح ترامب أنه جرى تحقيق تقدم جيد جدا في المفاوضات.
8: أعتقد أننا نحقق تقدما جيدا جدا. كما تعلمون أنا منخرط في المفاوضات، وأعتقد أننا نسير على ما يرام، وقد يحدث ذلك قريبا، ربما في وقت قريب جدا.
0: إذن تؤكد إيران أن المفاوضات مع سلطنة عمان حول مضيق هرمز تستند إلى تصميم ممر جديد يستند إلى الحقوق السيادية للبلدين، ويأخذ في الاعتبار الأمن القومي الإيراني بوصفه أساسا لأي حركة عبور. كيف ذلك؟ نتابع في تقرير الزميل محمد بزي موفد الميادين إلى طهران.
9: كل الرسائل الصادرة من طهران تلتقي عند نقطة واحدة. الجزء الأكبر من العمل الفني والقانوني قد أنجز مع سلطنة عمان، ولم تعد العقدة في تفاصيل الاتفاق حول مضيق هرمز أو آلياته، بل في احتمال تدخل أطراف ثالثة وفي مقدمتها الولايات المتحدة. ولذلك تصف إيران أي محاولة خارجية بالتشويش على مسار تقول إنه ثنائي بين دولتين ساحليتين.
10: بعد التطورات المرتبطة بالحرب نشأت معادلة جديدة في مضيق هرمز، وهذه المعادلة لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب، ولن يجري أي ترتيب أو إجراء في المضيق من دون دور وإشراف لجمهورية إيران الإسلامية. نحن لا نسعى إلى منع استخدام المضيق، لكننا نؤكد أن آلية إدارته وترتيباته التنفيذية يجب أن تتم تحت إشراف وإدارة إيران.
9: الأهم لا يتعلق بطريقة إدارة الملاحة وحسب، بل بالنظام الجديد الذي يراد للمضيق أن يعمل وفقه، فبدلا من تثبيت المسار الشمالي أو تكريس المسار الجنوبي الذي طرح خلال الحرب، يجري الحديث عن صيغة جديدة لفصل حركة العبور تبنى على الحقوق السيادية لإيران وعمان وعلى اعتبارات الأمن القومي للدولتين.
10: ما تسعى إليه إيران هو تثبيت آلية جديدة ومستدامة لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز وفق النموذج الإيراني، والسبب في اعتراض الولايات المتحدة هو أن ترسيخ هذه الآلية سيحد من قدرتها على استغلال هذا الممر المائي لأهدافها العسكرية والأمنية.
9: هنا تكمن الرسالة الإيرانية الأبعد مدى، فطهران تؤكد أن أوضاع المضيق لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب، وأن ما جرى في الأشهر الماضية أسس لواقع استراتيجي جديد، واقع يجعل أمن المضيق جزءا من معادلة الردع الإيراني، ويمنحها وفق طهران أدوات قانونية وسياسية أوسع في مواجهة أي تهديد عسكري مستقبلي. المفاوضات الحالية حول هرمز تتجاوز النقاش حول خطوط الملاحة، وترتكز من جهة إيران على ترجمة نتائج المواجهة العسكرية إلى مكسب استراتيجي طويل الأمد. محمد بزي، طهران، الميادين.
0: بالعودة إليك سيد علي صدرين، هناك صيغة تقدم بشكل عام بالإعلام وكأن الاتفاق يتأخر الإعلان عنه، هل الأمر كذلك؟ ما الذي يعني بقي في داخل إيران لإعلان هذا الاتفاق بين طهران ومسقط؟
5: هذه المفاوضات بين إيران وعمان من أين بدأت؟ بدأت من وسط الحرب منذ عام 1968 عندما تم وضع نظام المرور من مضيق هرمز، فإن معظم ناقلات النفط والسفن كانت تمر من المياه العمانية، وذلك لبداية الحرب. عندما بدأت الحرب فإن إيران حددت مسارا، أغلقت المضيق، بعد ذلك حددت مسارا ينطبق مع النظام الأمني الإيراني لإدارة المضيق. ولاستمرار هذا الأمر كانت هناك حاجة للاتفاق بين إيران وعمان. بعد الاتفاق الذي حصل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، فإن الأمريكان حددوا مسارا جنوبيا من الجانب العماني لكي يكون مسارا جديدا لعبور السفن، وإيران رفضت هذا المسار، ولذلك حصلت اشتباكات لمدة أسبوعين. هذه المفاوضات تتجه في الوقت الحاضر إلى مسار جديد وإلى ترتيبات جديدة تأخذ بنظر الاعتبار إرادة إيران في المضيق. وإن لم تكن التدخلات الأمريكية فإن الاتفاق بين إيران وعمان كان قد أنجز وتركز على إيجاد مسار جديد ولكن النقطة الأساسية هنا هو أن هل أن هذا الاتفاق سوف يؤدي إلزاما إلى فتح مضيق هرمز؟ أعتقد بأن لن يكون كذلك، لأن فتح مضيق هرمز يرتبط بمذكرة التفاهم الأساسية التي وقعت في إسلام آباد ويجب أن تنفذ بدونها، أي يجب على أمريكا أن ترفع العقوبات النفطية وكذلك أن تتوقف الحرب في لبنان، وكذلك يتم الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، وكذلك تحرير أموال إيران المجمدة، وكذلك باقي البنود التي وقعت عليها الولايات المتحدة الأمريكية في معاهدة إسلام آباد، وأيضا عدم تهديد إيران. لذلك فقبل ذلك يجب أن تلتزم وتنفذ أمريكا هذه الخطوات عمليا، بعد ذلك يتم فتح مضيق هرمز.
0: السيد علي صدرنية، هل تتوقع الجمهورية الإسلامية في إيران ذلك، أم أن هناك من تنسيق لا سيما من خلال سلطنة عمان الطرف المقابل في هذه المفاوضات والمحادثات مع الجمهورية الإسلامية في إيران، أن يكون هناك تنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هنا لا تتوقع الجمهورية الإسلامية في إيران أن تقدم واشنطن على هذه الخطوات، وإنما هي بانتظار تنفيذها بناء على ما وصلها لربما من مثل ذلك عبر رسائل وسطاء أو عبر مسقط؟
11: ما متوجهين حاسين
5: كيف؟ نحن نفهم وندرك بأن البلدان الأخرى مثل عمان لديهم بعض المحدودية في علاقاتهم مع أمريكا وبعض البلدان، ووفقا لعلاقاتهم سوف يكونوا مجبرون لاتخاذ بعض القرارات، ولكن نحن أيضا لدينا اتفاق ثنائي مع عمان لكي نصل إلى اتفاق لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز. وما أراه في الجانب الإيراني وبين المسؤولين الإيرانيين هو أنهم كلهم مصممون على قرار واحد، وهو تطبيق بنود اتفاقية إسلام آباد، وإذا ما تم هذا بالتفاهم والاتفاق فسوف يكون حسنا، وإذا لم يتم ذلك فرأيتم بأنه عندما بدأ الأمريكان باتخاذ مسار جديد وأيضا تنصلوا عن عهودهم، فإن الأمريكان لم يجلسوا مكتوفي الأيدي وينتظرون عودة أمريكا إلى المفاوضات. هناك حصلت اشتباكات وإيران أغلقت المسار الجنوبي لتجبر أمريكا للعودة. أعتقد بأن إيران قد قطعت وجزمت عزمها وهي عازمة على إجبار أمريكا بأي شكل من الأشكال للعودة إلى مذكرة التفاهم وأن تلتزم عمليا بما وقعت عليه في إطار مذكرة إسلام آباد.
0: ولكن هذا لا يحسم الأمر، هل تتوقع طهران ذلك أم وصلها يعني ما يؤكد التزام الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما بقي لإعلان هذا الاتفاق بين مسقط وطهران؟ بالأمس كان معنا رئيس اتحاد الصحفيين الإيرانيين سيد ما شاء الله شمس الواعظين، وقال أنه وصلت بالفعل مثل هكذا رسائل إلى طهران بالتزام دونالد ترامب في هذه النقاط التي تفضلت بها، موضوع رفع الحصار والحظر أيضا على المنتجات النفطية الإيرانية والحديث عن الأموال المجمدة، وفي جانب منه مرتبط بالبند الأول في مذكرة التفاهم. وبالتالي نحن بانتظار إعلان أمريكي وليس توقع لإعلان أمريكي من طهران.
5: نعم، الأمريكان في الأسابيع الأخيرة اتخذوا مواقف متضاربة، أي أن ترامب مرة كان يهدد ومرة يسعى لرفع مستوى التهديد ومرة أرسل رسائل مع الوسطاء، رسائل سرية لترطيب الأجواء، ولكن ما يدفع الأمريكان لكي يتخذوا وجهة نظر طبيعية وواقعية والهجمات والموقف الإيراني الصلب. وأعتقد بأن الأمريكان أدركوا جيدا بأن إيران لن تتغير ولن تتراجع عن خطتها الحمراء، وأن إيران بدأت خطوة جديدة وخطوات وضربات استباقية. لذلك فإن الرسالة التي تصل إلى طهران هي ترتبط بالنظرة الواقعية التي بدأت تتجلى في الموقف الأمريكي.
0: هنا أنتقل إليك زميل محمد فرج حول هذه النظرة الواقعية التي بدأت تتجلى لدى الطرف الأمريكي كما يقول ضيفنا، ما الذي يعني بالفعل قد يكون أوصل دونالد ترامب إلى مثل هكذا واقع إذا ما وضعنا الميدان وكثير مما يعني يطرح حول المخزون بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية من الصواريخ وفضيحة التي نشرتها الواشنطن بوست بالأمس من ذلك؟ وبالتالي هل يفترض أن نتوقع بالفعل أن يعلن ترامب الخطوات التي تنتظرها منه طهران قبل إعلان اتفاق مسقط وطهران؟
7: أولا رامية، يمكن الانطلاق من تصريحات دونالد ترامب الأخيرة عندما قال بأن الجانب الإيراني قادر دائما على إطلاق شيء ما أو زرع لغم في مضيق هرمز أو في الجانب البحري حتى على الرغم من كل الحصار البحري. طيب هذا ما قاله جيدي فانس سابقا عندما قال بأن القدرات غير المتناظرة للجمهورية الإسلامية في إيران يعني تجعل المسار الوحيد للوصول إلى حل هو المسار الدبلوماسي، ولكن التعنت لدونالد ترامب خلال الفترة الماضية يعني أوصله إلى هذه القناعة، والجانب الأساسي فيها جانب الميدان. ثانيا جزء أيضا من التصريحات عندما قال بأنه لا أحد يرغب بتعريض السفينة أو الناقلة الخاصة به لمخاطر، ولكن هذه النتيجة أيضا ليست جديدة، لأنه حاول دونالد ترامب خلال الحرب بدعوة مجموعة من الناقلات بأنه القوات البحرية الأمريكية ترافقكم، لم يستجب أحد. حاول من خلال مشروع الحرية ومشروع الحرية بلس أيضا أن يذهب في اتجاه مماثل، ولم يستجب أحد، ولم يرى أذنا ولم يجد أذنا صاغية من شركات التأمين أو شركات الشحن لكل المغامرات البحرية التي ذهب إليها. هذا في الجانب الأول. في جانب المخزونات، في جانب مخزون الولايات المتحدة الأمريكية من القذائف، هنالك شيء لافت فعلا. على امتداد الفترة الماضية مراكز الدراسات على سبيل المثال RUSI المعهد الملكي للخدمات المتحدة، CSIS أيضا، كان هنالك مجموعة من الدراسات والقراءات، ولكن كانت تتحدث عن إحصائيات محددة. مثلا كانت تتحدث عن 50% من الثاد، 50% من الباتريوت، 30% من التوماهوك، ولكن ما ينشر مؤخرا من CNN وCBS نيوز تتحدث عن نسب أعلى بكثير، تتحدث عن فراغ ب 80% بما يتعلق بالمنظومات الدفاعية ثاد، وأكثر من 50% بما يتعلق بالتوماهوك، وأغلبية ما يتعلق بالصواريخ الدقيقة الهجومية الأتاكامز. إذن هنالك إشكالية كبيرة حتى على مستوى الصعود فيما يتعلق بإحصائيات نقص الدخائر. البيت الأبيض، البنتاغون، دونالد ترامب، بيت هيكزيت يحاولون إخفاء هذه الإشكالية، ولكن من الواضح أنها باتت مجموعة من الحقائق والمعطيات التي يحاول التكيف معها. باختصار رامي، الفكرة الأخيرة، دونالد ترامب في ضيق كبير من الخيارات. استمرار الحرب يشكل له إشكالية كبيرة في الداخل الأمريكي على المستوى الاقتصادي، التوقف عن الحرب يشكل.
12: من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
13: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
14: الله أكبر.

أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: قول معي

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: قرآن يتلى.
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز عام.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد أيها الإخوة والأبناء الكرام، ندخل مرة ثانية في منهاج التربية الصالحة. حتى في لما صار في إسلام ووقعوا القريش كمان كفار، كمان يطلب بناتهم وكذا إلى آخره، شيء عجيب. ونحدثكم اليوم عن النهي عن قتل الأولاد. قال الله تعالى منددا على الجاهليين قتل بناتهم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أي ممتلئ غنا، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أو يمسكه على هون أو يدسه في التراب يقبره، ألا ساء ما يحكمون. موجود في القرآن. قال المفسرون: كانت مضر وخزاعة يدفنون البنات أحياء، وأشدهم في هذا تميم واحد تاني، زعموا خوف الفقر عليهن وطمع غير الأكفاء فيهن. وكان صعصعة بن نجية جد الفرزدق الشاعر إذا أحس بشيء من ذلك وجه إلى والد البنت إبلا جمال يستحيها بجانب، كان يشتريهن من آبائهن حتى ما يطلوهم. فجاء الإسلام وقد أحيا 70 موؤودة. لما إجا الإسلام كان فيه 70 موؤودة، يعني حطوهم تحت التراب. وقال تعالى: فإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، كيف قتلتوها وهي لسه صغيرة ما عملت شيء. شيء شيء شيء حفيظ، ما قرأتها إلا بكيت، الرسول صلى الله عليه وسلم بكي. قال المفسرون: سؤال الموؤودة سؤال توبيخ لقاتلها، لأنها قتلت بغير ذنب. وقال بعضهم: سئلت أي طلبت، كأنه يريد كما يطلب بدم القتيل، فكأنها طلبت منه فقيل: أين أولادكم؟ وهذا السؤال سؤال توبيخ وتبكيت لوائدها، وهو أبلغ من سؤالها عن قتلها، لأن القتل لا يصح إلا بذنب. فبأي ذنب كان ذلك هي صغيرة؟ فإذا ظهر أنه لا ذنب لها كان أعظم في البرية وظهور الحجة على قاتلها. ولننتقل بكم إلى بر الأبناء والأباء، من الأبور إلى الأحسن شيء. لما كان الآباء والأمهات أعظم المحسنين إحسانا إلى الأولاد بعد الله تعالى، كان حقهم على الأبناء أعظم الحقوق. لهذا قرن الله تعالى الإحسان بالوالدين بالأمر بعبادته وحده، فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. رأسا من بعد الله الوالدين: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أوعى، وقل لهم قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال سبحانه وتعالى أيضا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذا قرآن. وهكذا قرن الله تعالى، قرن الأمر بشكر الوالدين، أمره بشكره سبحانه، فقال عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف وشدة على شدة، وفصاله أي فطامه في عامين: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها، أي في وقتها المحدد لها شرعا. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وكذلك في الحديث الشريف قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر، أحدهما أو كلاهما، أم أو أبو، فلم يدخل الجنة. إذن وأقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: أبايعك على الهجرة والجهاد وتبتغي الأجر من الله تعالى. فقال له عليه الصلاة والسلام: هل لك من والديك أحد شيء في موجود؟ قال: بل كلاهما موجود. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وهكذا حق الوالدين على أولادهم. أدركنا الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

نذأب في السلامة والبلاء أبدا على العصيان نذأب في السلامة والبلاء سيان فوق الأرض سيان فوق الأرض كنا أو على متن الهوى ويظل لطفك يستظل به الجميع على السواء.

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لاهثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. ماذا رأى صلى الله عليه وسلم بعد السماء السابعة؟ يصعد عليه السلام إلى مكان لا يمكنه وصفه، فيأخذه جمال لا يقدر على التعبير عن مشاعره أمامه، وهو الذي أوتي جوامع الكلم. يرى شجرة من الجمال المبهر هائلة تخلب الألباب، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها. اسمها سدرة المنتهى. يغشاها ما يغشى فتتغير ألوانها تغيرا يأخذ بلبه ومشاعره، فيقول: ذهب بي، أي جبريل، إلى سدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال، فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فيا ترى كيف هي الجنة؟ إنه صلى الله عليه وسلم في الطريق إليها. ها هي أنوارها، ها هي أشجارها وأزهارها، لا نهاية لألوانها وعبقها. ها هي قصورها التي لم تبن من الطين أو الإسمنت، بل من الذهب أو الفضة أو اللؤلؤ أو ما شاء الله من أحجار الجنة الكريمة. ها هي ميادينها وساحاتها، ها هي مساحاتها الغناء بكل الألوان والعطور. لا تحتاج لعبورها إلى هوية أو جواز سفر، ولا يمنعك أحد من السفر في سحرها أو يمن عليك بأمتار منها، رغم أن كل متر منها كنز من الجمال والثراء، كنز يقول عنه صلى الله عليه وسلم: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ها هي طرقاتها التي لم تشق عبر التراب أو تعبد بالإسفلت، طرقات منقوشة بالجواهر والأحجار الكريمة، تسحر الماشي ألوانها وطريقة رسمها، تنطلق التأوهات ويسرح الخيال ويبعد، لكنه مهما أبعد يظل دون ملامسة بداياتها وأدنى منازلها. يقول صلى الله عليه وسلم: أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك، أنهارها وبحارها لا تعرف التلوث أو الملوحة أو التغير، وقيعانها لم تعد من الطين والطمي، فحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. سار صلى الله عليه وسلم وسار، فرأى القصور والأنهار، رأى نهرا عذبا جوانبه لم ترصع بالدر، بل هي من الدر. أما عبير مائه فيقول عنه صلى الله عليه وسلم: بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: ها هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طيبه مسك أذفر. ترى هل شاهد قصر خديجة فاشتعل شوقه للبقاء في الجنة؟ الجنة حيث سافرت خديجة وسمية وياسر، الجنة حيث الأماكن التي لا تستطيع الأرض منحنا إياها، والفرح الذي لا تتسع له الأرض، والوجوه التي نشتاقها. الجنة حيث نهايات الحدود وبدايات إشراق الوعود، الجنة حيث وداع المعاناة، الجنة زمن الحصول على الحريات، فلا قمع ولا سياج ولا سجون ولا خوف من القادم والمجهول. الجنة موت المحرمات وموت الممنوعات وموت السلطات، الجنة موت الملل والتعب، موت اليأس، الجنة موت الموت. غادرها عليه السلام لكنه أبقى قلبه معلقا بها، وارتقى في عالم نوراني مهيب، وهناك التفت إلى صاحبه جبريل، فرأى جبريل قد تغير.
2: في ظلال السيرة،
3: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الناس عندما يتم ابتلاءهم ينقسم إلى أنواع. النوع الأول يسمونه الساخط المتذمر المشتكي، هذا مسكين محروم من خير الابتلاء. ليش؟ لأنه يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى ويتهم القدر، ولا يستفيد من هذا الابتلاء إلا مزيد من الذنوب بسبب سخطه. النوع الثاني هو الموفق، هذا الذي إذا ابتلي يظل يحسن الظن بالله تعالى ويصبر على هذا الابتلاء، فهذا يعطيه المزيد من الحسنات، لكن في درجة أعلى منهما، وهو النوع الثالث، وهو الراضي، هذا الذي لا يكتفي بالصبر بل يزيد عليه الحمد والشكر فيكسب كل خيرات الابتلاء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، وآن لهؤلاء أن يعقلوا أن هذا القرآن هو المصدر الخاتم لصلاح البشرية جمعاء، وأن ما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من السنة الصحيحة ما فيه الخير لهذه البشرية إذا ما أرادت أن تحيا حياة سعيدة طيبة. دائما مع فضيلة البروفيسور زغلول النجار. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: السلام ورحمة الله.
0: فضيلة الدكتور، هناك من الناس من يقول لطالما تحدثتم عن الإعجاز العلمي وأن الإعجاز العلمي إنما هو رد فعل لما يكتشفه علماء الغرب، فعندما نتحدث عن الأرض وتكويرها، نتحدث عن السماء، نتحدث عن الأرضين السبع، نبدأ بشرح ما أتى عليه العلماء الغربيون من هذه النظريات ثم نعود إلى قرآننا فنجد ذلك. هل يمكن أن نسمع العالم أن ما توصلتم إليه من شرح لبعض آيات الله كان فيه سبق علمي؟ يعني هل هناك آيات استطاع البروفيسور زغلول النجار اكتشافها قبل أن يصل إليها العلم الحديث؟
1: أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله وبتحياتكم. وقبل أن أجيب على هذا السؤال أؤكد على أن السؤال يوجه لي في كل محاضرة عامة وفي كل مناقشة محدودة وفي كل مناسبة نتحدث فيها عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. وللإجابة على ذلك أقول لا بد لنا من الاعتراف بأننا نحن معشر المسلمين نعيش فترة انحسار حضاري، والاعتراف أو التشخيص للداء هو بداية العلاج. يعني إذا لم نعرف أدواءنا لن نستطيع أن نعالجها، وإن لم نشخص هذه الأدواء تشخيصا صحيحا لن نستطيع أن نعالجها. فلا بد لنا من الاعتراف بأن الأمة الإسلامية تمر الآن بفترة انحسار حضاري سببه تمزيق هذا الجسد الواحد إلى أكثر من 57 دولة ودويلة، بالإضافة إلى أقليات تقدر بمئات الملايين كما هو الحال في الهند والصين وفي غيرها من دول العالم. وبالرغم من انتشار الإسلام في كل قارات الأرض بمعدلات عالية، إلا أن الإسلام فقد المرجعية الواحدة وفقد القيادة الواحدة وفقد الاعتزاز بالإسلام وباللغة، وفقد المسلمون الشعور بالجسد الواحد الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعيش الآن في زمن التكتلات البشرية الذي كما ذكرنا في حلقة سابقة يقول عنه علماء الاجتماع أنه لم يعد هناك مجال لتجمع بشري أقل من 300 إلى 400 مليون نسمة أن تكون له بصمة على مجريات الأحداث في العالم. فنحن نعيش أتباع لهذه القوى الكبرى تفرض علينا مشيئتها كيفما تشاء، وهم لا يعرفون الإسلام ويعادون هذا الدين دون أن يعرفونه، فأقصوا الإسلام عن مقامات اتخاذ القرار وغربوا الأمة تغريبا كاملا نعاني منه الآن. فلا ينحسب هذا الانحصار الحضاري على الإسلام، ولكن ينحسب أو يحسب على المسلمين، لا ينسحب على المسلمين. طبعا في ظل هذا الكساد الحضاري كيف يمكن لنا أن نسبق علميا؟ كيف يمكن لنا أن نسبق تقنيا؟ كيف يمكن لنا أن تكون لنا بصمة على مجريات الأحداث؟ علما بأني زرت أغلب دول العالم بفضل الله وكرمه، وزرت أغلب الجامعات الكبرى في العالم، وزرت أغلب المراكز البحثية في العالم، ووالله لم أجد مكانا من هذه الأمكنة خلوا من نفر من أبناء المسلمين على أعلى درجات التخصص.
0: الحمد لله.
1: فالمرض ليس في الأمة، هي في تفكيك أواصل وأواصر هذه الأمة، فبعثرنا إمكاناتها البشرية وإمكاناتها المادية ووصلنا إلى ما نحن فيه من تخلف. وبالرغم من ذلك كله حاولت أن أثبت أننا إذا بدأنا من القرآن الكريم يمكن أو من الحديث النبوي الشريف يمكن أن نصل إلى حقائق لم يصل إليها العلم الغربي في ظل التقدم المذهل الذي نعيشه الآن. وأضرب لحضركم نموذجا على ذلك، يعني آية في سورة الإسراء يقول فيها ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
0: صدق الله العظيم.
1: رجعت إلى كتب التفسير فوجدت أن غالبية المفسرين حتى الذين يكتبون فيها في هذا العصر يعني هذه الأيام
0: يقولون يعني فقط بين قوسين.
1: نعم.
0: يعني للأسف فضيلة الدكتور حتى المفسرون في عصرنا الحالي يعني يعاد التفسير بطريقة نعم. طباعية جديدة. نعم. أما لا يضاف عليها هذه الأشياء العلمية
1: إلا
0: هذا
1: إلا من رحم
0: نعم.
1: ربك.
0: نعم. نعم.
1: فأقول قرأت ما قاله المفسرون في تفسير هذه الآية الكريمة وجدتهم يقولون آية الليل والنهار نيرهما آية الليل القمر وآية النهار الشمس.
0: نعم.
1: طيب إذا كان هذا الكلام صحيحا فما معنى فما حونا آية الليل؟ القمر لا يزال موجودا قائما. ما معنى فما
0: حونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة؟ يعني قالوا أنها آية الليل هي القمر وآية النهار الشمس.
1: نعم.
0: الآن إذا كنا محونا آية الليل
1: طيب القمر لا زال موجود.
0: نعم.
1: طيب
0: نعم.
1: ما معنى محونا آية الليل؟
0: جميل.
1: فوجدت بعض العلماء يقولون لعل القمر كان نجما متوهجا مضيئا بذاته فأطفأ الله ضوته، وهذا من الناحية العلمية التجريبية خطأ فادح.
0: نعم.
1: لأن العلماء يقولون الآن أن أقل كتلة في هذا الكون يمكن أن تبدأ فيها عملية الاندماج النووي فتكون نجما لا تقل كثيرا عن كتلة الشمس.
0: الله أكبر.
1: والقمر كتلته صغيرة جدا.
0: نعم.
1: فلا يمكن للقمر أنه كان نجما في يوم من الأيام.
0: وأنت فرقت بين النجم والكوكب.
1: نعم. نعم. ثانيا لو كان القمر نجما لأهلك الأرض، لأحرق الأحياء، لبخر الماء وخلخل الهواء وجعل الأرض صحراء جرداء لا نبت فيها ولا شجر.
0: نعم.
1: فقال بعضهم لعله السواد الذي في القمر. طب القمر ولد أسودا ولا زال أسودا، يعني قمر جسم معتم بذاته يعني ينير بسقوط أشعة الشمس عليه. طيب فما معنى فمحونا آية الليل؟
0: هل يمكن نفرق مرة ثانية بين النجم والكوكب؟
1: وطبعا أجرام السماء تنقسم إلى نجوم، والنجم عبارة عن كتلة من الغاز تحدث فيها دوامات عاتية، فتؤدي هذه الدوامات إلى تضاغط نوى الذرات الخفيفة على بعضها البعض فيخلق لنا ربنا تبارك وتعالى منها نوى الذرات الأثقل.
0: نعم.
1: فالشمس مثلا أغلب تركيبها غاز الإيدروجين.
0: نعم.
1: ويليه في الكثرة غاز الهيليوم. الذي يحدث في داخل الشمس أن هذه الدوامات تجبر نوى ذرات الإيدروجين على الاندماج مع بعضها البعض، فكل أربع نوى من نوى ذرات الإيدروجين تنتج نواة واحدة من نوى ذرات الهيليوم وتنطلق الطاقة.
0: جميل.
1: لأن كتلة الأربع نوى من نوى ذرات الإيدروجين أعلى من كتلة نواة الهيليوم وحدها.
0: نعم.
1: الفارق في الكتلة يخرج عليها الطاقة التي يجعلها ربنا تبارك وتعالى مصدرا من مصادر الحياة في هذا الكون.
0: إذن هذا هو النجم.
1: ده.
0: الكوكب
1: جسم بارد.
0: نعم.
1: معتم يعني قد ينير بسقوط أشعة الشمس عليه،
0: وهذا ما يحدث في القمر.
1: إذا
0: فمحونا آية الليل لا يمكن أن يكون القمر نجما على الإطلاق.
1: لاقا.
0: نعم.
1: لاقا. وإذا قيل أنه لعله السواد الذي في القمر، القمر خلق أسودا ولا يزال أسودا. طيب ما معنى قول ربنا تبارك وتعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. بدأت أفكر في هذه الآية الكريمة فوجدت أن هناك ظاهرة يسميها العلماء ظاهرة الفجر القطبي. إيه هذه الظاهرة؟ يعني يرى العلماء في المناطق حول القطبين، القطب الشمالي والقطب الجنوبي، في منتصف الليل ستائر من النور تنزل من السماء إلى الأرض، ألوانها جميلة جدا، الأحمر والأخضر والأصفر والبرتقالي، تنير ظلمة الليل يعني إنارة تقترب من إنارة الفجر الصادق
0: في منطقة القطبين
1: فقط. نعم. واحتار العلماء في فهم هذه الظاهرة، يعني ما أسبابها؟ لم تفهم أسباب هذه الظاهرة إلا بعد ريادة الفضاء. حينما ارتاد الإنسان الفضاء اتضح له أن الله تعالى قد جعل نطق حماية كثيرة للمحافظة على الحياة على الأرض. من هذه النطق ذكرنا منها طبعا نطاق الأوزون.
0: نعم.
1: الغلاف الغازي نفسه، نطاق المتأين، تقسم اسم النطاق المتأين، توجد فيه يعني شحنات كهربية هي التي تعين على رجع صدى الصوت، يعني رجع الإرسال بث الإذاعي والتلفازي، وفي أحزمة في نطاق المدني يسموها أحزمة الإشعاع أو يسمونها أحيانا أحزمة فان ألين باسم مكتشفها، وهو عالم أمريكي من أصل هولندي. فلاحظ العلماء أن هذه الأحزمة أو هذه نطق الحماية كلها هي كرات تغلف الأرض تغليفا كاملا، ولكنها ترق رقة شديدة عند القطبين، بحيث لو عملت قطاع فيها تبان شكل هلالي، يعني سميكة عند خط الاستواء وترق رقة شديدة عند القطبين. ولاحظ العلماء أن لهذه الرقة يرى أثر مطر من الأشعة الكونية ينزل على الأرض. الأشعة الكونية عبارة عن الجسيمات الأولية للمادة تصدرها الشمس كما تصدرها النجوم الأخرى، تنزل كوابل من المطر على غلافنا الغازي، فتتفاعل هذه الشحنات مع الغلاف الغازي ويظهر هذا الوهج. يظهر فقط عند القطبين لرقة الغلاف الحامي للأرض. ففهمت من هذا الكلام أن هذه الأغلفة التي جعلها ربنا تبارك وتعالى حماية للحياة على الأرض لم تكن موجودة في بدء الخلق، فكانت الأرض تضاء أثناء الليل كلها، تضاء بظاهرة الفجر القطبي، وتنار أثناء النهار بأشعة الشمس، فكان الليل منير والنهار منير. فأراد ربنا تبارك وتعالى من رحمته بنا أن يجعل لنا فترة للراحة والسكون والدعاء والاسترخاء والتأمل والعبادة، حتى نبدأ نشاطنا في النهار بشيء من العزيمة والقوة. فأطفأ هذه الإنارة الليلية على أغلب الأرض بنطق الحماية التي أودعها، وترك جزء عند القطبين يذكر الإنسان بهذه الحقيقة حتى نسجد لله شكرا أن جعل الليل والنهار يتبادلان على الأرض.
0: سبحان الله.
1: قال وجعلنا الليل والنهار آيتين، يعني أمرين واضحين جليين بالإنارة لكل منهما، فمحونا آية الليل، فمنعنا عنكم هذه الإنارة بالليل حتى تستمتعوا بالراحة والاسترخاء والتأمل والعبادة، حتى تبدأوا يومكم بشيء من النشاط. فمحونا آية الليل، يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بنطق الحماية التي حمى بها الحياة على الأرض، وهذه النطق لم تكن موجودة في بدء خلق الأرض بدليل أنها تزداد سمكا يوما بعد يوم.
0: يعني هذا ما أريد توضيحه.
1: نعم.
0: كيف نثبت أنه لم تكن هذه النطق من الحماية، أنه كان نهار دائم؟
1: نعم
0: نعم.
1: الغريب طبعا أن كل ظواهر الأرض مدونة في صخور الأرض بدقة شديدة، كل تغير مناخي، كل تغير في بناء نطق الحماية، كل زحف جليدي، كل تقدم للبحار، كل
0: هذا الصخور سجلات لهذه
1: سجلات
0: الأرض.
1: طبعا.
0: جميل.
1: طبعا. فهذا أيضا مسجل في صخور الأرض، وثبت بأدلة لا تقبل الرفض أن نطق الحماية التي جعلها ربنا تبارك وتعالى حماية للحياة على سطح كوكبنا الأرض لم تكن موجودة في بدء خلق الأرض، وأنها تكونت بالتدريج حتى يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بهذه النعمة العظيمة التي لا يقدرها كثير من الناس، وهي نعمة تبادل الليل والنهار.
0: يعني هل قرأت أنت يعني خلال أبحاثك العلمية قرأت هذه الصخور؟ هل استطعت أن يعني تقوم بتحليلات؟
1: لا لا، لست أنا شخصيا، ولكن كثير من العلماء في أماكن كثيرة من العالم قاموا بتحليل بعض الصخور وأثبتوا أن كمية الأشعة الكونية التي تصل إلى الأرض كانت في القديم أعلى بكثير من كمياتها الحالية.
0: فضيلة الدكتور، كيف يعني أثبتت ذلك علميا؟ قلت أن الصخور هي سجل لحركة الأرض، ماذا فعلت بهذه النظرية؟ ماذا كان رد فعل العلماء؟ هل دونت ذلك؟
1: أخوي أخي الكريم، يعني يقول علماء الفيزياء الفلكية الآن أن هذه الأشعة الكونية الأولية حينما ترتطم بالغلاف الغازي للأرض يتم عملية تفريغ للشحنات الكهربية، فيظهر هذا الوهج الذي يبدو لنا في منطقة القطبين الشمالي والجنوبي على هيئة ستائر من النور.
0: نعم.
1: يتعدد ألوانها. ويقولون لو أن شيئا من هذه الأشعة الكونية وصل إلى سطح الأرض لأفنى الحياة على سطحها في لمح البصر.
0: سبحان الله.
1: نعم. فهي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى التي يمن عليها علينا بها ربنا تبارك وتعالى. طبعا هو يقول أن يصل لسطح الأرض ما يسمى الأشعة الكونية الثانوية، وهي أقل خطر بكثير من الأشعة الكونية الأولية. هذه الأشعة الأولية الثانوية بتقاس الآن، يعني ممكن هناك أجهزة تقيسها، ولكن قلنا أن صخور الأرض سجل حقيقي للأرض يدون فيها كل شيء. وواضح من تحليل صخور الأرض القديمة أنه كان يصلها كم هائل من الأشعة الكونية الأولية قبل خلق الحياة.
0: سبحان الله.
1: ولذلك نعتبر نطق الحماية هذه التي جعلها ربنا تبارك وتعالى حماية للحياة على سطح الأرض بإنسانها وحيوانها ونباتها نعمة كبيرة من نعم الله سبحانه وتعالى. وهناك أدلة كثيرة على أن هذه النطق لم تكن موجودة في بدء خلق الأرض، بدليل أنها تتزايد في السمك يوم بعد يوم، وهناك قياسات لهذه النطق.
0: جميل.
1: نعم. فلا بد إذا عدنا يعني بهذه الزيادة إلى الوراء مع الزمن تتلاشى هذه النطق.
0: نعم. ما دامت تزداد إذن كانت قبل ذلك غير موجودة.
1: نعم. ولذلك نقول أن يعني هذه الستائر النورانية التي تركها لنا ربنا تبارك وتعالى في منطقة قطبي الأرض تؤكد على هذه الحقيقة، وتفسر لنا هذه الآية القرآنية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
0: ماذا عن لتعلموا عدد السنين والحساب؟ ما الذي يجمع بين هاتين الآيتين؟
1: لو لم يتبادل الليل والنهار ما أدرك الإنسان مرور الزمن على الإطلاق.
0: نعم.
1: هي وسيلتنا لإدراك الزمن، لأداء العبادات، لتسديد الديون، لتدوين التاريخ، تبادل الليل والنهار.
0: ربنا يقول لتعلموا عدد السنين والحساب.
1: نعم.
0: ما المقصود بالحساب هنا؟
1: نعم.
0: السنين ربما السنين الشمسية، السنين القمرية.
1: نعم.
0: لكن ما المقصود بالحساب؟
1: الحساب يعني حساب الزمن، يعني كيف تؤرخ للأحداث.
0: نعم.
1: كيف تؤرخ للعبادات، كيف تؤرخ يعني لحياة الإنسان، يعني تعلموا عدد السنين والحساب. ليه؟ لأن أيضا نعلم أن القمر كما أشرنا في حلقة سابقة هو أقرب أجرام السماء إلينا، وأن القمر جعله ربنا تبارك وتعالى ساعة زمنية لأهل الأرض نستطيع أن نقيس بها الزمن بدقة شديدة. وقلنا أيضا أن سنة المسلمين ليست قمرية فقط، هي شمسية قمرية، يحدد طول الشهر فيها دورة كاملة للقمر حول الأرض، ويحدد طول السنة فيها دورة كاملة للأرض والقمر حول الشمس.
0: جميل.
1: وهناك فارق بين السنة القمرية وسنة الشمسية 11 يوم، حتى يؤكد لنا ربنا تبارك وتعالى على أنه لا ثبات لشيء من المخلوقات في هذا الوجود، وأن الثبات لله تعالى وحده.
0: سبحان الله.
1: نعم.
0: هل هناك من آية أخرى؟
1: نعم.
0: يعني دخلت في معتركها.
1: نعم.
0: وسبقت إليه،
1: يعني مثلا العلماء الآن يقولون نحن صورنا المجرة التي تتبعها مجموعتنا الشمسية.
0: نعم.
1: وثبت لنا أن هذه المجرة قطرها 100,000 سنة ضوئية وسمكها عشر ذلك، ووجدوا أيضا أن هذه العلاقة مضطردة، يعني موجودة في كل التجمعات الكونية، يعني تجد التجمع المجري طوله يعني 10 أضعاف سمكه. قانون مضطرد يعني.
0: سبحان الله.
1: فقالوا نحن ونحن ندرك أن مجموعتنا الشمسية على بعد 30,000 سنة ضوئية من مركز المجرة و20,000 سنة ضوئية من أقرب أطرافها.
0: سبحان.
1: فكيف يمكن أن تكون الأرض في مركز الكون؟ قالوا لا يمكن أن تكون الأرض في مركز الكون. ولكن استقراء من الآيات القرآنية الكريمة ومن الأحاديث النبوية الشريفة، يعني وجدت أن الأرض في مركز الكون حقيقة، أن أرضنا 7 أرضين متراكبة متداخلة، يعني الأرضين 7 كلها في أرضنا هذه.
0: نعم.
1: وكما أشرنا في حلقة سابقة، لب صلب داخلي أغلب الحديد والنيكل، ثم لب سائل أغلب الحديد والنيكل، تصل نسبة الحديد فيهما إلى 90% والنيكل إلى 9% والعناصر الخفيفة إلى 1%، ثم 4 أوشحة متمايزة تتناقص فيها نسبة الحديد باضطراد من الداخل إلى الخارج، ثم الغلاف الصخري للأرض وبه 5.6% حديد.
0: جميل.
1: هذه الأرضون 7 محتواه كلها في أرضنا. هذه الأرض، يعني يشير القرآن الكريم وتشير أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أنها في مركز الكون. ليه؟ مقابلة الأرض بس

0: يقول رب السماوات والأرض وما بينهما. هذه البينية لا يمكن أن تتم إلا إذا كانت الأرض في مركز الكون. طبعا لا نستطيع نحن بقياساتنا البشرية أن نحدد أين الأرض لضخامة أبعاد السماء.
1: يعني هذا ما أريد أن أقول، يعني كيف نستطيع أن نحدد مجموعتنا الشمسية ضمن هذه المجموعات، فما بالك بالأرض التي لا ترى أمام هذه المجرات.
0: لكن من عجيب الأمر أن كل علماء الفلك يرسمون الشريحة التي نراها من السماء الدنيا على هيئة شريحة صغيرة رأسها الأرض، فرغم أنوفهم يضعون الأرض في مركز السماوات، وحينما يرسمون الكون رغم أنوفهم يضعون الأرض في مركز السماوات. والقرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة من قبل 1400 سنة بالآياتين دول، يعني آيات البينية الفاصلة بين الأرض والسماوات وآيات أقطار السماوات وأقطار الأرض، ولا يمكن أن ينطبق إلا إذا كانت الأرض في مركز الكون.
1: يعني هذا يدعونا إلى سؤال، لعل هناك أرضا أخرى في مجرات أخرى؟
0: لا، يعني أقول الله تعالى خلق أرضا واحدة ثم مايزها إلى 7 أرضين. الأرضين 7 كلها في أرضنا هذه، وهي في مركز السماوات 7، حتى تلتقي أقطار السماوات على ضخامتها مع أقطار الأرض على ضآلتها.
1: يعني هذا ينفي وجود بشر في كواكب أخرى، لا، في مجرات أخرى؟
0: لا أستطيع أن أنفي ذلك، لأن يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الشورى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة والملائكة لا تدب. فلا بد أن هناك خلق آخر لم يشأ ربنا أن يعنينا به
1: مرة ثانية. هذه الآية يعني
0: الملائكة تطير لا تدب.
1: نعم.
0: فيقول وما بث آياتي فيهما خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. طيب، وهو على جمعهم إذا شاء قدير.
1: إذا تحدث أيضا بلغة الجمع.
0: نعم. سنراهم في الآخرة، لكن لم يشأ ربنا تبارك وتعالى أن يعنينا بمعرفتهم في الدنيا لبعدهم الشاسع عنا، لصعوبة اتصالنا بهم وصعوبة اتصالهم بنا، ولذلك لا يجوز لنا أن ننساق وراء الأمريكان في دعواهم الباطلة باسم الرجل الأخضر يعني سكان الكواكب الأخرى واليو اف اوز والمركبات التي تأتي لزيارة الأرض. هذا كله وهم قد يكون من عمل الشيطان ولا علاقة له بالحقيقة.
1: يعني أنت تقول الآية يعني تثبت أن احتمال وجود، بل بالعكس يعني تؤكد أن هناك من يدب، يعني فقط بين أيدينا عبارة واحدة عن الخلق الآخر أنه يدب. يعني أليس في ذلك إشارة لماذا ننفي وجود مخلوقات أخرى؟
0: أنا أنفي التفسيرات الأمريكية لهذه القضية.
1: نعم.
0: لأنه لم يقع بأيديهم يعني مركبة واحدة.
1: نعم.
0: يعني تكلموا عن شواهد كثيرة وأحداث كثيرة.
1: نعم.
0: لكن لم يقع في أيديهم دليل مادي واحد، لديهم بعض الصور، ولذلك أقولها قد يكون هذا من عبث الشيطان بهم. والآيات القرآنية تشير إلى أننا لن نعلمهم إلا في الآخرة، ولذلك قال وهو على جمعهم إذا يشاء قدير.
1: إذن ربما يعني نعرفهم يوم القيامة.
0: يوم القيامة إن شاء الله.
1: شكرا لك فضيلة الدكتور. يعني هذه الحلقة فقط أريد أن أوجه نداء إلى علمائنا بالدرجة الأولى، إلى شبابنا بالدرجة الثانية، أننا يجب أن نعكس الآية. لماذا لا نبدأ بالقرآن العظيم بأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ هناك العشرات من الآيات التي يجب أن نتوقف عندها. بروفيسور زغلول النجار يقول هناك ما يربو عن 1000 آية تتحدث عن الإعجاز العلمي في القرآن، هناك عشرات الأحاديث التي يمكن أن نستنبط منها. ما بالنا ننسى فريضة عظيمة ألا وهي التفكير؟ إن التفكير فريضة إسلامية. في الحلقة القادمة بإذن الله سنتحدث عن شخصيتين عظيمتين دخلا في الإسلام، أحدهما مستشار الرئيس الأمريكي. ماذا كان من قصته؟ تعالوا نتابع في الحلقة القادمة من برنامجكم أفلا يعقلون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار.

تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصتنا اليوم مع إمام من أئمة المسلمين، وعالم جليل من علمائها، ونجم من نجوم هذه الأمة. إنه الإمام مالك ابن أنس رحمه الله رحمة واسعة. الإمام مالك وهو شيخ الشافعي كانت له هيبة عظيمة جليلة. سنورد قصة حدثت لهذا الإمام الجليل. قبل أن نبدأ بالقصة نعرف أن الإمام مالك اتفق الناس كلهم على أنه كان رجلا مهابا، كان له هيبة، حتى أن الرجل الغريب إذا دخل في مجلسه فسلم ما يرد عليه أحد إلا بهدوء، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ليش؟ من هيبة الإمام مالك وهو جالس. فيستغرب شنو هذول الناس ما يردون عليه إلا بهذه الطريقة، ويسلم السلام عليكم والناس بهدوء عليكم السلام ورحمة الله. لكن لما يجلس ويشوف الإمام مالك ويشوف هيبته ويبدأ يسمع من الإمام مالك، يجلس معهم كأن على رأسه الطيرة مثلهم، يعرف هيبة الإمام مالك. الشافعي يقول كنت لما أقلب صفحات الكتاب عند الإمام مالك صاحب الموطأ وأنا أفتح، يقول بهدوء أفتح الكتاب، هيبة للإمام مالك. الإمام مالك عاصر عهدين، العهد الأموي والعهد العباسي. عباسيين لما حكموا بعد الأمويين ما جاء الأمويين وقالوا تفضلوا هذا الحكم، يلا دوركم الآن وحنا نطلع. تدرون كم واحد مات؟ عشرات الألوف من الدماء سالت، رقاب طارت، جثث دفنت. العباسيين ما جاءوا ترى بسهولة يحكمون بعد الأمويين، مجازر ومقاتل. ولما صاروا في الحكم على بالك اسمحوا حق أي واحد يعترض عليهم ولا يقول كلمة عليهم؟ هذا حكم ملعب، هذا حكم ما فيه لعب. كان الواحد لو يقول لعل قبل ما يتكلم يطير رأسه. هذا العباسيين محكموا بسهولة، وكانوا يجبرون الناس على البيعة إجبار، كانوا يجبرون الناس على البيعة بحيث أن الواحد يجي يحلف أقسم بالله العظيم أنني بايعتكم وإن لم أكن بايعتكم فإن زوجتي علي طالق. يخلون الناس يقول هذا الكلام، يطلق زوجته بس علشان يأكد بيعته للحاكم العباسي في ذلك الزمان. والناس كانت تسوي، تجي عند الإمام مالك تقول له أنا، يقول له الواحد أنا طلقت زوجتي لما وأنا داخلي ما أبي أبايعهم. فكان الإمام مالك شو يقول لهم؟ هذا الحلف غير صحيح وأنت مكره وزوجتك لا تطلق. فانتشرت الفتوى، ترى واحد يسأل يروح يعلم ربعه، ترى الإمام مالك يقول حلفوا وما عليكم شيء، حتى كفارة ما عليكم لأنك مكره. انتشر الخبر بين الناس، راح وين؟ راح حق أمير المدينة جعفر بن سليمان. وصل الأمر هذا حق من؟ حق الخليفة. من الخليفة؟ أبو جعفر المنصور، سنة 147 هجرية. لا إله إلا الله. شنو تهمة الإمام مالك؟ فتوى. الإمام مالك ترى ما يجامل أحد، اعرف هذه قاعدة. إلا إما الأربعة الذين اشتهرت مذاهبهم عند أهل السنة، مالك الشافعي أحمد أبو حنيفة، ترى ما يجاملون أحد، عمرهم ما جاملوا أحد، هذا ما عندهم شيء اسمه أنت تقول للناس هذا الشيء. قال نعم أقول. تراجع؟ ما أتراجع. قالوا سنعذبك. تعذبوني على فتوى؟ تدرون شنو الإمام مالك يعني للناس لما يخرج للناس؟ وبدأوا بتعذيبه. شوف الخبث. أمر أمير المدينة في ذلك الوقت
لتعذيب الإمام مالك بسبب هذه الفتوى. هو ما حرض الناس على الخليفة، هو ما قال حق الناس اخرجوا على لا لا لا، ما سوى شيء ترى، هو فقط أفتى للناس فتوى تسببت بالنسبة للخلافة بمشكلة، وبدأوا بتعذيب الإمام مالك حتى يتراجع. تدري شلون كانوا يعذبون الإمام مالك؟ جلد بالصياط، خطوط على ظهره من الجلد، كانوا يجرون إيده جر بالحبال حتى انخلعت عن كتفه. يا الله، تخيل إمام دار الهجرة، إمام المدينة في ذلك الزمان، إمام الدنيا، مالك بن أنس في زمنه كان هو إمام الدنيا. يمكن تسألني سؤال، طيب الناس وينهم في ذلك الزمان؟ الناس اللي يعتبرون الإمام مالك وإمامهم وقدوتهم هذا الناس وقت الخوف، الكل نفسي نفسي، الكل يبي السلامة، ويرون بأعينهم ويسمعون بآذانهم كيف كان يجلد الإمام مالك بس علشان فتوى يتراجع عنها. وكان كلما ضرب بالصوت، تدرون ايش كان يقول الإمام مالك؟ شوف ايش كان يقول، كل ضربة اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون. من مثل الإمام مالك؟ ترى أنت لما تسمع أن أئمة، مع أن في علماء كثير في زمانهم، هذا الغير في قلوبهم، في سماحتهم، في صفحهم، في صبرهم، في ثباتهم. الإمام مالك كان بعد هذا التعذيب، تدرون شو كان يشيل إيده؟ كان يشيل إيده كذي، يشيلها ما يقدر يحركها، عشان كذي بعدها بالصلاة نزل إيده كما يقال، ما قدر يحط إيده في الصلاة، ما استطاع أن يرفع حتى ملابسه، ما كان يستطيع أن يضع الثياب والرداء على ظهره. ومع هذا، بهذا الضرب وبهذا التعذيب، وكانت إيده مجروحة لآخر عمره، لفت الحبال عليه تبين مثل الحلي يقولون، من شدة الضرب كان يغشى على الإمام مالك. فلما يفيق، تدرس كان يقول أول ما يصحى، أشهدكم أني قد جعلت ضاربي في حل، أول ما يستفيق من إغبائه من شدة الضرب، على طول أبو جعفر المنصور شاف الناس بدأت تهيج، جاله من الخلافة إلى المدينة علشان بس يراضيه، خوف أن الناس تنقلب عليهم. والإمام مالك يقول له، ترى أنا ما أبي شيء، أنا ما أبي شيء. لما دخل على أبو جعفر وكان جاي في الحج، قاعد وياه، يقول حق الإمام مالك، يقول والله الذي لا إله إلا هو ما كنت أدري، وأنا ما أدري اللي صار فيك، ولا أنا أمرت فيه، ولا أنا، ما تدري أبو جعفر، مو أنت اللي والي المدينة اللي وصل لك الخبر، وأنت في شيء ما تدري عنه يا أبو جعفر. لكن كان يقول الإمام مالك، كنت أخشى بس أموت وضارب الإمام مالك، يروى أنه كان له نسب يلتقي بنسب رسول الله، يقول كنت أخاف أني أموت وهذا الرجل اللي في رقبته دمي يأتي يوم القيامة وهو من له نسب لرسول الله. شوف شلون حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عفى الإمام مالك عنهم حتى لم يحرض عليهم، ما همه، وصبر وثبت. وهل ضره أن ضرب وأهين؟ بل رفع الله قدره في الناس ورفع شأنه بين البشر، حتى صار إلى اليوم إذا قيل الإمام مالك فأنعم به من إمامه.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: البني آدم ما بياخدش خطوة في حياته لقدام إلا بعلم. المعلومة هي سر ارتقاء أي إنسان في أي مجال في الدنيا والآخرة، لدرجة أن العلم هي الدعوة المشهورة اللي ربنا قال لسيدنا محمد ادعي بيها، وقل ربي زدني علما. والعلم ده هو اللي بيفرق أمة عن أمة ودولة عن دولة، وبيفرق إنسان عن إنسان، وهو سكة، والسكة دي بتحتاج توفيق ومدد ربنا فيها. فأنا عايز أقولك على بعض الآداب النبوية والسنن المنسية في طلب العلم، علشان وانت بتسمعني كلمة علم بتطلق على أي معلومة ترضي ربنا سبحانه وتعالى. العلم النافع كانت في الشريعة تبقى المعلومات دينية شرعية، كانت في أي حاجة في الدنيا نافعة أصبحت معلومات دينية حياتية، لأن كل جوانب الحياة دين ربنا يرضى عنه لو هو علم نافع، سواء كان شرعي أو حياتي. أول أدب نبوي وسنة منسية هو الحرص أصلا على طلب العلم، إنك أنت النهاردة ما تبقاش زي بكرة في المعلومات، إنك أنت السنة دي ما تبقاش زي السنة الجاية. أول حاجة في تخصصك لو أنت أم بتربي لازم يحصل ارتقاء في فهم كيفية تنشئة النفوس. لو أنت أو أنت بتشتغل أي شغلانة، الكارير بتاعك ده سر ارتقائك فيه المعلومات، وكل يوم بتطلع معلومات جديدة. اللي بيلعب رياضة واللي بيدرس، بص العلم هو السر. فاللي ما عندوش في دماغه أحد الأولويات أتعلم وزيد في العلم، يعرف أنه بيتأخر وبيخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كانوا بيوصفوا السيدة عائشة، كانت السيدة عائشة لا تترك شيئا لا تعرفه إلا سألت رسول الله، لو في حاجة جت في بالها تروح تسأل على طول، ولا يمنعها الحياء، أنا لازم أعرف الموضوع ده. لدرجة أن مرة النبي قال عليه الصلاة والسلام كلمة كده، فجت لها فكرة، هو القرآن بيقول حاجة غير كده، غير كلام النبي، طب ما أسأل النبي. يا رسول الله حضرتك قلت قبل كده من نوقش الحساب عذب، ففي آية في القرآن حضرتك بتقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ما هو في واحد هو تناقش هو بس بالراحة. قال لها لا يا عائشة، إنما الحساب اليسير العرض، إنك ربنا يعرض عليك أعمالك ويقول لك خش الجنة بعد كده من غير ما يناقشك، ولكن من نوقش الحساب لو تشاور له على حاجة أنت ليه عملت دي هيقول إيه، هيتحجج بإيه، لكن من نوقش الحساب هلك. والنبي كان يقول عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما، جت علما دي ما فيهاش ألف ولام عشان تبقى نكرة تفيد العموم، أي معلومة نفع ترضي ربنا. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في الماء ليصلون، يعني يدعو على معلم الناس الخير. فأنت أي معلومة بتتعلمها ويجي في يوم من الأيام تنشرها وتنقلها مع حد، مبروك، الله والسمكة والنملة كل المخلوقات وأهل السماوات والأرض بيدعو لك. هو سيدنا النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، أنت حاجة كبيرة قوي. فالحرص على طلب العلم. اتنين، النية. أنت ليه تتعلم؟ النبي نهى عليه الصلاة والسلام عن ثلاث نوايا ما يبقوش في قلبك وانت بتتعلم. قال لا تتعلموا العلم لتجادلوا به العلماء أو تماروا به السفهاء أو تصرفوا وجوه الناس إليكم. اوعى تتعلم عشان لما تقعد في قاعدة فيها حد كبير ومتعلم تجادله، فالناس يقول ما شاء الله عليك ده انت بتفهم زي فلان، لا دينية مش حلو، فيها حب للظهور. أو تماروا به السفهاء، إنك تقعد تتنطط بالمعلومات السطحية على ناس مش متعلمة أو مش فاهم، فتبهرهم بمعلومات مش مفيدة ممكن تضلهم كمان. أو تصرفوا وجوه الناس إليكم، أنا بتعلم عشان أتكلم فأنا قاعد في القعدة ناس كلها تبقى عاملة لي كده، دينية مش مباركة. اتعلم وابقى شارك بس ما تبقاش دينية، إنك أنت تاخد بس إيه كده من الناس، لكن أنت بتتعلم عشان أنت تعمل وتحسن من نفسك وتبقى تشارك والناس هتحب طبعا ده، بس ما تبقاش أصل النية صرف وجوه الناس. يبقى تاني أدب نبوي وسنة منسية النية في طلب العلم. تالت حاجة إنك أنت تعلم العلم ده، إنك أنت وإنت بتتعلم تبقى عامل حسابك إن أنا إن شاء الله بإذن الله كل معلومة مفيدة هشاركها مع حد. مرة هيسألني هرد وأبقى كريم، ومرة أنا هقولها من غير ما يسألني أحس إنه محتاجها. وفاكر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع به. يروح الإنسان عند ربنا في قبره وميزان حسناته اللي ناس اتعلمت وفهمت وكبرت في الدنيا وقربت لربنا واشتغلت بالعلم ده، وانت عمال يتبعت لك حسنات ورضا من ربنا يدخلك الفردوس الأعلى بعد ما سبت الدنيا. فخد بالك من المسألة دي، انك انت دايما تبقى في بالك ازاي تنقل المعلومات دي. الأدب النبوي الرابع والسنة المنسية في طلب العلم هو تحري مصدر علمك. اوعى تفني حياتك في معلومات من حد مش متخصص، هتأذي نفسك وهتأذيه لما تسقف له وهو بيتكلم مش في مجاله. ممكن يبقى أستاذ كبير ونحترمه في مجاله، يجي يتكلم في مجال تاني لا، اعتذر انك انت تسلم عقلك لحد مش متخصص. وسيدنا النبي يقول كده عليه الصلاة والسلام، يقول سيأتي على الناس أعوام خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، ويتكلم الرويبضة. قيل من الرويبضة؟ قال التافه يتكلم في أمور العوام. أنا هبقى إنسان تافه لو جيت كلمتك في الطب لأن أنا ما قريتش صفحة في الطب، وهبقى إنسان تافه لو كلمتك في الطب وأنا قاري 10 مجلدات في الطب وما عنديش أستاذ واحد وما درستش زي الطلبة في 7 سنين ومنهم سنة الامتياز وتعلمت بعد كده وبتكلم عشان قريت 10 كتب، وهيبقى الغلط عندك لو اتعلمت مني. عشان كده مهم جدا أن تتحرى مصادر العلم. السنة الخامسة هي أنك أنت تراعي ربنا قوي قوي في نقل المعلومة، تبقى متثبت. التثبت في نقل المعلومة اللي هي باللغة المصرية ما تفتيش، لأن اللي بيفتي الناس بغير علم دي خيانة. وسيدنا النبي اللي قال كده عليه الصلاة والسلام، قال من أشار على أخيه بأمر وهو يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. لما أنت تسألني سؤال فنكس فأقول ما عرفش، فافتي بغير علم وأنا عارف أن في معلومة أقيم من دي، أنا بخونك. أو لما نتبرع بمعلومة علشان أبقى برضو موجود، ما احنا قاعدين الناس كلها بتتكلم أنا ما بنش يعني في القعدة حاش يخبلوا مني، فافتي فممكن حد ياخد مني المعلومة دي وينقلها ويبقى مصدر المعلومة كله أنا وناس كتير قوي هي نقلت المعلومة دي عني. دي خيانة لأني تكلمت وأنا مش متأكد من نقل المعلومة. وينضاف ليها طبعا مشكلة لو كانت المعلومة دي فيها أذية لحد كمان، فتبقى يعني غلط فوق غلط متراكم يعني. آخر حاجة من آداب طلب العلم والسنن المنسية أن تخاطب الناس على قدر عقولهم. سيدنا النبي قال كده، قال نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. مش كل معلومة تعلمتها تشاركها مع غيرك، راعي التدرج، إنك بتقول معلومات اللي قدامك جاهز إنه يسمعها، بالذات في المعلومات الدينية. اللي بيحب ينقل معلومات دينية كتير لحد مش مستعد للمعلومة دي، كان محتاج الأول يدرس حاجة قبلها أو يعرف معلومة بعدين يعرف المعلومة دي. أنا فرحت بالمعلومة اللي عرفتها، فرحت قلت للناس الحديث ده ضعيف ولا صحيح، ولا كلمتهم في معلومات في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أو في تفسيرات لآيات القرآن وأنا مش متمكن وهو مش جاهز، فلاقي نفسي أنا فرحان باللي أنا بنقله، وبرضه الواحد بيراجع نيته وليه بيقول المعلومات دي واللي قدامه مش جاهز. فيها سنة حب الظهور برضه، خد بالك من المسألة دي، وفيها فتنة للي قدامك. عشان كده تاخد بالك وانت بتنقل المعلومات إن سيدنا النبي نفسه عليه الصلاة والسلام تدرج مع الصحابة في أحكام ربنا بوحي من ربنا، ففي أحكام اتقالت بعد سنين طويلة عشان الصحابة يبقوا جاهزين ليها. فدول 6 آداب نبوية وسنن منسية في رحلتك لطلب العلم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: والله لا كسرك، وين الشنطول؟
1: يابا يابا
2: مالك يا عبريتي؟
1: في ضيف بدي يقابلك.
2: ضيف؟ وانا تعال ضيوف، بعبش لضيوف انا.
1: يابا بدي اشوفك ضروري.
2: ماشي، افتح يا زمزم خلي يعبر.
1: تفضل يا استاذ ماهر.
3: السلام عليكم.
2: لا عليكم السلام.
0: يخرب بيتك، هو انت جايب هذا ولا؟
3: استنى، وين رايح يا سمير؟ مالك مغطي وجهك؟
2: ايش الدعوه يا اخ؟ مالك انت يا سمير؟ شو مالك؟ ايش الدعوه؟ قاعد مغطي وجهه وقاعد بتكشر وقاعد بزايق، ايش فيه؟
3: انت ابو سمير صح؟
2: انا ابو سمير؟ غلط،
3: انا ماهر.
2: وماذا يعني كلمه ماهر؟
3: انا ماهر اللي ابنك سرق منه 30,000 دينار.
2: عيد قديش سرق؟
3: 30,000 دينار، وجاي احطك بين خيارين يا ابو سمير.
2: طيب تعال ولا اقول لامك تعمل شاي بالعجل.
4: اسمع يابا، كل قرش اخذه ماهر بدك تجيبه.
5: هاي ماهر قدامك، روح له واطلب منه.
6: انت اللي اخذت المصاري واعطيته، وانت اللي كنت تقولنا اعطيه.
5: طيب يا فايز، حاضر، كل مصاريكو راح ارجعها لكم.
4: هاي الكلام الصحيح،
6: وانا كل قرش اخذوا مني بدي.
5: حاضر، بكره كل مصاريكو راح تكون في جيابكم.
3: يعني بدك تضلك طول عمرك حرامي انت وابنك وبنتك متسولة؟ هذه فرصة يا ابو سمير، وانا ما حد جبرني اني اشغلك عندي.
2: طيب انا اصلا ما بقدرش اشتغل.
3: هو انت بدك تحرف، انت بدك تكون مسؤول على شوية عمال، شوية شباب، شوية اختيارية بيشتغلوا. بعدين انا كمان موفر عليك يا ابو سمير بيت، يعني البيت الموجود في الارض كامل من مجاميعه، والشهرية كويسة. شو رايك؟ والله بدك ابلغ الشرطة على سرقة المصاري.
2: لا بعرضك، غلط موافق. بس شو بدك يعني تشغل الزمير والزهرة؟ والله يضلهم يعني برا يشحدوا ويزرقوا.
3: لا يا أستاذ، سمير وسارة لازم يرجعوا للمدرسة عشان يعيشوا حياتهم زي كل الأطفال.
2: مدرسة مين والناس صاعين؟ ولادي سقط.
3: لا يا أبو سمير، ولادك أذكياء، بس بدهم تحفيز، بدهم واحد يدير باله عليهم. شو قلت؟
2: مش عارف، خلاص خليني أفكر.
3: براحتك، بس تنساش يا الشغل معاي يا إما السجن.
7: يا ماهر، شو عملت؟
3: الحمد لله، كنت أفكر إنه الفكرة تبعتك خيالية.
7: يعني وافق إنه يشتغل ورجع أولاده على المدرسة؟
3: صحيح، هذا عمل رائع يعني فين اللي عملتيه، وإن شاء الله في ميزان حسناتك يوم القيامة.
7: يا ماهر، إيش فايدة المصاري إذا الواحد مشغلهم عشان يدخل الجنة؟
3: بصراحة أنا كل يوم يعني فين بكتشف فيك أشياء رائعة جدا.
7: لازم يا ماهر تحط إيدك في إيدي عشان نعمل خير ونعيش مبسوطين.
3: فعلا السعادة أحيانا بتكون تحت رجلين الواحد بس ما بشوفها.
6: مالك انت انجنيت؟
4: ليش انجنيت؟
6: صرت تتنازل شوية. قبل كنت تقول بدنا نشارك ماهر، بعدين صرت تتبطر على 30,000 دينار، وهلقيت صرت تترجع عشان تاخد قروش.
4: فكر يا دكتور كويس، انا بديش ابوي يكون معانا في اللي بدنا نسويه.
6: فهمني كيف يعني؟
4: ابوك هلقيت صار يحن لاخوك، يعني في صف اخوك من الاخر، وراح يشد على ايده. خلينا نبين انه احنا ما بدنا الا حقنا وبس، وبعد هيك بقول لك شو بدنا نسوي.
3: مين؟ ابوي.
5: ايوه يا ماهر، ابوك.
3: تفضل يا ابا، تفضل.
5: اسمع يا بني، انا جاي اليوم عشان اطلب منك السماح. انا عارف اني تقلت عليك ولبستك توب غير توبك.
3: شو اللي صار يابا؟ شو اللي غيرك فجأة هيك؟
5: أنا ظلمتك يا بني وطالب منك السماح، خايف أموت وأنت مش راضي عني ومش مسامحني. أنا غصبتك على الزواج وكنا طمعانين في مصاري البنت، لكن هلقيت لا، أنا طمعان في حاجة واحدة بس، رحمة ربي فيا.
3: بالأول ربنا يطول عمرك ويقويك يابا. تاني حاجة المفروض أنت ترضى عني يابا، مش أنا أرضى عنك. وبعدين إش أنا راضي بقدري؟ نيفين يابا طلعت بنت محترمة، صح هي مسكينة فش عندها ثقافة، بس عندها قلب طيب وكبير يابا، وأنا مبسوط معاها.
5: الله يوفقك أنت وياها يا بني
3: يا رب. طيب بخصوص أخوتي يابا؟
5: أخوتك متغاولين زيادة عن اللزوم، وللأسف أنا اللي خليتهم هيك.
3: طيب شو بدهم يابا؟
5: بدهم يشاركوك نفس الموال القديم يابا.
3: طيب اسمع يابا، أنا راح أقعد معهم وأحاول معهم، بس بدي إياك تكون معي.
5: أخواتك يابا رفعوا صوتهم علي، أو مش بعيد يطردوني من البيت كمان.
3: معاش يابا، معاش يابا اللي طردك، وأنا إيش بسوي؟ أنا مستعد يابا أسكنك من الصبح في قلب الدار، في عيني، في قلبي.

0: اسمع يا فايز، لقيت ابوك راح يروح على ماهر ويشكي له.
1: طيب والعمل شو بدنا نسوي؟
0: اكيد هم الاثنين راح يتفقوا علينا،
1: يعني راح نطلع من المولد بلا حمص.
0: عشان هيك لازم نغير كل اللي فروسنا.
1: كيف نغير؟ نقول له الله يسهل عليك، احنا غلطانين.
0: بالضبط، احنا غلطنا في حق اخونا ولازم نسيبه يعيش حياته.
1: والكشو اللي جرالكو، ابوي من شقة وانت من شقة، شو اللي صار؟
0: بعدين بتعرف، انت اعمل بقولك عليه وبس.
2: ماهر ليش ما تخلي ابوك يعيش معانا؟
3: مش راضي يا نيفين، مش راضي، بس انا ان شاء الله راح اجيبه غصبا عنه. انا اصلا ما صدقت انه يرضى عني.
2: تعرف يا ماهر انه الله بحبك؟
3: ايش معنى يا نيفين؟
2: الله بحبك انه خلى ابوك كويس وسامحك وسمحته.
3: انا نيتي صافي يا نيفين، ومستعد اعمل اي حاجة بس يرضى ابوي عني.
2: وانا كمان يا ماهر معك، اذا اخوتك عشان يرضوا عليك بدهم مصاري اعطيهم قد ما بدهم.
3: تعرف يا نيفين انا فخور فيك، ربنا يخليك ويحفظك يا رب. انت وفايز، شو المطلوب مني عشان نرجع اخوة بنحب بعض وبنخاف على بعض؟
0: الله يسامحك يا اخوي، واحنا ما بنحب بعض ولا بنخاف على بعض.
3: اسمع يا هاني، اسمع يا فايز، انتوا اخوتي، انتوا اللي ربتوني وعلمتوني وتعبتوا عشاني، وانا من هان لاخر نفس في حياتي ما بنسى اللي عملتوه، وانا مستعد لاي حاجة، بس رجاء خلي قصة مراتي واملاكها خارج كلامنا.
0: اسمع يا ماهر، احنا لما علمناك وربناك مش عشان حملك جميلي، لا، علشان هذه رسالة احنا بنؤمن فيها يا اخوي. انت اخونا، وخصوص الخلافات اللي صارت كانت غصب عنا. الفقر صعب يا اخوي، وانا بدي اياك تنسى كل اللي صار بيننا ونفتح صفحة جديدة.
3: الله اكبر، معقول اللي بسمعه؟
1: احنا اكم اخو انا، كنا ثلاثة وبداش نخسره.
3: وانا هي اللي بدور عليه.
4: الحمد لله، خلاص يا اولاد، يعني فيش بعد هيك تقصب وتزاقع بعض.
0: وعشان يعرف مار انه احنا بنحب بنحترم ابونا، هاي بوس فوق راسك يابا. قوم يا فايز، قوم بوس على صبوك.
1: مالنا بركة اللي انت يابا.
4: الله يرضى عليكم دنيا واخرة.
3: طيب عشان ابين لكم اني انا كمان ما برضى الظلم، لكم تفضلوا هاي 30,000 دينار.
0: بداية يا اخوي، الله يرضى عليك، هدول مصاري زوجتك، احنا ما الا حق فيهن.
3: بس زوجتي موافقة يا هاني.
0: معلش معلش يا اخوي، اعذرنا،
1: احنا لما قدمنا لك واعطيناك مش دين يا اخوي، هذه رسالة انسانية.
3: ما شاء الله. طيب انا بقول اذا انتم بتحبوني عن جد وبدكم نرجع مع بعض اخوة عن جد، لازم تاخذوا المصاري.
0: مدامك مصر احنا حناخدهم ولا تزعل.
3: ايوه هيك انا مبسوط.
4: الله يرضى عليكم ويبارك فيكم ويوفقكم.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال رجال حول الرسول سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول. روى للمسلمين عن نبيهم الأعظم 1540 حديثا. جابر بن عبد الله الأنصاري. مضى الركب يحث الخطى من يثرب إلى مكة، تحدوه الأشواق ويدفعه الحنين، فلقد كان على موعد مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ووضع يده في يده ليبايعه على السمع والطاعة ويعاهده على التأييد والنصر. وكان في الركب شيخ من وجوه القوم أردف وراءه غلامه الصغير الوحيد، وخلف في يثرب 9 بنات إذ لم يكن له صبي غيره. ولقد كان الشيخ حريصا أشد الحرص على أن يشهد غلامه الصغير تلك البيعة، وأن لا يفوته ذلك اليوم العظيم من أيام الله. أما ذلك الشيخ فهو عبد الله بن عمرو الخزرجي الأنصاري، وأما غلامه فهو جابر بن عبد الله الأنصاري. أشرق الإيمان في فؤاد جابر بن عبد الله وهو صغير غض، وتوثقت صلاته بالرسول صلوات الله وسلامه عليه منذ نعومة أظفاره. ولما وفد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم على المدينة مهاجرا، تتلمذ الصبي المؤمن على يدي نبي الهدى والرحمة، فكان من أنجب من أخرجتهم المدرسة المحمدية للناس حفظا لكتاب الله وفقها في دينه ورواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحسبكم أن تعلموا أن مسند جابر بن عبد الله يضم بين دفتيه 1540 حديثا حفظها التلميذ النجيب، ورواها للمسلمين عن نبيهم الأعظم صلى الله عليه وسلم. ظل مصدر إشعاع وهداية للمسلمين دهرا طويلا، فقد مد الله في حياته حتى أوشك أن يبلغ من العمر قرنا من الزمان. لم يشهد جابر بن عبد الله بدرا ولا أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان صغيرا من جهة، ولأن أباه كان يأمره بالبقاء مع أخواته 9 من جهة أخرى، ذلك لأنه لم يكن لهن أحد سواه يقوم على أمرهن. حدث جابر قائلا: لما كانت الليلة التي سبقت أحدا دعاني أبي وقال: إني لا أراني إلا مقتولا مع أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني والله ما أدع أحدا أعز علي منك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقض ديني، وارحم أخواتك واستوصي بهن خيرا.
1: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
0: فلما أصبحنا كان أبي أول قتيل قتل في أحد، فلما دفنته أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: يا رسول الله، إن أبي ترك دينا علي وليس عندي ما أفيه به إلا ما يخرجه ثمر نخيله، ولو عمدت إلى وفاء دينه من ذلك الثمر لما أديته في سنين، ولا مال لإخواتي أنفق عليهن منه غير هذا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى معي إلى بيدر تمرنا وقال لي: أدع غرماء أبيك. فدعوتهم، فما زال يكيل لهم منه حتى أدى الله عن أبي دينه كله من تمر تلك السنة. ثم إني نظرت إلى البيدر فوجدته كما هو، كأنه لم تنقص منه تمرة واحدة. ومنذ توفي والد جابر لم تفته غزوة واحدة مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال جابر: كنا يوم الخندق نحفر
2: فعرضت لنا صخرة شديدة عجزنا عن تحطيمها، فجئنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقلنا: يا نبي الله، لقد وقفت في سبيلنا صخرة صلدة ولم تفعل معاولنا فيها شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام: دعوني فإني نازل إليها. ثم قام وكان بطنه معصوبا بحجر من شدة الجوع، ذلك لأننا كنا أمضينا أياما ثلاثة لم نذق خلالها طعاما. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام المعول وضرب الصخرة فغذت كثيبا مهيلا. عند ذلك ازداد أساي على ما أصاب الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم من الجوع، فاتجهت إليه وقلت: أتأذن لي يا رسول الله بالمضي إلى بيتي؟ فقال: امضي. فلما بلغت البيت قلت لامرأتي: لقد رأيت برسول الله من مرارة الجوع ما لا يصبر عليه أحد من البشر، فهل عندك من شيء؟ قالت: عندي قليل من الشعير وشاة صغيرة. فقمت إلى الشاة فذبحتها وقطعتها وجعلتها في القدر، وأخذت الشعير فطحنته ودفعته إلى امرأتي فعجنته. فلما وجدت أن اللحم كاد ينضج وأن العجين قد لان وأوشك أن يختمر، مضيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: رسول صلى الله عليه وسلم ومعه الأنصار والمهاجرون فقال لهم ادخلوا ولا تزدحموا، ثم قال لامرأتي هاتي خابزة فلتخبز معك واغرفي من قدرك ولا تنزليها عن الموقد، ثم طفق يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويقربه إلى أصحابه وهم يأكلون حتى شبعوا جميعا. ثم أردف جابر قائلا أقسم بالله إنهم انفضوا عن الطعام وأن قدرنا لتفور ممتلئة كما كانت وإن عجيننا ليخبز كما هو. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأتي كلي واهدي، فأكلت وجعلت تهدي سحابة ذلك اليوم كله. هذا ولقد ظل جابر بن عبد الله الأنصاري مصدر إشعاع وهداية للمسلمين دهرا طويلا، فقد بايع الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وهو طفيل لم يبلغ الحلم، وتتلمذ على يديه منذ نعومة أظفاره، وروى حديثه فتناقلته عنه الرواه، وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاب موفور الشباب، وغبر قدميه في سبيل الله وهو شيخ طاعن في السن. رحم الله جابر بن عبد الله وأسكنه فسيح جناته.
1: رجال رجال حول الرسول، حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت للحق، توحيد للصف، صرخة للمقاومة في مواسم المساواة. إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من محاسن ديننا الإسلامي الحنيف ومن الأمور التي حث عليها ربنا سبحانه وتعالى وحث عليها نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه هذه العبادة القلبية التي تبعث في الإنسان الانشراح وتبعث في الإنسان السرور وتبعث فيه الجد والاجتهاد وتبعث فيه الأمل مع الله عز وجل وتبعث فيه أيضا حسن الظن بالله جل وعلا. هذه العبادة عبادة هي مهمة للمسلم في حياته لكي يحقق أهدافه وليكمل مشواره فيما هو يريد أن يصبو إليه وما يريد أن يحققه من طموحات. هذا الأمر هو التفاؤل. التفاؤل أحبتي، هذا التفاؤل يجعل من الأمر التي أو الذي أنت تراه بمنظارك البشري القاصر تراه شرا، بمنظار الفأل تراه حسنا. هذا الأمر الذي قد تراه بعيدا يكون قريبا بمنظار التفاؤل، لأنك أحسنت الظن بالله عز وجل وأحسنت الظن بمن بيده مقاليد الأمور بالله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا في كتابه الكريم قال عن موسى عليه الصلاة والسلام: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى، يقولون لموسى: إنا لمدركون. بمعنى حينما وصلوا في نقطة، هذه النقطة أمامهم البحر وخلفهم جند فرعون قد لحقهم، وكانوا قلة، وكان جيش فرعون جيشا كبير وعدة وعتاد، فكان هؤلاء في نظرهم القاصر كانوا ينظرون بالمنظار المادي ونسوا أن هناك منظار عظيم، منظار إذا التفت إليه الإنسان تحولت حياته من شقاء إلى سعادة، ومن فشل إلى نجاح، ومن ضيق إلى سعة، منظار العلاقة مع الله عز وجل، التفاؤل. ما هو التفاؤل أيها الأحبة؟ هو توقع الأمور الطيبة. فلذلك قال موسى عليه الصلاة والسلام لهم، قال كلا، بقول الواثق بنصر الله عز وجل، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وبالفعل شق الله عز وجل له البحر فانفلق البحر له، وذهب موسى عليه الصلاة والسلام ونجا ومن معه، وحينما لحقه فرعون أرجع الله عز وجل البحر كما كان. معجزة إلهية. الله عز وجل أيها الأحبة لا يعجزه شيء، يقول للشيء كن فيكون. إذن ما هو التفاؤل؟ التفاؤل أيها الأفاضل هو توقع الشيء الطيب، هو أن يكون الإنسان محسنا الظن بالله عز وجل في أي أمر يصبو إليه ويعتريه. فحينما يقوم الإنسان صباحا ويكون متفائلا بموعود الله عز وجل له في التوفيق والتيسير، تجد أنه يتقبل أي أمر يعتريه. فلو أصابه لا قدر الله حادث فإنه يقول خيره الحمد لله. لو أنه أيضا في مشروع تجاري فشل لا ينظر بمنظار المتشائم الذي يرى نهاية الدنيا مثلا أنه صار له أمر معين وتوقف كل شيء، لا، المتشائم دائما ينظر إلى أن الحياة تنتهي عند أمر معين، المتفائل لا، يرى أن هذا الأمر تجربة وأستفيد منها. فالمتفائل في الحقيقة هو شخص يعمل بالأسباب ويقوم ويجد ويجتهد ويطلب من الله عز وجل العون، وإذا عثر هذا أمر طبيعي في هذه الحياة، لا بد الإنسان أن يعثر ولا بد أن يفشل. ولا أسمي فشل، المتفائل يسميه تجربة وأستفيد منها، المتشائم ماذا يسميه؟ يسميها أمر قد انتهى وفشل ذريع أصابه. بينما المسلم في حياته لا يوجد قاموس لمعنى الخسارة، المسلم لا يمكن أن يكون في قاموسه الخسارة، بل في قاموسه التجربة، وفي قاموسه تجديد التوبة مع الله عز وجل، وفي قاموسه حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أختم أيها الأحبة بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه أنس رضي الله عنه قال: قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، ويعجبني الفأل. وما هو الفأل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة أو الكلمة الحسنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتفائلين، وأن يجعلنا ممن يحسنون الظن بربنا رب العالمين، وأن يوفقنا لتحقيق أمنياتنا فيما يقربنا إليه جل وعلا، وأن يحقق أمنيتنا العظيمة والغالية بأن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يغفر لنا جميعا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

تتابع برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.
2: نور

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج عظمة الخالق. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: ذات النجوم إلى سماء أقبلت، شيء من الأنوار يسترق الوصول. الكل غادر للمبيت والصمت للدنيا محيط. الوقت حان لتنجلي كل الدياجي والمعاصي والهموم. أو هل نسيت الرب في وقت السحر بجلاله وعظيم سلطان يقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ يا رب الكون، أيا ربا تتعالى عن كل الأشياء، وصفاتك ربي ننزهها عن كل نواقص أو أسماء. عظيم الحال، كل يوم هو في شأن. في ستة أيام ربي خلق الأرض ورفع السماء وأوجد ما بين الاثنين، وعلى العرش استوى. بعظيم القدرة أناديك أيا ربي، يا حنان يا منان. وأتساءل: لولاك من ذا ينصرني؟ لو ضاقت كل دروب الأرض، من ذا أطرق بابه غيرك؟ لو دمعت عيني يا ربي والهم بقلبي كم يكبر، من ذا يجل الهم هم الدنيا عن عيني إلاك يا ربي. يا ذا الجلال، هو الدعاء لا أملك إلا أن أدعو. أتأمل عظمتك إلهي، أتأمل دنيا كم تخدع، وأناظر سحبا كم تطفو بسماء يحميها صفاء. يا رب الرحمة، كم أرجوك، ولك يا رب كم أدعو. فاحفظ عبيدا من ضر، وارفع الآهات أيا ربي.
1: عظمة الخالق.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج عظمة الخالق. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم
1: مستمرون معكم

0: مع كل لحن جميل.
1: هل حقا تشتاق إليه؟
0: وأداء عذب وراق
1: بالمصطفى فلتنعم بمدحه ترنم.
0: مستمرون معكم
2: مع
0: برنامج إنشاء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية. إنشاء تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام نرحب بكم مع حلقة جديدة من برنامج إنشاد، وبإذن الله تعالى على بركة الله نستقبل رسائلكم على واتساب 71-441-753. ودعوني أيضا أوجه هذه التحية لأهلنا في طرابلس وضواحيها، كذلك في العكار والدنية في صيدا والجنوب، وكذلك بيروت و

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: إذن مستمعين الكرام، مع إهدائنا الأول لهذا اليوم سنصلي في القدس. هذه الأنشودة طلبتها إذن المستمع ريان المصري، وتهديها لجميع المستمعين ولأسرة البرنامج ولعائلتها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: إذن مستمعينا الكرام، بعد هذا المغرب نعود إليكم إلى حلقتنا كالمعتاد مع برنامج إنشاد. إذن ننتقل في هذه اللحظات لنستمع إلى أنشودة وضيفة وردتنا من المستمعين، وتهديها إلى جميع المستمعين وإلى المجاهدين في كل مكان.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم
1: مستمعين الكرام، من جديد نحييكم أينما كنتم، وأيضا نستقبل رسائلكم واتساب على 71 441 753. وأيضا كذلك نذكركم أننا نعتذر عن استقبال الاتصالات خلال هذه الحلقة. إذن في هذه اللحظات نحن مع أنشودة إحنا تربية الحجة. هذه الأنشودة طلبتها المستمع سيما عبد الرحمن، تهديها لجميع المستمعين وإلى المجاهدين في فلسطين ولبنان.
2: ما خدش بالنا من عظمه.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: إذن مستمعي الكرام، سننتقل في هذه اللحظات لنكون مع أنشودة فرسان. هذه الأنشودة طلبها المستمع سعد ويؤديها إلى المجاهدين في كل مكان.

في هذه اللحظات لنكون مع أنشودة للمشهد عماد رامي. أردت هذه الرسالة من المستمع أحمد وتهديها إلى المجاهدين في غزة وفي فلسطين. أيضا إهداء خاص منها إلى زوجها ناصر وإلى أولادها وإلى أسرة البرنامج وإلى المستمعين.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم
1: مستمعينا الكرام، ومع الطفلة زهراء طلبت أنشودة يلا امشوا معنا على فلسطين. طبعا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وجميع المستمعين والمسلمين بأن نذهب إلى فلسطين بإذن الله تعالى ونصلي في المسجد الأقصى المبارك. إذن مع هذه الأنشودة التي تهديها إلى والديها وإلى جميع المسلمين.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: إذن مستمعي الكرام، أيضا في هذه اللحظات سوف نستمع إلى أنشودة يا عظيم المن يا رب السماء. وردتنا هذه الرسالة من المستمعة رنا مراد، وتهديها إلى أسرة الإذاعة وإلى جميع المستمعين.

مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.

إذن مستمعينا الكرام ننتقل في هذه اللحظات لنكون مع أنشودة يا سعد قوم. هذه الأنشودة طلبها المستمع محمد حيدر ويهديها إلى جده الشيخ عادل أبو شنب رحمه الله تعالى وجعله في عليين، إذن وأيضا يهديها إلى جميع المستمعين.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم
1: مستمعينا الكرام، نحن في هذه اللحظات سننتقل لنكون مع نشيد العفو منك إلهي. وطبعا جاءتنا ضمن رسالة من المستمع رقية السردار تهديها إلى زوجها عزام الزعبيل.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم
1: مستمعينا الكرام، ونبقى مع مسك الختام مع هذه الأنشودة الأخيرة على أمل إن شاء الله نلتقي يوم الأحد عند الساعة 7:30 مع برنامج حلقة جديدة من برنامج إنشاد. إذن نبقى مع نشيد كم تشتكي وتقول إنك معدم. هذه الأنشودة طلبتها المستمعة أم سلمة وتؤديها إلى جميع المستمعين. إذن معها بإذن الله تعالى نصل إلى الختام. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: شاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا؟ إن شر الجنات في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، ثابت ابن مسلم البناني قال: حميد، كنا نأتي أنس بن مالك ومعنا ثابت. ثابت البناني بيكون تلميذه لسيدنا أنس بن مالك. فحميد يقول: كنا نأتي أنس بن مالك ومعنا ثابت، فكلما مر بمسجد صلى فيه. فكنا نأتي أنسا فيقول: أين ثابت؟ أين ثابت؟ إن ثابتا رجل أحبه. يعني حبب لسيدنا ثابت البناني النافلة، كلما مر بمسجد يصلي فيه يعني ركعتين نافلة. وقال جعفر ابن سليمان: حدثنا ثابت البناني قال: كان رجل من العباد يقول: إذا أنا نمت ثم استيقظت ثم أردت أن أعود إلى النوم فلا أنام الله عيني. يقول جعفر: كنا نراه يعني نفسه، ثم يقول أنا، يقول في رجل من العباد هيك، إذا نام بالليل وفقش الساعة 2 مثلا خلاص ما عاد يرجع ينام. ويقول إذا واحد بده يرجع ينام يقول: الله لا ينيم له عينه. كان رجل من العباد يقول: إذا أنا نمت ثم استيقظت ثم أردت أن أعود إلى النوم فلا أنام الله عيني. يعني يدعو نفسه إلى القيام، إلى التهجد، إلى قيام الليل. يا أخوان، مرات واحد فعلا في الليل يستيقظ ما تلاقي غير بيضل له شي نصة هيك عم يتقلب على الفرشة 3/4 ساعة، بيقوم بعدين بيطلع بالجوال تبعه، بيفتح البراد، بيأكل تفاحة، بيرجع بده ينام. يا رجل، الله فيأك وأقلقك مشان توقف بين يديه. أنت رحت ضليتك نايم. الصالحون بيتمنوا، بيدعوا الله أنه يفيئهم بهذا الوقت. أنت الله فيأك، ما ساويت شيء، ضليتك هيك، لا صليت، رحت لي تأكل تفاح، لما رحت لي تفتح جوالك، شو بدك بهالشغلة؟ هذا مكسب إذا أقامك الله تعالى بين يديه عندما تتزاحم أقدام الصالحين. فالله يريدك، يعني يريدك أن يسمع صوتك. قوم توضأ، صلي. إذا ما صليت على أقل شيء يا أخي في سريرك اجلس واستغفر الله. وفي الأسحار هم يستغفرون، الله عز وجل يقول اجلس هيك بسريرك، اجلس هيك هالمسبحة، استغفر الله شيء 1000 مرة. خلي مسبحتك دائما قريبة منك قبل أن تنام، بحيث أنك إذا قمت من الليل يعني ذكرت الله تعالى فيها. بدون مسبحة ماشي الحال، بس أنت قوم توضأ، اسجد لله تعالى. ما بتعرف يا أيها الأخ، والله لعل السجدة بين يدي الله تعالى تكون هي سبب سعادتك. مو سيدنا ربيعة بن كعب الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله تعالى لي أن يجعلني معك في الجنة. فقال له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود، إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله تعالى بها درجة. لعل ببركة السجدة من سجداتك، لعل ببركة الدعاء هيك وأنت ساجد يكون أبواب السماء مفتوحة، يكون سبب يعني خير لك كبير في الدنيا وفي الآخرة. فإذا وجدت نفسك، خاصة أنتم أيها الشباب أيها الرجال، إذا وجدت نفسك في الليل لا يأتيك النوم، فاعلم بإذن الله يدعوك أن تقف بين يديه. فثابت البناني يقول: إذا أنا نمت ثم استيقظت ثم أردت أن أعود إلى النوم فلا أنام الله عيني. هلا أحيانا بيكون إنسان تعبان كتير، ماشي الحال فليعود إلى النوم، بس مو دائما. يعني هو بيكون تعبان كتير مرة كل شي 2 شهر مثلا، مرة كل شي 4 شهور، مو دائما صاحب نومة. يعني قال عبد الله: حدثني أبي قال: بلغني أن أنسا، سيدنا أنس بن مالك، قال لثابت البناني: ما أشبه عينيك بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثابت البناني تلميذه لأنس،
وسيدنا أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قال له والله أنت يا ثابت عيونك مثل عيون النبي صلى الله عليه وسلم. قال فما زال يبكي حتى عمشت عيناه. ما سمع أنه عيونه بتشبه عيون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال فما زال يبكي حتى أصيبت يعني عيناه بمرض. قال واشتكى ثابت البناني يوما عينه، فقال له الطبيب اضمن لي خصلة تبرأ عينك. قال ما هي؟ قال لا تبكي، حاجة بك لسه مضي الشغلة. قال وما خير في عين لا تبكي. وقال حماد بن زيد رأيت ثابتا البناني يبكي حتى تختلف أضلاعه، بصير صدره يتحرك بقوة. وقال هشام ما رأيت قط أصبر على طول القيام والسهر من ثابت البناني. صحبناه مرة إلى مكة، فكنا إن نزلنا ليلا فهو قائم يصلي، وإلا فمتى شئت أن تراه أو تحس به مستيقظا ونحن نسير، إما باكيا وإما تاليا. وكان يقول ما شيء أجده في قلبي ألذ عندي من قيام الليل، حبب إلي قيام الليل. وكان ثابت يقول ما تركت في المسجد الجامع سارية إلا ختمت القرآن عندها وبكيت عندها. قال ولما احتضر قال محمد ابن ثابت البناني ذهبت ألقن أبي. الأب عم يحتضر في النساء ثابت البناني، فابنه بده يلقنه وهو في الموت، فقلت يا أبتي قل لا إله إلا الله، فقال يا بني خلي عني فإني في وردي السادس أو السابع. وعم يقول لا إله إلا الله، قال له بعيديك ساحب برده، صار برد السادس أو السابع. أنا سأكتفي بالقدر يا أخوان، بس ما أريد أن أقول كما سمعتم حبب لسيدنا ثابت البناني العبادة، من صلاة، من قراءة قرآن، من بكاء من خشية الله عز وجل. هل هذا فتح حتى تكون من الأولياء؟ أنت بحاجة لثلاث أشياء، بحاجة إلى ترك الحرام، بحاجة إلى إتقان الفرائض، بحاجة إلى أداء من النوافل ما استطعت. بعد هذا الأولياء يتفاضلون مع بعضهم بالاجتهاد بهذه النوافل، فكل واحد بيناتنا الله بيفتح له باب للقرب إليه، وما هو مفتوح لك ليس مفتوحا لي. فإذا فتح لك باب قرب من الله تعالى فالزمه، وهذه أبواب القرب من الله كالرزق، إذا فتح لك باب رزق فالزمه. فأناس يفتح عليهم بالصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة، وأناس يفتح عليهم بالصوم، وأناس يفتح عليهم بقراءة القرآن، وأناس يفتح عليهم ببر الوالدين، وأناس يفتح عليهم بالصدقات، وأناس يفتح عليهم بقضاء حاجات العباد، وأناس يفتح عليهم بالعلم، وأناس يفتح عليهم بهداية الخلق، وأناس يفتح عليهم بالدلالة على الله، وأناس يفتح عليهم بالذكر. على كل إن أنت لابد أن تأخذ من كل واحدة من هدون تأخذ حظك، يعني في حد أدنى من الصلاة، حد أدنى من الصوم، حد أدنى من الصدقات، حد أدنى من الأمر معروف عن المنكر، حد أدنى من دلالة الخلق على الله. بعدين إذا رأيت واحدة منهم أنه أنت مفتوح أمامك الطريق، يعني أنت يا رجل لك رفيق بعيد كثير عن الله، بس قلت له شو رأيك تجي معي على الجامع يوم الاثنين على الدرس، أم قال لك إيه إجا، وبعدين لقيته التزم التزام قوي، رد رفيق تاني ابن خالتك قلت له كلمة أم إجا، رد في واحد عبر النت مرات قلت له نحن عندنا درس تعال أم إجا. يا رجل أنت مفتوح عليك، مفتوح عليك بالهداية، يعني غيرك بجزء بيعود معه شو بيضل له بيقدم له بيأخر له، خير الله ما بيرد عليه، أنت من كلمة واحدة إجا معك، أنت مفتوح عليك في الدلالة على الله، إلزمه هذا الباب، اجعل شغلك الشاغل الدلالة على الله. قوي حالك بمادة علمية، بمادة روحية، بمادة أخلاقية، صاحب الدعاة إلى الله، تعلم منهم وروح، هذا فتح من الله عز وجل. وإلا كيف يا أخوان بتقولوا هذا عليه رحمة الله عبد الرحمن السميط 6 مليون واحد أسلموا على إيده؟ فتح يا رجل، فتح من الله عز وجل.
مرات أنت بتشوف يحبب إليك الذكر، تحب هيك تمسك مسبحتك تقعد لحالك، الله وكيلك مرات تقعد 3 ساعات 4 ساعات، شو عم تعمل؟ عم تذكر. فتح هذا ما كل الناس يعني بيستطيعوه، فإذا وجدت هذا الباب مفتوح إلزمه، أنت فتحك ومددك من هون. واحد يفتح عليه ببر الوالدين، يعني هيك بيستمتع استمتاع لما يعني هيك بيرضي عندما يرضي أمه يرضي أباه، فتح هذا إلزمه. مرات يفتح عليك بالصدقات، في أناس سبحان الله يعني بيحب يعني ما يعطيه أحب إليه مما يبقيه، فنان يعني بالصدقات، فنان بجبر الخاطر، فنان بجبر الكثير. على كل يا أخوان، في أخوان يفتح عليهم بالعلم، تلاقي بيحب يقرأ كتب هيك، لو بتخليه 10 ساعات قاعد هو بهالكتب مسكر على حاله الباب مبسوط الزلم، في غيره ما بيقدر يعني هذا الشيء. على كل الأحوال، إذا وجدت الله عز وجل فتح عليك من باب فالزمه، فإن رزقك الروحي من هذا الباب. سيدنا ثابت البناني مفتوح عليه بالصلوات، مفتوح عليه بالقرآن الكريم، مفتوح عليه بالبكاء من خشية الله. هلأ نحن مختلفون، في ناس سبحان الله دمعته عزيزة، يعني هو قلبه رقيق بس هيك دمعته عزيزة، ويعني إذا بدها تجي الدمعة بيضل بيعصر وبيكبس وبيعصر يا بتطلع يا ما بتطلع، هيك يعني مخلوق. في واحد سبحان الله عيناه هطالتان، الاثنين في رقة في قلبهم، بس واحد هيك عين دمعته عزيزة، واحد بكاء من خشية الله. طيب إذا رأيت نفسك بكاء من خشية الله، كمان هذا فتح من الله عز وجل. على كل، سيدنا ثابت البناني كان يبكي من خشية الله، ويبكي من تعلقه بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا قالوا له عيونك مثل عيون النبي صلى الله عليه وسلم، ظلوا يبكي لعمشت عيناه. سيدنا ثابت كان كلما دخل سيدنا أنس أستاذه، سيدنا أنس كان كلما دخل أستاذه قام له وقال أعطني يدك أقبلها، يد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، وسيدنا أنس خدم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فأنس ثابت البناني يبسله إيده يقول له هاي الإيد خدمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. ثابت البناني له تلميذ اسمه حماد، كان حماد كلما دخل شيخه ثابت يقول له أعطني يدك أقبلها، يد مست يدا خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. تعلقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان كبير، الله يرزقنا هيك التعلق بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويرزقنا الهمة في الإقبال على الله عز وجل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم عجل لنا بالفرج بفضل الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

خلق الإنسان. الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على النبي الرسول خير الأمم. إني أحبكم في الله. لا نزال مع سورة قاف ومع قوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أفلم ينظروا، دعوة من الله للنظر إلى جهة معينة محددة وهي السماء، يراها الطفل الصغير فيألف ويستأنس بها وهو يرفع بصره إليها فيرى الحمام والعصافير تطير في هذه السماء. والسماء في اللغة كل ما علاك، ثم تأتي بعد ذلك الطائرة وهي تعبر في هذا الفضاء، ورحلات الطائرات في السماء آلاف باليوم. سبحان الذي جعل لها في السماء مسارا لا تصطدم. لكن الشاعر يقول: إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. يا الله، نسمع يعني طائرتين تصادمون في الفضاء. أسأل الله أن يحفظنا برا وبحرا وجوا، ويقينا مصارع الغفلات وحوادث الطرقات والسيارات. يا رب الأرض والسماوات، احفظنا من كل جنب واغفر لنا كل ذنب. لا إله غيرك ولا رب سواك. أخرجنا من بيوتنا سالمين وردنا سالمين. اللهم سلمنا وسلم منا يا أرحم الراحمين. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم. العجيبة كلمة فوقهم، يعني أنا الآن هنا في الكويت السماء فوقي، لكن اللي في أمريكا تعتبر تحتي. أي شيء عجيب هذا، لأن الأرض كرة، أنا هنا في السماء فوقي، زين، واللي تحت هني الجاذبية ماسكته وصارت للسماء تحته. يا الله، لكن بالنسبة له فوق وبالنسبة لي فوق. هذا إبداع الإله، هذا خلق الله، لا إله غيره ولا رب سواه. يعني حتى شفنا بعض الشباب لما كنت أروح أمريكا ألقي محاضرات، لقينا بعض الشباب يصلي بهذه الجهة، الكعبة عنده بهذه الجهة. وبعدين رحت ألقي محاضرة في ولاية أخرى، صارت الكعبة عنده في الجهة الثانية المعاكسة، تدور ويلتقون بعدين. سبحان الله العظيم، معجزة هذا. يعني اتجاه معاكس ويؤدي إلى القبلة. ولهذا يعني ربي سبحانه عندما يلفت هذه الأنظار يريد منا الاعتبار. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. يا الله، كيف بنيناها؟ سبع سماوات، من بناها؟ تتعرف هذا اللون الأزرق الفاتح اللي تراه؟ ترى هذا هو ليس اللون الحقيقي. لو طلعت أنت إلى مرحلة معينة في الجو ظلام دامس، وين الأزرق اللي أنا أشوفه؟ لا، راح. انعكاسات الشمس وانتشار ضيائها يعني خلى المنظر كأن فوقك بحيرة زرقاء، لكن اللي اخترقوا الفضاء وراحوا ظلام دامس. لهذا الله قال عن الكفار اللي لو أنهم يصعدون فوق، قال يعني
إنما سكرت أبصارنا بل نحن مسحورون. لأن يشوف يعني وين السماء الزرقاء اللي أنا دائما أشوفها، وين ما وصلت لها، وين راحت، شو الظلام اللي جانا، الله سبحانه. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. تلاحظ الخطاب جماعي، فلم ينظروا، ما قال أفلم ينظر فرد، لأن الحقيقة يعني المفروض أن كل جماعة، كل تجمع، كل كشاتة، كل مجموعة يعني لازم يتعاونون على عملية التدبر والتفكر. مجموعة يطلعون البر، يطبخون، يشبون شبوب، يستانسون، وبعدين يعني واحد منهم يقول يا جماعة شوفوا شوفوا شوفوا يوم رحنا بعيد عن الأضواء وبعيد عن الأنوار، ولا السماء مشكوكة بهالنجوم. يخيل لك ما في موقع إبرة، يا الله هذه وين كانت مختفية؟ هي كانت الكشافات والأضواء، كان يعني الإنسان في الصحراء البدوي عندما ينظر إلى السماء في الليل يجد يعني خشوع في قلبه، وهو يرى هذه القبة فوقه تلمض تلمض تلمض، نجمة زرقاء ونجمة صفراء ونجمة حمراء ونجمة خضراء كلها توصوص في السماء، الله. ويشوف الثريا مجموعة نجوم كما يقول الشاعر، والثريا رجح الكون بها كابن ماء انضم للوكر جناح. هذا الطير الأبيض اللقلق اللي يضم إذا نزل عند الماء جناحه، يقول هاي الثريا كأنها طير أبيض نازل على بحيرة بالليل. هذا تصوير عجيب. والثريا رجح الكون بها كابن ماء ضم للوكر جناح، أفلا تغنم عيشا ينقضي أنسه منك غدوا ورواح. الله، غدوا ورواح، هذه المطية اللي أنت راكبها يعني ليل نهار ليل نهار ليل نهار، روح والعمر رايح، تلحق أو ما تلحق. يقول الشاعر إن الجديدين، الجديدين يعني الليل والنهار اللي يتجددون دائما، إن الجديدين إذا ما استوليا على جديد أدنياه للبلا. اليوم عمره 10 سنين، صار عمره 20، مر الليل والنهار، وخاصة زماننا هذا أول وين نذكر الجمعة لما تجي الجمعة اللي وراها، نمل وإحنا ننطر في الأسبوع. لا، أنا أدركت هذا الزمن وأدركت هذا الجيل، يعني الحين ما يمديك تحك راسك، قال اليوم الخميس باكر اللي معه، يا يا يا يا يا، أتكلم من أعمارنا، روح تلحق أو ما تلحق، صلي، تسبح، تهلل، تكبر، أو يمضي العمر خلاص ما يعود، اللحظة ما تعود. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا

عرفات، عرات، غرلا، عيونهم فوق، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. يا الله يا رب ارحمنا برحمتك الواسعة والطف بنا يا الله يا الله. اللهم أنت لنا عند اللقاء، أنت لنا عند اللقاء. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها يرتفع الآن أذان العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: فتعي.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العالمين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد أيها الإخوة والأبناء الكرام، ندخل مرة ثانية في منهاج التربية الصالحة. حتى في لما صار في إسلام ووقعوا القريش كمان كفار، كمان يطلب بناتهم وكذا إلى آخره، شيء عجيب. ونحدثكم اليوم عن النهي عن قتل الأولاد. قال الله تعالى منددا على الجاهليين قتل بناتهم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أي ممتلئ غنا، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أو يمسكه على هون أو يدسه في التراب يقبره، ألا ساء ما يحكمون. موجود في القرآن. قال المفسرون: كانت مضر وخزاعة يدفنون البنات أحياء، وأشدهم في هذا تميم. واحد تاني: زعموا خوف الفقر عليهم وطمع غير الأكفاء فيهن. وكان صعصعة بن نجية جد الفرزدق الشاعر إذا أحس بشيء من ذلك وجه إلى والد البنت إبلا جمال يستحيها بجانب، كان يشتريهن من آبائهن حتى ما يطلوهم. فجاء الإسلام وقد أحيا 70 موؤودة. لما إجا الإسلام كان في 70 موؤودة، يعني حطوهم تحت التراب. وقال تعالى: فإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، كيف قتلتوها وهي لسه صغيرة ما عملت شيء شيء شيء شيء حفيظ، ما قرأتها إلا بكيت، الرسول صلى الله عليه وسلم بكي. قال المفسرون: سؤال الموؤودة سؤال توبيخ لقاتلها، لأنها قتلت بغير ذنب. وقال بعضهم: سئلت أي طلبت، كأنه يريد كما يطلب بدم القتيل، فكأنها طلبت منه فقيل: أين أولادكم؟ وهذا السؤال سؤال توبيخ وتبكيت لوائدها، وهو أبلغ من سؤالها عن قتلها، لأن القتل لا يصح إلا بذنب. فبأي ذنب كان ذلك هي صغيرة؟ فإذا ظهر أنه لا ذنب لها كان أعظم في البرية وظهور الحجة على قاتلها. ولننتقل بكم إلى بر الأبناء والأباء، من الأبور إلى الأحسن شيء. لما كان الآباء والأمهات أعظم المحسنين إحسانا إلى الأولاد بعد الله تعالى، كان حقهم على الأبناء أعظم الحقوق. لهذا قرن الله تعالى الإحسان بالوالدين بالأمر بعبادته وحده، فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. رأسا من بعد الله الوالدين: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهم قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال سبحانه وتعالى أيضا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذا قرآن. وهكذا قرن الله تعالى، قرن الأمر بشكر الوالدين، أمره بشكره سبحانه، فقال عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف وشدة على شدة، وفصاله أي فطامه في عامين: أن اشكر لي ولوالديك، إلي المصير. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها، أي في وقتها المحدد لها شرعا. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وكذلك في الحديث الشريف قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر، أحدهما أو كلاهما، أم أو أبو، فلم يدخل الجنة. إذن وأقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: أبايعك على الهجرة والجهاد وتبتغي الأجر من الله تعالى. فقال له عليه الصلاة والسلام: هل لك من والديك أحد شيء في موجود؟ قال: بل كلاهما موجود. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وهكذا حق الوالدين على أولادهم. أدركنا الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية، وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن المقصد الكبير من عمل الإنسان في الدنيا، قال تعالى: وقل اعملوا، وكيف أن هذا العمل لا بد من أن يكون بسبب دوافع ثلاث: الدافع إلى الطعام والشراب، والدافع إلى الجنس، والدافع إلى تأكيد الذات. ولكن المؤمن في ضوء هذه الدوافع يمكن أن يجعل عمله عبادة يرقى بها إلى أعلى عليين في الدنيا والآخرة. فالعمل لا بد منه، هناك دوافع للعمل، إما أن يكون مرشداً وفق منهج الله تنتفع به في الدنيا والآخرة، إما أن يكون سلماً ترقى به إلى أعلى عليين، أو أن يكون دركات يهوي بها الإنسان إلى أسفل سافلين. الآن الحديث عن عمل آخر، عمل لا يرضي الله، ما حقيقته وما نتائجه وما مضاره وما أخطاره؟ أولاً، الله عز وجل جبلنا جبلة راقية، أن الإنسان إذا خرج عن منهج الله، إذا عمل عملاً سيئاً، إذا عمل عملاً آذى به إنساناً أو مخلوقاً، إذا عمل عملاً استغل به إنساناً، ابتز ماله، غشه، احتال عليه، أخذ منه فوق ما ينبغي، أعطاه أقل مما ينبغي، كلمة العمل توصف بكلمة جامعة مانعة: عمل صالح، في عدل، في إنصاف، في جمال، في خيرية، في صدق، في حكمة، في رحمة، في انضباط، وعمل يوصف بكلمة واحدة أيضاً: سيء، في كذب، في احتيال، في ابتزاز، في إيهام، في إيذاء للمخلوقات. فالإنسان بيعيش عمر مديد، هذا العمر المديد واشتغل وأسس شركات وتاجر وسافر وتزوج وأنجب وزوج أولاده، هذا العمر المديد يضغط بكلمة واحدة: إما أن يقال بعد موته الله يرحمه، أو أن يقال بلسان الحال الله لا يرحمه أبدا. فأنت أحد إنسانين، إما أن يكون لك عمل صالح، صالح يبدو في بيتك، زوج صالح، زوج وفي، زوج مخلص، أب رحيم، أب عطوف، أب منصف، أب مربي، ابن بار، بنت وفية لأمها وأبيها، منضبطة محجبة بالبيت، بالطريق في غض بصر، في ضبط لسان، في ضبط الجوارح، بالعمل في صدق، في إخلاص. يعني كلمة عمل صالح تنسحب على كل أعمالك في الدنيا، بدءاً من كونك زوجاً أو أباً أو ابناً أو أخاً أو بنتاً أو زوجةً، ثم إلى الحركة بالطريق، ثم إلى وضعك المهني في الحياة: تاجر، طالب، طبيب، مهندس، عامل، مزارع. ثم بأوقات لهوك يمكن أن تمضي وقت اللهو بطاعة لله، بتأليف للقلوب، بسهرة بريئة، بنزهة نظيفة أو بنزهة غير نظيفة، بعلاقات غير صحيحة، بكلمات غير منضبطة. يعني تصور كل حركتك بالحياة، من طعامك إلى شرابك إلى دراستك إلى عملك إلى تأسيس عملك إلى علاقاتك الاجتماعية، كل هذا الكم من الحركة
قد يوصف صفة واحدة.

0: عمل صالح، العمل حركة. هل هذه الطاولة ليس لها عمل صالح لأنها سكونية؟ لماذا هي سكونية؟ ما فيها شهوات، لأنه ما بتشتهي طاولة أنثى هي أبدا، ما بتشتهي تأكل ولا تسافر، جماد. أما أنت بركب فيك شهوات، الشهوات كالمحرك تتحرك، طالع من بيته بالتعبير العامي بده ينبسط. في مؤمن بينبسط لكن نظيف، بياخذ أهله أولاده مكان جميل، بياكل طعام طيب، بمازحهم بلاطفهم، بيرجعوا مسرورين. في إنسان يطلق بصره في الحرام على من لا تحل له، بيتكلم كلام مؤذي، يعني غارق في شهواته، غير منضبط في حركاته وسكناته. فهي النقطة كلياتها الله يقدرني اشرحها. المؤمن ما بيتقرب إلى الله إلا بعمل صالح. بتلاقي صعب تلاقي مؤمن كذاب، مؤمن محتال، مؤمن دجال، مؤمن متكبر، ما بتقدر تلاقيه إنه منضبط مع الله عز وجل. مؤمن متواضع، مؤمن رحيم، مؤمن منصف. والله حدثني أخ بكاني راكب سيارته دهس طفل، إجا الأب أخو الطفل همس في أذن الأب قال له السيارة ماشية على 10 وعلى اليمين وما في خطأ من السائق أبداً، أما أخي قفز إلى أمامها ودهس. إجوا الشرطة قالوا أنا دهست خطأً، هذا ابني، وضع كل وزنه بحيث ألا يجرم السائق، لأنه سمع أنه ما له عامل شيء أبداً. هذا منصف، بيقدر يبتز مال هذا السائق، أليس كذلك؟ أيام إنسان بيسترخي أمام السيارة وكأنه أغمي عليه، ما عاد ينتهي منه السائق بخمسين ألف عامل، يكون السائق ما مسه إطلاقاً، ما مسه إطلاقاً. والله سمعت قصة في الحج أنه إنسان راكب مركبته ماشي بسرعة اعتيادية، واجه شاحنة من طريق فرعي فخفف السرعة إلى أقل درجة، سائق الشاحنة ما تحرك، قام أسرع، بعد ما أسرع تحرك أمامه إجا، معه زوجة وثلاث أولاد، ماتوا ولدين وزوجته. وقعت القصة أيام فريضة الحج، والمقتول بحادث سير ديته 100 ألف في الأيام العادية، في أيام الحج 200 ألف ريال، 200 ألف بثلاثة 600 × 15 = 12 مليون. أجوا الشرطة، هذا البدوي قال لهم والله الحق علي ما له علاقة، شاف الكلمة هي خسر فيها 12 مليون، 12 مليون خسروا. بس والله أنا أقول لو لم يكن له إلا هذا العمل لكفى، بريء الثاني. فالإنصاف، مؤمن بتتبلى الناس، مؤمن تأخذ ما ليس لك، مؤمن بتدعي أنه أنت مغمى عليك والسائق ما له عامل شيء إطلاقاً. الله كبير، الله كبير وموجود وما في إلا الله عز وجل. فيا أيها الإخوة، صدق بينضغط عملك كله بكلمة واحدة، عملك بالبيت كزوج، عملك كابن، عملك كزوجة، عملك كأم، بينضغط حركتك بالطريق، عملك بالشغل. ممكن أن تجد فأرة في تنكة الزيت، ممكن فيك تبيعها كمؤمن تبعتها على الصابون، إذا ما في إيمان ببيعها، ما في جهة تكشفه إطلاقا. فأنا بقول بالنهاية إما أنه لك عمل صالح أو عمل سيء، في حالة ثالثة، الحالة الثالثة خلطت عملاً صالحاً مع آخر سيئاً، هنيئاً وأثني على من كان عمله صالحاً. ودائماً وأبداً الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الصفة الأولى الصارخة. طيب كلمة واسعة جداً، أنت أردت أن تقتل عقرباً في قتل مع إحسان، ضربة واحدة ما بيتسلى فيه. مرة كنت بمسمكة، صاد السمك أمامي بالشبكة، والسمك مضطرب اضطراب مذهل، يريد أن يفتح بطنها لينظفها من أحشائها. قلت له وقف. قال لي بيطولوا. قلت له بستنى ساعة. وقف، ما بقدر، في شرع. والله مضى ساعة حتى سكنوا. المرة الثانية أخذتهم معي بالسيارة، لعبطوا بالسيارة ساعة طويلة، لأنه بس ما بقدر. الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. انتبه، الدين مو بالجامع، الدين أن توصف بأن لك عمل صالح، لك عمل صالح. تنصح مواطن جاي من حلب، له معاملة وإنجازها بيتم بدقيقة، تعا بكرة عم يطق حنك مع وحدة هذا عمل سيء. طبيب مناوب إسعاف، إجا واحد عم بيموت، لا وقفوا شوي انتظروا لاحقين سووا لنا كاس الشاي، مات، عمل سيء. هذا الكلمة بتدور معك وين ما رحت، بتدور معك ببيتك، بالطريق، بمكتبك الهندسي. ما شهدت صب السطح، في عمال جهلاء مشوا على الحديد نزل لتحت، لما انصب صار مكانه غير طبيعي، ما عاد اسمنت مسلح، هو بناء جامعي. صار في جريمة بالجامعة، هالفتيات هجموا على الشرفة يشوفوا تمثيل الجريمة، وعيت الشرفة إنه المهندس ما أشرف على الصبة، فمشوا على الحديد، الحديد تغير مكانه بالصبة فما عاد مقاوم، فلما أجوا 20 طالبة على الشرفة وعيت البرندة. ركب صحن، موضوع الصحن موضوع ثاني، بس هلأ موضوع ركب صحن، عواض 6 براغي برغيين، طلعت رياح شديدة، وعي الصحن فوق، بنت صديقي أردتها ميتة بصف الثامن مثل الوردة. هذا عمل سيء، شيء واسع كثير. صدقوني أقل مكان يظهر فيه دين الإنسان هو المسجد. لا شوفوا لابس جلابية بيضاء وحاطت عطر زيتي مسك، هذا عطر العود غالي كثير، مسبحة جميلة جدا، وسيدي الله يخلينا ياكم وانتم بركتنا، مو هي. شوفوا بالشغل في خطأ، في غش، في مادة مسرطنة حطها بالمادة الغذائية، في مادة غذائية غير صالحة للاستخدام البشري دبرها وسوقها وباعها وربح أرباح طائلة، نيك الدين. صدقوني ما ممكن الله ينصرنا إذا ظانين دين بالمسجد، مو بالمسجد، بالحقل. يبخ هرمونات تطلع الفاكهة كبيرة ووازنة وغالية كلها مسرطنة، ممنوعة الهرمونات بالقطر، تجي تهريب، ما بيخافنا الله. المزارع في مجال يغش، والتاجر قال لي عم باخذ كاسة عصير، حط بردقاني عبي الكاسة كلها، مو معقولة فأسى شي 100 سيرنج مي أطيب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. والله زرت إنسان والي صديقي عمره 96 سنة، قال لي يا عمو أنا عملت تحليل مبارح قطع كله طبيعي، كله 96 كله طبيعي. قال لي والله ما لي آكل قرش حرام بحياتي، ولا أعرف الحرام النسائي، لا هاد ولا هاد. قال له يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. من عاش تقيا عاش قويا. والله في عندي ألف قصة، ألف قصة. الذي يأكل ما ليس له سقط من عين الله، انتهى عند الله. بتعبير آخر، ألغى صلاته وصيامه وحجه وزكاته. لك عم تأذي مسلم، عم تضر مسلم، عم تبيع دواء انتهى مفعوله، عم تطلب تحليل ما بحاجة له المريض، تطلب تصوير ما بحاجة له. مين بده يحاسبك؟ إذا كنت جراح قلب وضعت دسام صيني حقه 30,000 بالفاتورة أمريكي حقه 65، هذا اللي كان مخدر بيقدر يكشف الخطأ تبعه؟ ما في قوة تكشفه. موضوع ثقة وذمة. لذلك المؤمن شخصية فزة، ما بيهم إن كان مراقب أو غير مراقب، الله بيراقبه. المؤمن شخصية فزة. والله بهالبلد نسي واحد بسيارة عمومي 20 مليون ليرة، بحث عن صاحبها 4 أيام حتى وصل إليه قدم له إياها 20 مليون، بس طلع صاحب المال مزوي كثير، اشترى له مركبة بمليونين. هذا الدين. نحن مو شايفين دين؟ لو شوفوا الدين الحياة جنة يا أخوان، جنة الحياة. لو شوفوا الدين، الأمير عبد القادر الجزائري بالجزائر، يعني هو الاسم الأول، كان بالشام ساكن، له جار فقير اضطر يبيع بيته، جاءه مبلغ بخس فانزعج، قال له والله ما ببيع جيرة الأمير 300 ليرة ذهب. إجا واحد وصل له إياها للأمير، بعت وراء قال له هي 300 خليك جارنا ولا ما ببيعك. هلأ منين بيجعوا الجار؟ منين بيجعوا؟ شو اللي بيجعوا؟ والله يا أخوان ما لكم يمين، بيت أرضي له وجيبة داخلية، حب واحد يزوج ابنه، في بهالبيت دكان أغلق الباب وعمر حيط وسوى له غرفة نوم، الدكان بالوجيبة، عمل له حمام مترين بمترين. الفؤاد اشتكى عليه، لك لا حجبت شمس ولا أزيتك، بيت أرضي والديار له والوجيبة له وداخلية، وعمر له بس حمام لابنه بده يزوجه. فؤاد اشتكى عليه، وين أزاك؟ وين أزاك؟ هذا المجتمع اللي بيأذي بعضه ساقط من عين الله. احفظها هالكلمة، عملك صالح أم سيء؟ واسعة كثير، ببيتك، ببيتك، بعملك، بالطريق، بالنزهة، عملك صالح أم سيء؟ أيها الإخوة، القضية تحتاج إلى حركة أخرى. المجيء للمسجد وحده لا يقدم ولا يؤخر، لكن إذا تعلمت وطبقت واستقمت، والله الذي لا إله إلا وأنا أخاطب الشباب، الآية الكريمة ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والله زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق. اللي ما في عمل، في بطالة، فرص عمل ما في، الشهادة ما لها قيمة، الشركات كبيرة وعملاقة كالحيتان يأخذون كل شيء، هذا كله كلام عند الله غير مقبول. المقبول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أنت شاب بحاجة لبيت، بحاجة لزواج، بحاجة لمهر، بحاجة لعمل، اتقي الله وشوف. ومن يتق الله، هذا كلام خالق الأكوان، ليكن عملك صالحا. مرة جلس جنبي واحد بوليمة، وضع بصحنه طعام فيه لبن، أخذ قطعة خبز ومسح الصحن مسح كأنه غسل. أدم أديب مع الله عز وجل، ما بيخلي بصحنه شيء ولا يعني مسحة لبن، مسحها بخبزة، أديب مع الله كثير. أحياناً بيعزم 5-6 آلاف كل سنة، توفى رحمه الله، 5-6 آلاف بيوم واحد بيعزمهم بالغوطة، بيعمل له نهريسة. هالإنفاق بيقابله والأدب مع الله في الطعام والشراب. تخلق بأخلاق الأنبياء، تخلق بأخلاق المؤمنين. كن صادق، كن أمين، كن ورع. توفى عالم، والله سمعت عنه قصص، أقسم بالله تأخذ بالألباب من تواضعه وحكمته وفضله وعلمه. هيك الإنسان، أنت إنسان، هو إنسان، لما لا تكون بطلاً؟ لما لا تكون شيئاً مذكوراً؟ وهذا الشيء بيد كل إنسان، طريق الله سالك وكل إنسان بإمكانه أن يسلكه أبداً. والطاعة سهلة جداً، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أريد أقول لك أنه كلمة عمل صالح واسعة كثير، حتى بالقيادة في عمل صالح، ماشي بسرعة معتدلة بتلاقي ماشي بسرعة عادية، واحد اضطر يتجاوزه بيرفع السرعة، بيرفع، أحرجه جاي سيارة ثانية، هي بطولة يعني هي. أنت ماشي بسرعة بطيئة، حب يتجاوزك مستعجل، طب شو عمل؟ بتلاقي في غلظة بالقيادة، في غلظة بالبيع والشراء. هذا الحاضر ما عجبك اتركه، طول بالك أخي، هي السعر، بتمنى والله راعيك بس ما بقدر، في عندنا تسعير رسمي هون. نفس الكلام بينحكى، في كلام قاسي، في كلام لطيف، في مشي بأدب، في مشي بكبر. أيام بيقود مركبته جنابي هيك كتلة كبر، عود عادي طبيعية، وشكر الله عليها، الله أعطاك مركبة. أيها الإخوة، الذي أتمناه عليكم أن العمل ما يكون سيء، وصدقني أنه بفطرتك تكتشف الخطأ من الصواب. بتقدر إذا فتت للبيت تقول السلام عليكم، أنت ابتسم، كيف الصحة؟ إن شاء الله مرتاحين، الله يعطيك العافية، تعبان مبين عليك، شو بتكلفك هي؟ تنشأ مودة بينك وبين لا يعلمها إلا الله، بفوت لك الجاهز، لا سلام ولا كلام، ومشغول بالأخبار، وهاتي الجريدة، ولا مالي فاضيلك، وحلي عني، طول بالك، عم تستناك من 8 ساعات، ما لحدا غيرك. فأنا ما بقول لكم في شيء اسمه عمل صالح برا وبالبيت ما في مشكلة، لا لا، العمل الصالح شمولي، من بيتك لجلستك مع أولادك، ابنك هذا أنسه، ضمه، قبله، شمه. كان النبي الكريم حينما ينجب أنجب فاطمة ضمها وشمها، وقال ريحانة أشمها وعلى الله رزقها. خلي دخولك على البيت عيد، هو لابد من عيد، بس يا بتطلع يا بالفوتة، إذا واحد شرس العيد بس يطلع من البيت راح خلصنا، بابا عندك موعد، ما تأخرت عن موعد، بدي صرفه لأبوه، شرس لأنه. وفي أب لطيف، فيا أخوان الأمر بيدك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ليس منا من وسع الله عليه ثم قتر على عياله. بعيد مرة ثانية، بيتك جانب، بيتك يعني زوجتك وأولادك وأمك وأبوك، بيتك وعملك جانب آخر، لا كذب ولا غش ولا رفع سعر ولا ابتزاز ولا ذم بضاعة الآخرين. بيجيب ظروف بزور من شركات أخرى، بيطلب زبون ظرف لشركة مو شركته، بيقول بلاش هذا، خده ما بدي اياه، هذا للكب زبالي، هذا هو ليش شاري؟ مشان يسوق سمعته، حرام ما بيجوز. وقد يكون احسن من بزرتك، حتى يبيع بزرته بيشتري من نوع ثاني، في لون ما كان يمشي معه، قام راح خيط بنطلون منه، انا لابس منه، شو ليش لابس منه؟ مشان صرفه. يعني اساليب البيع والشراء اذا مبنيه على الكذب ما بيجوز ابدا. فيا اخوان، انت بالنهايه لك حركه بالحياه، تطلع من البيت تشتغل، تركب سياره، يا بيكون عملك صالح بدءا من بيتك. انا اقول منهج الله عز وجل يبدا من فراش الزوجيه وينتهي بالعلاقات الدولية. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون عملنا جميعا صالحا، نلقى الله به ونسعد به في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكرا لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: ثانية.
1: والله لا كسرك. وين الشنطول؟
0: يابا يابا
2: مالك يا بريدي؟
0: في ضيف بدي يقابلك.
2: ضيف وانا تعال ضيوف؟ بحبش لضيوف انا.
0: يابا بدي اشوفك ضروري.
2: ناجي افتح يا زمزم خليه يابا.
0: تفضل يا استاذ ماهر.
3: السلام عليكم.
2: لا عليكم السلام.
1: يخرب بيتك، هو انت جايب هذا ولا؟
3: استنى، وين رايح يا سمير؟ مالك مغطي وجهك؟
2: ايش الدعوة يا اخ؟ مالك مالك انت يا سمير؟ شو مالك؟ ايش الدعوة؟ قاعد مغطي وجهه، قاعد بكشر وقاعد بزايق، ايش فيه؟
3: انت ابو سمير صح؟
2: انا ابو سمير. غلط،
3: انا ماهر.
2: وماذا يعني كلمة ماهر؟
3: انا ماهر اللي ابنك سرق منه 30,000 دينار.
2: عيد عيد، قديش قديش سرق؟
3: 30,000 دينار، وجاي احطك بين خيارين يا ابو سمير.
2: طيب تعال تعال تعال، ولا اقول لامك تعمل شاي بالعجل.
4: اسمع يابا، كل قرش اخده ماهر بدك تجيبه.
5: هاي ماهر قدامك، روح له واطلب منه.
6: انت اللي خدت المصاري واعطيته، وانت اللي كنت تقولنا اعطيه.
5: طيب يا فايز، حاضر، كل مصاريكو راح ارجعها لكم.
4: هاي الكلام الصحيح،
6: وانا كل قرش اخده مني بدي اياه.
5: حاضر، بكره كل مصاريكو راح تكون في جيابكم.
3: يعني بدك تضلك طول عمرك حرامي انت وابنك وبنتك متسولة؟ هذه فرصة يا أبو سمير، وأنا ما حد جبرني إني أشغلك عندي.
2: طيب أنا أصلاً ما بقدرش أشتغل.
3: هو أنت بدك تحرف، أنت بدك تكون مسؤول على شوية عمال، شوية شباب، شوية اختيارية بيشتغلوا. بعدين أنا كمان موفر عليك يا أبو سمير بيت، يعني البيت الموجود في الأرض كامل من مجاميعه، والشهرية كويسة. شو رأيك؟ والله بدك أبلغ الشرطة على سرقة المصاري؟
2: لا بعرضك، غلط غلط، موافق. بس شو بدك يعني تشغل السمير والسارة؟ والله يضلهم يعني برا يشحدوا ويزرقوا.
3: لا يا أستاذ، سمير وسارة لازم يرجعوا للمدرسة عشان يعيشوا حياتهم زي كل الأطفال.
2: مدرسة مدرسة مين والناس صاعين؟ ولادي سقط.
3: لا يا أبو سمير، ولادك أذكياء، بس بدهم تحفيز، بدهم واحد يدير باله عليهم. شو قلت؟
2: مش عارف، خلاص خليني افكر.
3: براحتك، بس تنساش، يا الشغل معاي يا اما السجن.
7: يا ماهر، شو عملت؟
3: الحمد لله، كنت افكر انه الفكره تبعتك خياليه.
7: يعني وافق انه يشتغل ورجع اولاده على المدرسه؟
3: صحيح، هذا عمل رائع يا نفين اللي عملتيه، وإن شاء الله في ميزان حسناتك يوم القيامة.
7: يا ماهر، إيش فايدة المصاري إذا الواحد مشغلهم عشان يدخل الجنة؟
3: بصراحة أنا كل يوم يا نفين بكتشف فيك أشياء رائعة جدا.
7: لازم يا ماهر تحط إيدك في إيدي عشان نعمل خير ونعيش مبسوطين.
3: فعلا السعادة أحيانا بتكون تحت رجلين الواحد بس ما بشوفها.
6: مالك؟ انت انجنيت؟
4: ليش انجنيت؟
6: صرت تتنازل شوية شوية. قبل كنت تقول بدنا نشارك ماهر، بعدين صرت تتبطر على 30,000 دينار، وهلقيت صرت تترجع عشان تاخذ قروش.
4: فكر يا دكتور كويس، انا بديش ابوي يكون معانا في اللي بدنا نسويه.
6: فهمني كيف يعني؟
4: ابوك هلقيت صار يحن لاخوك، يعني في صف اخوك من الاخر، وراح يشد على ايده. خلينا نبين انه احنا ما بدنا الا حقنا وبس، وبعد هيك بقول لك شو بدنا نسوي.
3: مين؟ ابوي.
5: ايوه يا ماهر، ابوك.
3: تفضل يابا تفضل.
5: اسمع يا بني، انا جاي اليوم عشان أطلب منك السماح. أنا عارف أني تقلت عليك ولبستك توب غير توبك.
3: شو اللي صار يابا؟ شو اللي غيرك فجأة هيك؟
5: أنا ظلمتك يا بني وطالب منك السماح، خايف أموت وانت مش راضي عني ومش مسامحني. انا غصبتك على الزواج وكنا طمعانين في مصاري البنت، لكن هلقيت لا، انا طمعان في حاجة واحدة بس، رحمة ربي فيا.
3: بالاول ربنا يطول عمرك ويقويك يابا. تاني حاجة المفروض انت ترضى عني يابا، مش انا ارضى عنك. وبعدين اش انا راضي بقدري؟ نيفين يابا طلعت بنت محترمة، صح هي مسكينة فش عندها ثقافة، بس عندها قلب طيب وكبير يابا، وانا مبسوط معاها.
5: الله يوفقك انت وياها يا بني
3: يا رب. طيب بخصوص اخوتي يابا،
5: اخوتك متغولين زيادة عن اللزوم، وللأسف انا اللي خليتهم هيك.
3: طيب شو بدهم يابا؟
5: بدهم يشاركوك نفس الموال القديم يابا.
3: طيب اسمع يابا، انا راح اقعد معهم واحاول معهم، بس بدي اياك تكون معي.
5: اخواتك يابا رفعوا صوتهم علي، او مش بعيد يطردوني من البيت كمان.
3: معاش يابا، معاش يابا اللي طردك، وانا ايش بسوي؟ انا مستعد يابا اسكنك من الصبح في قلب الدار، في عيني، في قلبي.

0: اسمع يا فايز، لقيت أبوك راح يروح على ماهر ويشكيله.
1: طيب والعمل شو بدنا نسوي؟
0: أكيد هم الاثنين راح يتفقوا علينا،
1: يعني راح نطلع من المولد بلا حمص.
0: عشان هيك لازم نغير كل اللي فروسنا.
1: كيف نغير؟ نقول له الله يسهل عليك، احنا غلطانين.
0: بالضبط، احنا غلطنا في حق اخونا ولازم نسيبه يعيش حياته.
1: والكو شو اللي جرالكو؟ ابوي من شقة وانت من شقة، شو اللي صار؟
0: بعدين بتعرف، انت اعمل بقول لك عليه وبس.
2: ماهر ليش ما تخلي ابوك يعيش معانا؟
3: مش راضي يا نيفين، مش راضي، بس انا ان شاء الله راح اجيبه غصبا عنه. انا اصلا ما صدقت انه يرضى عني.
2: تعرف يا ماهر انه الله بحبك؟
3: ايش معنى يا نيفين؟
2: الله بحبك انه خلى ابوك كويس وسامحك وسمحته.
3: انا نيتي صافية يا نيفين ومستعد اعمل اي حاجة بس يرضى ابوي عني.
2: وانا كمان يا ماهر معك، اذا اخوتك عشان يرضوا عليك بدهم مصاري اعطيهم قد ما بدهم.
3: تعرف يا نيفين انا فخور فيك، ربنا يخليك ويحفظك يا رب. انت وفايز، شو المطلوب مني عشان نرجع اخوة بنحب بعض وبنخاف على بعض؟
0: الله يسامحك يا اخوي، واحنا ما بنحب بعض ولا بنخاف على بعض.
3: اسمع يا هاني، اسمع يا فايز، انتوا اخوتي، انتوا اللي ربتوني وعلمتوني وتعبتوا عشاني، وانا من هان لاخر نفس في حياتي ما بنسى اللي عملتوه، وانا مستعد لاي حاجة، بس رجاء خلي قصة مرتي واملاكها خارج كلامنا.
0: اسمع يا ماها، احنا لما علمناك وربناك مش عشان حملك جميلي، لا، علشان هذه رسالة احنا بنؤمن فيها يا اخوي. انت اخونا، وخصوص الخلافات اللي صارت كانت غصب عنا. الفقر صعب يا اخوي، وانا بدي اياك تنسى كل اللي صار بيننا ونفتح صفحة جديدة.
3: الله اكبر، معقول اللي بسمعه؟
1: احنا اكم اخو انا، كنا ثلاثة وبداش نخسره.
3: وانا هي اللي بدور عليه.
4: الحمد لله، خلاص يا اولاد، يعني فيش بعد هيك تقصب وتزاقع بعض.
0: وعشان يعرف مار انه احنا بنحب وبنحترم ابونا، هاي بوس فوق راسك يابا. قوم يا فايز، قوم بوس على راس ابوك.
1: مالنا بركة اللي انت يابا.
4: الله يرضى عليكم دنيا واخرة.
3: طيب عشان ابين لكم اني انا كمان ما برضى الظلم، لكم تفضلوا هاي 30,000 دينار.
0: لا يا اخوي، الله يرضى عليك، هدول مصاري زوجتك، احنا ما الا حق فيهن.
3: بس زوجتي موافقة يا هاني.
0: معلش معلش يا اخوي، اعذرنا،
1: احنا لما قدمنا لك واعطيناك مش دين يا اخوي، هذه رسالة انسانية.
3: ما شاء الله. طيب انا بقول اذا انتم بتحبوني عن جد وبدكم نرجع مع بعض اخوة عن جد، لازم تاخذوا المصاري.
0: مدامك مصر احنا حناخدهم ولا تزعل.
3: ايوه هيك انا مبسوط.
4: الله يرضى عليكم.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصتنا اليوم مع إمام من أئمة المسلمين، وعالم جليل من علمائها، ونجم من نجوم هذه الأمة. إنه الإمام مالك ابن أنس رحمه الله رحمة واسعة. الإمام مالك وهو شيخ الشافعي كانت له هيبة عظيمة جليلة. سنورد قصة حدثت لهذا الإمام الجليل. قبل أن نبدأ بالقصة نعرف أن الإمام مالك اتفق الناس كلهم على أنه كان رجلا مهابا، كان له هيبة، حتى أن الرجل الغريب إذا دخل في مجلسه فسلم ما يرد عليه أحد إلا بهدوء، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ليش؟ من هيبة الإمام مالك وهو جالس. فيستغرب شنو هذول الناس ما يردون عليه إلا بهذه الطريقة، هو يسلم السلام عليكم والناس بهدوء عليكم السلام ورحمة الله. لكن لما يجلس ويشوف الإمام مالك ويشوف هيبته ويبدأ يسمع من الإمام مالك، يجلس معهم كأن على رأسه الطيرة مثلهم، يعرف هيبة الإمام مالك. الشافعي يقول كنت لما أقلب صفحات الكتاب عند الإمام مالك صاحب الموطأ وأنا أفتح، يقول بهدوء أفتح الكتاب، هيبة للإمام مالك. الإمام مالك عاصر عهدين، العهد الأموي والعهد العباسي. عباسيين لما حكموا بعد الأمويين ما جاء الأمويين وقالوا تفضلوا هذا الحكم، يلا دوركم الآن وحنا نطلع. تدرون كم واحد مات؟ عشرات الألوف من الدماء سالت، رقاب طارت، جثث دفنت. العباسيين ما جاءوا ترى بسهولة يحكمون بعد الأمويين، مجازر ومقاتل. ولما صاروا في الحكم على بالك اسمحوا حق أي واحد يعترض عليهم ولا يقول كلمة عليهم؟ هذا حكم ملعب، هذا حكم ما في لعب. كان الواحد لو يقول لعل قبل ما يتكلم يطير رأسه. هذا العباسيين محكموا بسهولة، وكانوا يجبرون الناس على البيعة إجبار، كانوا يجبرون الناس على البيعة بحيث أن الواحد يجي يحلف أقسم بالله العظيم أنني بايعتكم وإن لم أكن بايعتكم فإن زوجتي علي طالق. يخلون الناس يقول هذا الكلام، يطلق زوجته بس علشان يأكد بيعته للحاكم العباسي في ذلك الزمان. والناس كانت تسوي، تجي عند الإمام مالك تقول له أنا، يقول له الواحد أنا طلقت زوجتي لما وأنا داخلي ما أبي أبايعهم. فكان الإمام مالك شو يقول لهم؟ هذا الحلف غير صحيح وأنت مكره وزوجتك لا تطلق. فانتشرت الفتوى، ترى واحد يسأل يروح يعلم ربعه، ترى الإمام مالك يقول حلفوا وما عليكم شيء، حتى كفارة ما عليكم لأنك مكره. انتشر الخبر بين الناس، راح وين؟ راح حق أمير المدينة جعفر بن سليمان. وصل الأمر هذا حق منه؟ حق الخليفة. من الخليفة؟ أبو جعفر المنصور، سنة 147 هجرية. لا إله إلا الله. شنو تهمة الإمام مالك؟ فتوى. الإمام مالك ترى ما يجامل أحد، اعرف هذه القاعدة. إلا إما الأربعة الذين اشتهرت مذاهبهم عند أهل السنة، مالك الشافعي أحمد أبو حنيفة، ترى ما يجاملون أحد، عمرهم ما جاملوا أحد، هذا ما عندهم شيء اسمه. أنت تقول للناس هذا الشيء؟ قال نعم أقول. تراجع؟ ما أتراجع. قالوا سنعذبك، تعذبوني على فتوى؟ تدرون شنو الإمام مالك يعني للناس لما يخرج للناس؟ وبدأوا بتعذيبه. شوف الخبث، أمر أمير المدينة في ذلك الوقت
بتعذيب الإمام مالك بسبب هذه الفتوى. هو ما حرض الناس على الخليفة، هو ما قال حق الناس اخرجوا على لا لا لا، ما سوى شيء ترى، هو فقط أفتى للناس فتوى تسببت بالنسبة للخلافة بمشكلة، وبدأوا بتعذيب الإمام مالك حتى يتراجع. تدري شلون كانوا يعذبون الإمام مالك؟ جلد بالصياط، خطوط على ظهره من الجلد، كانوا يجرون إيده جر بالحبال حتى انخلعت عن كتفه. يا الله، تخيل إمام دار الهجرة، إمام المدينة في ذلك الزمان، إمام الدنيا، مالك بن أنس في زمنه كان هو إمام الدنيا. يمكن تسألني سؤال، طيب والناس وينهم في ذلك الزمان؟ الناس اللي يعتبرون الإمام مالك هو إمامهم وقدوتهم هذا الناس وقت الخوف، الكل نفسي نفسي، الكل يبي السلامة، ويرون بأعينهم ويسمعون بآذانهم كيف كان يجلد الإمام مالك بس علشان فتوى يتراجع عنها. وكان كلما ضرب بالصوت، تدرون ايش كان يقول الإمام مالك؟ شوف ايش كان يقول، كل ضربة اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون. من مثل الإمام مالك؟ ترى أنت لما تسمع أن أئمة، مع أن في علماء كثير في زمانهم، هذا الغير في قلوبهم، في سماحتهم، في صفحهم، في صبرهم، في ثباتهم. الإمام مالك كان بعد هذا التعذيب، تدرون شلون كان يشيل إيده؟ كان يشيل إيده كذي، يشيلها ما يقدر يحركها، عشان كذي بعدها بالصلاة نزل إيده كما يقال، ما قدر يحط إيده في الصلاة، ما استطاع أن يرفع حتى ملابسه، ما كان يستطيع أن يضع الثياب والرداء على ظهره. ومع هذا، بهذا الضرب وبهذا التعذيب، وكانت إيده مجروحة لآخر عمره، لفت الحبال عليه تبين مثل الحلي يقولون، من شدة الضرب كان يغشى على الإمام مالك. فلما يفيق، تدرس كان يقول أول ما يصحى، أشهدكم أني قد جعلت ضاربي في حل، أول ما يستفيق من إغبائه من شدة الضرب، على طول أبو جعفر المنصور شاف الناس بدأت تهيج، جاله من الخلافة إلى المدينة علشان بس يراضيه، خوف أن الناس تنقلب عليهم. والإمام مالك يقول له ترى أنا ما أبي شيء، أنا ما أبي شيء. لما دخل على أبو جعفر وكان جاي في الحج، قاعد وياه، يقول حق الإمام مالك، يقول والله الذي لا إله إلا هو ما كنت أدري، وأنا ما أدري اللي صار فيك، ولا أنا أمرت فيه، ولا أنا، ما تدري أبو جعفر، مو أنت اللي والي المدينة اللي وصل لك الخبر، وأنت في شيء ما تدري عنه يا أبو جعفر. لكن كان يقول الإمام مالك، كنت أخشى بس أموت وضارب الإمام مالك، يروى أنه كان له نسب يلتقي بنسب رسول الله، يقول كنت أخاف أني أموت وهذا الرجل اللي في رقبته دمي يأتي يوم القيامة وهو من له نسب لرسول الله. شوف شلون حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عفى الإمام مالك عنهم حتى لم يحرض عليهم، ما همه، وصبر وثبت. وهل ضره أن ضرب وأهين؟ بل رفع الله قدره في الناس ورفع شأنه بين البشر، حتى صار إلى اليوم إذا قيل الإمام مالك فأنعم به من إمامه.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: البشرية جمعاء، وأن ما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من السنة الصحيحة ما فيه الخير لهذه البشرية إذا ما أرادت أن تحيا حياة سعيدة طيبة. دائما مع فضيلة البروفيسور زغلول النجار. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: السلام ورحمة الله.
0: فضيلة الدكتور، هناك من الناس من يقول لطالما تحدثتم عن الإعجاز العلمي وأن الإعجاز العلمي إنما هو رد فعل لما يكتشفه علماء الغرب. فعندما نتحدث عن الأرض وتكويرها، نتحدث عن السماء، نتحدث عن الأرضين السبع، نبدأ بشرح ما أتى عليه العلماء الغربيون من هذه النظريات ثم نعود إلى قرآننا فنجد ذلك. هل يمكن أن نسمع العالم أن ما توصلتم إليه من شرح لبعض آيات الله كان فيه سبق علمي؟ يعني هل هناك آيات استطاع البروفيسور زغلول النجار اكتشافها قبل أن يصل إليها العلم الحديث؟
1: أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله وبتحياتكم. وقبل أن أجيب على هذا السؤال أؤكد على أن السؤال يوجه لي في كل محاضرة عامة وفي كل مناقشة محدودة وفي كل مناسبة نتحدث فيها عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. وللإجابة على ذلك أقول لابد لنا من الاعتراف بأننا نحن معشر المسلمين نعيش فترة انحصار حضاري، والاعتراف أو التشخيص للداء هو بداية العلاج. يعني إذا لم نعرف أدواءنا لن نستطيع أن نعالجها، وإن لم نشخص هذه الأدواء تشخيصا صحيحا لن نستطيع أن نعالجها. فلا بد لنا من الاعتراف بأن الأمة الإسلامية تمر الآن بفترة انحصار حضاري سببه تمزيق هذا الجسد الواحد إلى أكثر من 57 دولة ودولة، بالإضافة إلى أقليات تقدر بمئات الملايين كما هو الحال في الهند والصين وفي غيرها من دول العالم. وبالرغم من انتشار الإسلام في كل قارات الأرض بمعدلات عالية، إلا أن الإسلام فقد المرجعية الواحدة وفقد القيادة الواحدة وفقد الاعتزاز بالإسلام وباللغة، وفقد المسلمون الشعور بالجسد الواحد الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعيش الآن في زمن التكتلات البشرية الذي كما ذكرنا في حلقة سابقة يقول عنه علماء الاجتماع أنه لم يعد هناك مجال لتجمع بشري أقل من 300 إلى 400 مليون نسمة أن تكون له بصمة على مجريات الأحداث في العالم. فنحن نعيش أتباع لهذه القوى الكبرى تفرض علينا مشيئتها كيفما تشاء، وهم لا يعرفون الإسلام ويعادون هذا الدين دون أن يعرفونه، فأقصوا الإسلام عن مقامات اتخاذ القرار وغربوا الأمة تغريبا كاملا نعاني منه الآن. فلا ينحسب هذا الانحصار الحضاري على الإسلام، ولكن ينحسب أو يحسب على المسلمين، لا ينسحب على المسلمين. طبعا في ظل هذا الكساد الحضاري كيف يمكن لنا أن نسبق علميا؟ كيف يمكن لنا أن نسبق تقنيا؟ كيف يمكن لنا أن تكون لنا بصمة على مجريات الأحداث؟ علما بأني زرت أغلب دول العالم بفضل الله وكرمه، وزرت أغلب الجامعات الكبرى في العالم، وزرت أغلب المراكز البحثية في العالم، ووالله لم أجد مكانا من هذه الأمكنة خلوا من نفر من أبناء المسلمين على أعلى درجات التخصص.
0: الحمد لله.
1: فالمرض ليس في الأمة، هي في تفكيك أواصل وأواصر هذه الأمة، فبعثرنا إمكاناتها البشرية وإمكاناتها المادية ووصلنا إلى ما نحن فيه من تخلف. وبالرغم من ذلك كله حاولت أن أثبت أننا إذا بدأنا من القرآن الكريم يمكن أو من الحديث النبوي الشريف يمكن أن نصل إلى حقائق لم يصل إليها العلم الغربي في ظل التقدم المذهل الذي نعيشه الآن. وأضرب لحضرتكم نموذجا على ذلك، يعني آية في سورة الإسراء يقول فيها ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
0: صدق الله العظيم.
1: رجعت إلى كتب التفسير فوجدت أن غالبية المفسرين حتى الذين يكتبون في هذا العصر يعني هذه الأيام
0: يعني فقط بين قوسين.
1: نعم.
0: يعني للأسف فضيلة الدكتور حتى المفسرون في عصرنا الحالي يعني يعاد التفسير بطريقة طباعية جديدة. نعم. أما

0: لا يضاف عليها هذه الأشياء العلمية هذا
1: إلا من رحم
0: نعم
1: ربك.
0: نعم.
1: فأقول قرأت ما قاله المفسرون في تفسير هذه الآية الكريمة، وجدتهم يقولون آية الليل والنهار نيرهما، آية الليل القمر وآية النهار الشمس.
0: نعم.
1: طيب إذا كان هذا الكلام صحيحا فما معنى فمحونا آية الليل؟ القمر لا يزال موجودا قائما. ما معنى فمحونا
0: آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة؟ يعني قالوا أنها آية الليل هي القمر وآية النهار الشمس.
1: نعم.
0: الآن إذا كنا محونا آية الليل،
1: طيب القمر لا زال موجود.
0: نعم.
1: طيب
0: نعم.
1: ما معنى محونا آية الليل؟
0: جميل.
1: فوجدت بعض العلماء يقولون لعل القمر كان نجما متوهجا مضيئا بذاته فأطفأ الله جذوته، وهذا من الناحية العلمية التجريبية خطأ فادح.
0: نعم.
1: لأن العلماء يقولون الآن أن أقل كتلة في هذا الكون يمكن أن تبدأ فيها عملية الاندماج النووي فتكون نجما لا تقل كثيرا عن كتلة الشمس.
0: الله أكبر.
1: والقمر كتلته صغيرة جدا.
0: نعم.
1: فلا يمكن للقمر أنه كان نجما في يوم من الأيام.
0: وأنت فرقت بين النجم والكوكب.
1: نعم. نعم. ثانيا لو كان القمر نجما لأهلك الأرض، لأحرق الأحياء، لبخر الماء وخلخل الهواء وجعل الأرض صحراء جرداء لا نبت فيها ولا شجر.
0: نعم.
1: فقال بعضهم لعله السواد الذي في القمر. طب القمر ولد أسودا ولا زال أسودا، يعني قمر جسم معتم بذاته، يعني ينير بسقوط أشعة الشمس عليه. طيب فما معنى فمحونا آية الليل؟
0: هل يمكن نفرق مرة ثانية بين النجم والكوكب؟
1: وطبعا أجرام السماء تنقسم إلى نجوم، والنجم عبارة عن كتلة من الغاز تحدث فيها دوامات عاتية، فتؤدي هذه الدوامات إلى تضاغط نوع الذرات الخفيفة على بعضها البعض فيخلق لنا ربنا تبارك وتعالى منها نوع الذرات الأثقل.
0: نعم.
1: فالشمس مثلا أغلب تركيبها غاز الإدروجين.
0: نعم.
1: ويليه في الكفرة غاز الهيليوم. الذي يحدث في داخل الشمس أن هذه الدوامات تجبر نوع ذرات الإدروجين على الاندماج مع بعضها البعض، فكل أربع نوع من نوع ذرات الإدروجين تنتج نواة واحدة من نوع ذرات الهيليوم وتنطلق الطاقة.
0: جميل.
1: لأن كتلة الأربع نوع من نوع ذرات الإدروجين أعلى من كتلة نواة الهيليوم وحدها.
0: نعم.
1: الفارق في الكتلة يخرج عليها الطاقة التي يجعلها ربنا تبارك وتعالى مصدرا من مصادر الحياة في هذا الكون.
0: إذن هذا هو النجم. الكوكب
1: جسم بارد.
0: نعم.
1: معتم، يعني قد ينير بسقوط أشعة الشمس عليه،
0: وهذا ما يحدث في القمر. إذا فمحونا آية الليل لا يمكن أن يكون القمر نجما على الإطلاق.
1: لقد.
0: نعم.
1: لقد. وإذا قيل أنه لعله السواد الذي في القمر، القمر خلق أسودا ولا يزال أسودا. طيب ما معنى قول ربنا تبارك وتعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. بدأت أفكر في هذه الآية الكريمة فوجدت أن هناك ظاهرة يسميها العلماء ظاهرة الفجر القطبي. إيه هذه الظاهرة؟ يعني يرى العلماء في المناطق حول القطبين، القطب الشمالي والقطب الجنوبي، في منتصف الليل ستائر من النور تنزل من السماء إلى الأرض، ألوانها جميلة جدا، الأحمر والأخضر والأصفر والبرتقالي، تنير ظلمة الليل، يعني إنارة تقترب من إنارة الفجر الصادق
0: في منطقة القطبين
1: فقط. نعم. واحتار العلماء في فهم هذه الظاهرة، يعني ما أسبابها؟ لم تفهم أسباب هذه الظاهرة إلا بعد ريادة الفضاء. حينما ارتاد الإنسان الفضاء اتضح له أن الله تعالى قد جعل نطق حماية كثيرة للمحافظة على الحياة على الأرض. من هذه النطق ذكرنا منها طبعا نطاق الأوزون.
0: نعم.
1: الغلاف الغازي نفسه، نطاق المتأين، تقسم اسم النطاق المتأين، توجد فيه يعني شحنات كهربية هي التي تعين على رجع صدى الصوت، يعني رجع الإرسال بث الإذاعي والتلفازي، وفيه أحزمة في النطاق المتأين يسموها أحزمة الإشعاع.
0: نعم.
1: أو يسمونها أحيانا أحزمة فان ألين باسم مكتشفها وهو عالم أمريكي من أصل هولندي.
0: نعم.
1: فلاحظ العلماء أن هذه الأحزمة أو هذه نطق الحماية كلها هي كرات تغلف الأرض تغليفا كاملا، ولكنها ترق رقة شديدة عند القطبين، بحيث لو عملت قطاع فيها تبان شكل هلالي، يعني سميكة عند خط الاستواء وترق رقة شديدة عند القطبين. ولاحظ العلماء أن لهذه الرقة يرى أثر مطر من الأشعة الكونية ينزل على الأرض. الأشعة الكونية عبارة عن الجسيمات الأولية للمادة تصدرها الشمس كما تصدرها النجوم الأخرى، تنزل كوابل من المطر على غلافنا الغازي، فتتفاعل هذه الشحنات مع الغلاف الغازي ويظهر هذا الوهج. يظهر فقط عند القطبين لرقة الغلاف الحامي للأرض. ففهمت من هذا الكلام أن هذه الأغلفة التي جعلها ربنا تبارك وتعالى حماية للحياة على الأرض لم تكن موجودة في بدء الخلق، فكانت الأرض تضاء أثناء الليل، كلها تضاء بظاهرة الفجر القطبي وتنار أثناء النهار بأشعة الشمس، فكان الليل منير والنهار منير. فأراد ربنا تبارك وتعالى من رحمته بنا أن يجعل لنا فترة للراحة والسكون والدعاء والاسترخاء والتأمل والعبادة حتى نبدأ نشاطنا في النهار بشيء من العزيمة والقوة. فأطفأ هذه الإنارة الليلية على أغلب الأرض بنطق الحماية التي أودعها، وترك جزء عند القطبين يذكر الإنسان بهذه الحقيقة حتى نسجد لله شكرا أن جعل الليل والنهار يتبادلان على الأرض.
0: سبحان الله.
1: قال وجعلنا الليل والنهار آيتين، يعني أمرين واضحين جليين بالإنارة لكل منهما، فمحونا آية الليل فمنعنا عنكم هذه الإنارة بالليل حتى تستمتعوا بالراحة والاسترخاء والتأمل والعبادة حتى تبدأوا يومكم بشيء من النشاط. فمحونا آية الليل، يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بنطق الحماية التي حمى بها الحياة على الأرض، وهذه النطق لم تكن موجودة في بدء خلق الأرض بدليل أنها تزداد سمكا يوما بعد يوم.
0: يعني هذا ما أريد توضيحه.
1: نعم.
0: كيف نثبت أنه لم تكن هذه النطق من الحماية أنه كان نهار دائم؟
1: نعم
0: نعم.
1: الغريب طبعا أن كل ظواهر الأرض مدونة في صخور الأرض بدقة شديدة، كل تغير مناخي، كل تغير في بناء نطق الحماية، كل زحف جليدي، كل تقدم للبحار، كل
0: هذا الصخور سجلات لهذه
1: سجلات
0: الأرض.
1: طبعا. جميل. طبعا فهذا أيضا مسجل في صخور الأرض، وثبت بأدلة لا تقبل الرفض أن نطق الحماية التي جعلها ربنا تبارك وتعالى حماية للحياة على سطح كوكبنا الأرض لم تكن موجودة في بدء خلق الأرض، وأنها تكونت بالتدريج حتى يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بهذه النعمة العظيمة التي لا يقدرها كثير من الناس، وهي نعمة تبادل الليل والنهار.
0: يعني هل قرأت أنت يعني خلال أبحاثك العلمية قرأت هذه الصخور؟ هل استطعت أن يعني تقوم بتحليلات
1: مخبرية؟ لا لست أنا شخصيا، ولكن كثير من العلماء في أماكن كثيرة من العالم قاموا بتحليل بعض الصخور وأثبتوا أن كمية الأشعة الكونية التي تصل إلى الأرض كانت في القديم أعلى بكثير من كمياتها الحالية.
0: فضيلة الدكتور، كيف يعني أثبتت ذلك علميا؟ قلت أن الصخور هي سجل لحركة الأرض، ماذا فعلت بهذه النظرية؟ ماذا كان رد فعل العلماء؟ هل دونت ذلك؟
1: أقول يا أخي الكريم، يعني يقول علماء الفيزياء الفلكية الآن أن هذه الأشعة الكونية الأولية حينما ترتطم بالغلاف الغازي للأرض يتم عملية تفريغ للشحنات الكهربية، فيظهر هذا الوهج الذي يبدو لنا في منطقة القطبين الشمالي والجنوبي على هيئة ستائر من النور.
0: نعم.
1: يتعدد ألوانها. ويقولون لو أن شيئا من هذه الأشعة الكونية وصل إلى سطح الأرض لأفنى الحياة على سطحها في لمح البصر.
0: سبحان الله.
1: نعم. فهي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى التي يمن عليها علينا بها ربنا تبارك وتعالى. طبعا هو يقول أن يصل لسطح الأرض ما يسمى الأشعة الكونية الثانوية، وهي أقل خطر بكثير من الأشعة الكونية الأولية. هذه الأشعة الأولية الثانوية بتقاس الآن، يعني ممكن هناك أجهزة تقيسها، ولكن قلنا أن صخور الأرض سجل حقيقي للأرض يدون فيها كل شيء. وواضح من تحليل صخور الأرض القديمة أنه كان يصلها، كان يصلها كم هائل من الأشعة الكونية الأولية قبل خلق الحياة.
0: سبحان الله.
1: ولذلك نعتبر نطق الحماية هذه التي جعلها ربنا تبارك وتعالى حماية للحياة على سطح الأرض بإنسانها وحيوانها ونباتها نعمة كبيرة من نعم الله سبحانه وتعالى. وهناك أدلة كثيرة على أن هذه النطق لم تكن موجودة في بدء خلق الأرض، بدليل أنها تتزايد في السمك يوم بعد يوم، وهناك قياسات لهذه النطق.
0: جميل.
1: نعم. فلا بد إذا عدنا يعني بهذا هذه الزيادة إلى الوراء مع الزمن تتلاشى هذه النطق.
0: نعم. ما دامت تزداد إذن كانت قبل ذلك غير موجودة.
1: نعم. ولذلك نقول أن يعني هذه الستائر النورانية التي تركها لنا ربنا تبارك وتعالى في منطقة قطبي الأرض تؤكد على هذه الحقيقة، وتفسر لنا هذه الآية القرآنية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
0: ماذا عن لتعلموا عدد السنين والحساب؟ ما الذي يجمع بين هاتين الآيتين؟
1: لو لم يتبادل الليل والنهار ما أدرك الإنسان مرور الزمن على الإطلاق.
0: نعم.
1: هي وسيلتنا لإدراك الزمن، لأداء العبادات، لتسديد الديون، لتدوين التاريخ، تبادل الليل والنهار.
0: ربنا يقول لتعلموا عدد السنين والحساب.
1: نعم.
0: ما المقصود بالحساب هنا؟
1: نعم.
0: السنين ربما السنين الشمسية، السنين القمرية.
1: نعم.
0: لكن ما المقصود بالحساب؟
1: الحساب يعني حساب الزمن، يعني كيف تؤرخ للأحداث.
0: نعم.
1: كيف تؤرخ للعبادات، كيف تؤرخ يعني لحياة الإنسان، يعني تعلموا عدد السنين والحساب. ليه؟ لأن أيضا نعلم أن القمر كما أشرنا في حلقة سابقة هو أقرب أجرام السماء إلينا، وأن القمر جعله ربنا تبارك وتعالى ساعة زمنية لأهل الأرض نستطيع أن نقيس بها الزمن بدقة شديدة. وقلنا أيضا أن سنة المسلمين ليست قمرية فقط، هي شمسية قمرية، يحدد طول الشهر فيها دورة كاملة للقمر حول الأرض، ويحدد طول السنة فيها دورة كاملة للأرض والقمر حول الشمس.
0: جميل.
1: وهناك فارق بين السنة القمرية وسنة الشمسية 11 يوم، حتى يؤكد لنا ربنا تبارك وتعالى على أنه لا ثبات لشيء من المخلوقات في هذا الوجود، وأن الثبات لله تعالى وحده.
0: سبحان الله.
1: نعم.
0: هل هناك من آية أخرى؟
1: نعم.
0: يعني دخلت في معتركها.
1: نعم.
0: وسبقت إليها،
1: يعني مثلا العلماء الآن يقولون نحن صورنا المجرة التي تتبعها مجموعتنا الشمسية.
0: نعم.
1: وثبت لنا أن هذه المجرة قطرها 100,000 سنة ضوئية وسمكها عشر ذلك، ووجدوا أيضا أن هذه العلاقة مضطردة، يعني موجودة في كل التجمعات الكونية، يعني تجد التجمع المجري طوله يعني 10 أضعاف سمكه. قانون مضطرد يعني. فقالوا نحن ونحن ندرك أن مجموعتنا الشمسية على بعد 30,000 سنة ضوئية من مركز المجرة و20,000 سنة ضوئية من أقرب أطرافها. فكيف يمكن أن تكون الأرض في مركز الكون؟ قالوا لا يمكن أن تكون الأرض في مركز الكون، ولكن استقراء من الآيات القرآنية الكريمة ومن الأحاديث النبوية الشريفة يعني وجدت أن الأرض في مركز الكون حقيقة، أن أرضنا 7 أرضين متراكبة متداخلة، يعني الأرضين 7 كلها في أرضنا هذه.
0: نعم.
1: وكما أشرنا في حلقة سابقة لب صلب داخلي أغلب الحيد والنيكل، ثم لب سائل أغلب الحيد والنيكل، تصل نسبة الحيد فيهما إلى 90% والنيكل إلى 9% والعناصر الخفيفة إلى 1%، ثم 4 أوشحة متمايزة تتناقص فيها نسبة الحيد بالطراد من الداخل إلى الخارج، ثم الغلاف الصخري للأرض وبه 5.6% حديد.
0: جميل.
1: هذه الأرضون 7 محتواه كلها في أرضنا. هذه الأرض يعني يشير القرآن الكريم وتشير أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أنها في مركز الكون. ليه؟ مقابلة الأرض بالسماء في آيات كثيرة، يعني والأرض بالنسبة للسماء لا شيء يذكر، يعني صحيح. ابعاد الارض لا تقابل بابعاد السماء. فيقول رب العالمين: يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فباي الاء ربكما تكذبان. طيب اقطار الارض ايه يعني بالنسبه لاقطار السماء؟ يعني اقطار الارض لا لا لا, لا يمكن ان تقارن باقطار السماء. هذه المقابله لا تتم الا اذا كانت الارض في مركز الكون. حتى تنطبق أقطار السماوات على ضخامتها مع أقطار الأرض على ضآلتها. ويؤكد هذا المعنى ذكر القرآن الكريم لبينية فاصلة بين الأرض والسماوات في 20 آية. يقول رب السماوات والأرض وما بينهما. هذه البينية لا يمكن أن تتم إلا إذا كانت الأرض في مركز الكون. طبعا لا نستطيع نحن بقياساتنا البشرية أن نحدد أين الأرض لضخامة أبعاد السماء.
0: يعني هذا ما أريد أن أقول. يعني كيف نعم. نستطيع أن نحدد نعم. مجموعتنا الشمسية ضمن هذه نعم. المجموعات نعم. فما بالك بالأرض التي لا ترى أمام هذه نعم. المجرات.
1: لكن من عجيب الأمر أن كل علماء الفلك يرسمون الشريحة التي نراها من السماء الدنيا على هيئة شريحة صغيرة رأسها الأرض. فرغم أنوفهم يضعون الأرض في مركز السماوات. وحينما يرسمون الكون رغم أنوفهم يضعون الأرض في مركز السماوات. والقرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة من قبل 1400 سنة بالآياتين دول، يعني آيات البينية الفاصلة بين الأرض والسماوات وآيات أقطار السماوات وأقطار الأرض، ولا يمكن أن ينطبق إلا إذا كانت الأرض في مركز الكون.
0: يعني هذا يدعونا إلى سؤال، لعل هناك أرضا أخرى في مجرات أخرى؟
1: لا، يعني أقول الله تعالى خلق أرضا واحدة ثم مايزها إلى 7 أرضين. نعم. الأرضين 7 كلها في أرضنا هذه وهي في مركز السماوات 7 حتى تلتقي أقطار السماوات على ضخامتها مع أقطار الأرض على ضآلتها.
0: يعني هذا ينفي وجود بشر في كواكب أخرى في مجرات أخرى؟
1: لا أستطيع أن أنفي ذلك، لأن يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الشورى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة والملائكة لا تدب. فلا بد أن هناك خلق آخر لم يشأ ربنا أن يعنينا به
0: مرة ثانية. هذه الآية يعني
1: الملائكة تطير لا تدب. نعم
0: نعم.
1: فيقول وما بث فيهما خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. طيب وهو على جمعهم إذا شاء قدير.
0: إذا تحدث أيضا بلغة الجمع.
1: نعم نعم. سنراهم في الآخرة، لكن لم يشأ ربنا تبارك وتعالى أن يعنينا بمعرفتهم في الدنيا لبعدهم الشاسع عنا، لصعوبة اتصالنا بهم وصعوبة اتصالهم بنا. ولذلك لا يجوز لنا أن ننساق وراء الأمريكان في دعواهم الباطلة باسم الرجل الأخضر و يعني سكان الكواكب الأخرى واليو اف اوز والمركبات التي تأتي لزيارة الأرض. هذا كله وهم قد يكون من عمل الشيطان ولا علاقة له بالحقيقة.
0: يعني أنت تقول الآية يعني تثبت أن احتمال وجود، بل طبعاً. بالعكس يعني تؤكد نعم. أن هناك من يدب يعني نعم. فقط بين أيدينا عبارة واحدة عن نعم. الخلق الآخر نعم. أنه يدب
1: نعم.
0: يعني أليس في ذلك إشارة لماذا ننفي وجود مخلوقات أخرى؟
1: أنا أنفي التفسيرات الأمريكية لهذه القضية
0: نعم.
1: لأنه لم يقع بأيديهم يعني مركبة واحدة
0: نعم.
1: يعني تكلموا عن شواهد كثيرة وأحداث كثيرة
0: نعم.
1: لكن لم يقع في أيديهم دليل مادي واحد، لديهم بعض الصور. ولذلك أقولها قد يكون هذا من عبث الشيطان بهم. والآيات القرآنية تشير إلى أننا لن نعلمهم إلا في الآخرة، ولذلك قال وهو على جمعهم إذا يشاء قدير.
0: إذن ربما يعني نعرفهم يوم القيامة.
1: يوم القيامة إن شاء الله.
0: شكرا لك فضيلة الدكتور. يعني هذه الحلقة فقط أريد أن أوجه نداء إلى علمائنا بالدرجة الأولى، إلى شبابنا بالدرجة الثانية، أننا يجب أن نعكس الآية. لماذا لا نبدأ بالقرآن العظيم بأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ هناك العشرات من الآيات التي يجب أن نتوقف عندها. بروفيسور زغلول النجار يقول هناك ما يربو عن 1000 آية تتحدث عن الإعجاز العلمي في القرآن، هناك عشرات الأحاديث التي يمكن أن نستنبط منها. ما بالنا ننسى فريضة عظيمة ألا وهي التفكير؟ إن التفكير فريضة إسلامية. في الحلقة القادمة بإذن الله سنتحدث عن شخصيتين عظيمتين دخلا في الإسلام، أحدهما مستشار الرئيس الأمريكي. ماذا كان من قصته؟ تعالوا نتابع في الحلقة القادمة من برنامجكم أفلا يعقلون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: على خطاك نسير،
1: نحن مسلمون موحدون،
0: حتى الرمق الأخير
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان الإحسان.
5: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. يعني هن قاعدين مع الرسول عليه الصلاة والسلام، يدخل إليهم رجل ثيابه بيضاء نظيفة شعره أسود من انقطاع، لا يرى عليه أثر السفر. من مسافر؟ الصيف غريب، الغريب يكون مسافر جاي من برا محل بعيد، بس هذا الرجل غريب وبس نظيف، اللي بيسافر ثيابه بتتوسخ شعره بيغبر. جاء هذا نظيف الثياب نظيف الشعر
6: ما شاء
5: الله، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وضع ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، يعني مثل واحد ممكن أقرب لك حط ركبه على ركبي وحط إيديه عليه قاعدين. ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. شو الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. طيب عم تسأله عم بتصدق يعني بتعرف الخبر. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن، يعني قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم انصرف هذا الرجل السائل، أخذ طيوم
6: مع
5: مسألة معك. قالوا: لا مين أنت ولا أنا. فلبثت مليا. قال: أمر ضليت أنا قاعد لبثت، يعني ما كسر أكيد. ثم قال الرسول عليه: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم، مين وإله. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. جبريل عليه السلام ملك الوحي جاء يعلمكم دينكم، لأن الإسلام ينقسم إلى ثلاث شعب. هذا الدين إلى إسلام إيمان وإحسان. الإيمان بالقلب، والإسلام بالممارسة بالعمل، والإحسان بالمراقبة. الإسلام هي العبادات الخمس، أركان الإسلام خمسة. هذه الإسلام أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس. الإيمان على ست: إيمان بالله، تصدق بوجود الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره. الإحسان واحد: أن تعبد الله كأنك تراه، تعبد رب العالمين كأنه شايفك، فإن لم تكن تراه أنت ما شايفه شايفك. لأنك ما أنك شايفه شايفه، لذلك تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن يا أخواننا بدنا نوصل بعد الإيمان والإسلام إلى درجة الإحسان. إذا وصلنا إلى درجة الإحسان الله بيحبنا، والله يحب المحسنين، ربنا بيحب المحسنين. في مسلم بيصلي وبيصوم وبيحج لكن ما بيراقب رب العالمين. واحد يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر، بس ما في تأثير على هذا الإيمان على سلوكه. مؤمن بس ما أنا مستقبل اللي ما أثر. الإحسان بوصلك إلى درجة الكمال. الإحسان مثل واحد قال له، لا واحد قال له أمل لي نطور على الشغيلة، وقف على الشغيلة، الشغيلة كلمة تأخذه لقوا النطور سيفهم رأيه يشتغل، لا إنه واحد شايفنا واحد شايفك. أنت إذا تقضي رب العالمين شايفك كيف ما التفت وهو معكم أينما كنتم، ما تقول والله قلت وراء الشجرة بيشوفنا رب العالمين أو قام لي عمل بعيد عن أعين الناس يعني ما بيران. لأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. من أجل هذا لا ينفعك الإسلام إلا إذا كنت تراقب الله، ولا ينفعك الإيمان إلا إذا سلكت سلوك المؤمنين يعني عملت بالإسلام، ولا ينفعك كل ذلك إن لم تكن تراقب الله تعالى في كل صغيرة وكبيرة. من هنا لا يكون عمل الإنسان عملا صحيحا إلا إذا كان يرى الله في كل عمل، في كل خطرة من خواطر القلب، في كل خطوة في الحياة، في كل كلمة يتلفظ بها الإنسان المسلم يجب أن يراقب أن الله يسمع ويرى. أن الله يسمع ويرى، إن يسمع كلامك ويرى ظاهرك وباطنك، يرى قلبك ويرى جسدك. فمن أجل هذا أنت مكشوف أمام الله، مكشوف، ليس فيك شيء مستور. قد تستر قلبك بصبرك ولكن الله تعالى مطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أنت تخفي علي لكن لا تستطيع أن تخفي عن الله سبحانه وتعالى. من هنا لا يستقيم سلوك الناس إلا إذا بلغوا مرتبة المراقبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لذلك لما يكون واحد منا عم بيرعى لمأزيته صاحب النصبات ما نشايفه، قلت العزية تأكل النصبات وتطلع وقال لك صاحب البستان ما شايفه، مرضنا شايفك تركت العزية وأكل بصراحة. واحد يكون واقف هيك يخرق سياج جار يقول تحوش شوي وتطلع ما شايفه الجار، بس رب الجار ما شايفه. واحد عم يشتغل لكن واحد مستأجرك عم تشتغل يومي ما بتشتغل يومك نص يوم لأنه منو شايفك. زلم يأمن لك قال لك علي الأمان الشغل والله وكيل بينه، تشغل يومك نص يوم أو ربع يوم هذا حرام تأخذ، لأنك لا تراقب الله سبحانه وتعالى. كل هذه الأمور يجب أن نلاحظها في التعامل حتى مع جيراننا، يجب أن نحسن إليهم، يجب أن نحسن تأديب أولادنا، يجب أن نتقن أعمالنا، يجب أن نخلص في عباداتنا وفي كل ما نأتي انطلاقا من ومن الإحسان الذي هو مراقبة الله سبحانه وتعالى. إن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه أهم يعني مراقبة، أهم أنواع المراقبة. لو وضعنا عليك مراقبين من البشر الإنسان يغفل، بس ربنا بيغفل. ربنا لا تأخذه سنة ولا نوم، لا بالليل ولا بالنهار. لذلك مهما حاولت أن تستخفي من الناس فإنك لا تستطيع أن تستخفي من الناس. والله تعالى يقول يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. قد ما استخفيت وتخبيت من الناس ما فيكم تستخفوا من الله. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى عن القول وكان الله بكل شيء محيطا. أنت عم تبيت وتتآمر وتعمل وتعمل وتظن أنك في منجا ومأمن وأن أحدا لا يراك ولا يسمعك. القرآن الكريم وضعنا أمام مراقبة أنفسنا. فالإنسان الذي لا يأخذ نفسه بالإيمان والإحسان لا يمكن أن يأخذه الناس بذلك، حتى الولد في بيت أبيه يمكن أن يخون أباه، يمكن أن يخون أمه، يمكن أن يسرق أباه وأمه، يمكن أن يفعل ما يشاء، لأن الأب ليس برب لا يرى. فحولوا أنفسكم ولنعود أنفسنا الإخلاص في مراقبة الله تعالى، وأن نعمل لوجه الله تعالى، وأن لا نظن في لحظة من اللحظات أننا بعيدا عن رقابة الله عز وجل، ولنعمل لأنفسنا من عمل صالحا ولنفسه أعمل منيحا أينما مع الإنسان، مع الحيوان، مع الدواب، مع الشجرة. الشجرة هذه تنظفها بمسدودة كل يوم وتنقيها وترشها، هذه الشجرة أنت عم تحسن لألك لأنه مردودة لألك والأجر لألك. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فلا تنسى أنك أنت الذي تكسب حتى مع عدوك. إذا استطعت أن تحسن إلى عدوك حتى يصبح صديقك القلب يعود الخير في الدنيا والآخرة لك. هذه المراقبة نحتاج في الحقيقة إلى أن نعلم أنفسنا ونرد أنفسنا عليها حتى تصبح ذاتية غير مذكر. وإن كان المذكر يرفع، فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. كن أنت مذكرا لنفسك ومذكرا لغيرك. ونسأله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين والخاشعين والمراقبين، ونسأله أن يقبل ثواب أعمالنا وأن يكفر سيئاتنا وأن يتجاوز عن خطايانا. وصلى الله على سيدنا محمد.
4: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان الإحسان.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل

أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو

مثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون.

وعلى علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قال

فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين

وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.

هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد

يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم وقال لهم

يدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد

فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح.

يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب

يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق

وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد.

وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم.

معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب.

صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين

بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق

فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود.

قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة

عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.

نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا.

0: يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: كنا وإياكم مع ختمية الشيخ محمد صلاح الدين كبر. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، ثابت ابن مسلم البناني قال: حميد، كنا نأتي أنس بن مالك ومعنا ثابت. ثابت البناني بيكون تلميذه لسيدنا أنس بن مالك. فحميد يقول: كنا نأتي أنس بن مالك ومعنا ثابت، فكلما مر بمسجد صلى فيه. فكنا نأتي أنسا فيقول: أين ثابت؟ أين ثابت؟ إن ثابتا رجل أحبه. يعني حبب لسيدنا ثابت البناني النافلة، كلما مر بمسجد يصلي فيه، يعني ركعتين نافلة. وقال جعفر ابن سليمان: حدثنا ثابت البناني قال: كان رجل من العباد يقول: إذا أنا نمت ثم استيقظت ثم أردت أن أعود إلى النوم فلا أنام الله عيني. يقول جعفر: كنا نراه يعني نفسه. ثم يقول أنا، يقول في رجل من العباد هيك، إذا نام بالليل وفقش الساعة 2 مثلا خلاص ما عاد يرجع ينام. ويقول إذا واحد بده يرجع ينام يقول: الله لا ينيم له عينه. كان رجل من العباد يقول: إذا أنا نمت ثم استيقظت ثم أردت أن أعود إلى النوم فلا أنام الله عيني. يعني يدعو نفسه إلى القيام، إلى التهجد، إلى قيام الليل. يا أخوان، مرات واحد فعلا في الليل يستيقظ ما تلاقي غير بيضل له شي نص ساعة هيك عم يتقلب على الفرشة 3/4 ساعة، بيقوم بعدين بيطلع بالجوال تبعه، بيفتح البراد، بيأكل تفاحة، بيرجع بده ينام. يا رجل، الله فيأك وأقلقك مشان توقف بين يديه. أنت رحت ضليتك نايم. الصالحون بيتمنوا، بيدعوا الله أنه يفيئهم بهذا الوقت. أنت الله فيأك، ما ساويت شيء، ضليتك هيك، لا صليت، رحت لي تأكل تفاح، لما رحت لي تفتح جوالك، شو بدك بهالشغلة؟ هذا مكسب إذا أقامك الله تعالى بين يديه عندما تتزاحم أقدام الصالحين. فالله يريدك، يعني يريدك أن يسمع صوتك. قوم توضأ، صلي. إذا ما صليت على أقل شيء يا أخي في سريرك اجلس واستغفر الله. وفي الأسحار هم يستغفرون، الله عز وجل يقول: اجلس هيك بسريرك، اجلس هيك هالمسبحة، استغفر الله شيء 1000 مرة. خلي مسبحتك دائما قريبة منك قبل أن تنام، بحيث أنك إذا قمت من الليل يعني ذكرت الله تعالى فيها. بدون مسبحة ماشي الحال، بس أنت قوم توضأ، اسجد لله تعالى. ما بتعرف يا أيها الأخ، والله لعل السجدة بين يدي الله تعالى تكون هي سبب سعادتك. مو سيدنا ربيعة بن كعب الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله تعالى لي أن يجعلني معك في الجنة. فقال له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود، إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله تعالى بها درجة. لعل ببركة السجدة من سجداتك، لعل ببركة الدعاء هيك وأنت ساجد يكون أبواب السماء مفتوحة، يكون سبب يعني خير لك كبير في الدنيا وفي الآخرة. فإذا وجدت نفسك، خاصة أنتم أيها الشباب أيها الرجال، إذا وجدت نفسك في الليل لا يأتيك النوم، فاعلم بأن الله يدعوك أن تقف بين يديه. فثابت البناني يقول: إذا أنا نمت ثم استيقظت ثم أردت أن أعود إلى النوم فلا أنام الله عيني. هلا أحيانا بيكون إنسان تعبان كتير، ماشي الحال فليعود إلى النوم، بس مو دائما. يعني هو بيكون تعبان كتير مرة كل شي 2 شهر مثلا، مرة كل شي 4 شهور، مو دائما ساحب نومه. يعني قال عبد الله: حدثني أبي قال: بلغني أن أنسا، سيدنا أنس بن مالك، قال لثابت البناني: ما أشبه عينيك بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثابت البناني تلميذه لأنس،
وسيدنا أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قال له والله أنت يا ثابت عيونك مثل عيون النبي صلى الله عليه وسلم. قال فما زال يبكي حتى عمشت عيناه. ما سمع أنه عيونه بتشبه عيون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال فما زال يبكي حتى أصيبت يعني عيناه بمرض. قال واشتكى ثابت البناني يوما عينه، فقال له

فكنا إن نزلنا ليلا فهو قائم يصلي، وإلا فمتى شئت أن تراه أو تحس به مستيقظا ونحن نسير، إما باكيا وإما تاليا. وكان يقول: ما شيء أجده في قلبي ألذ عندي من قيام الليل، حبب إلي قيام الليل. وكان ثابت يقول: ما تركت في المسجد الجامع سارية إلا ختمت القرآن عندها وبكيت عندها. قال: ولما احتضر قال محمد بن ثابت البناني: ذهبت ألقن أبي. الأب عم يحتضر في النزع ثابت البناني، فابنه بده يلقنه وهو في الموت، فقلت: يا أبتي قل لا إله إلا الله. فقال: يا بني خلي عني، فإني في وردي السادس أو السابع. وعم يقول: لا إله إلا الله. قال له: بعيديك صاحب برده صار برد السادس أو السابع. أنا سأكتفي بالقدر يا أخوان، بس ما أريد أن أقول كما سمعتم، حبب لسيدنا ثابت البناني العبادة، من صلاة، من قراءة قرآن، من بكاء من خشية الله عز وجل. هلأ هذا فتح، حتى تكون من الأولياء أنت بحاجة لثلاث أشياء: بحاجة إلى ترك الحرام، بحاجة إلى إتقان الفرائض، بحاجة إلى أداء من النوافل ما استطعت. بعد هذا الأولياء يتفاضلون مع بعضهم بالاجتهاد بهذه النوافل، فكل واحد بيناتنا الله بيفتح له باب للقرب إليه، وما هو مفتوح لك ليس مفتوحا لي. فإذا فتح لك باب قرب من الله تعالى فالزمه، وهذه أبواب القرب من الله كالرزق، إذا فتح لك باب رزق فالزمه. فأناس يفتح عليهم بالصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة، وأناس يفتح عليهم بالصوم، وأناس يفتح عليهم بقراءة القرآن، وأناس يفتح عليهم ببر الوالدين، وأناس يفتح عليهم بالصدقات، وأناس يفتح عليهم بقضاء حاجات العباد، وأناس يفتح عليهم بالعلم، وأناس يفتح عليهم بهداية الخلق، وأناس يفتح عليهم بالدلالة على الله، وأناس يفتح عليهم بالذكر. على كل إن أنت لابد أن تأخذ من كل واحدة من هدون تأخذ حظك، يعني في حد أدنى من الصلاة، حد أدنى من الصوم، حد أدنى من الصدقات، حد أدنى من الأمر معروف عن المنكر، حد أدنى من دلالة الخلق على الله. بعدين إذا رأيت واحدة منهم أنه أنت مفتوح أمامك الطريق، يعني أنت يا رجل لك رفيق بعيد كثير عن الله، بس قلت له: شو رأيك تجي معي على الجامع يوم التنين على الدرس؟ أم قال لك إيه؟ إجا. وبعدين لقيته التزم التزام قوي، رد رفيق تاني ابن خالتك قلت له كلمة أم إجا. رد في واحد عبر النت مرات قلت له نحن عندنا درس تعال أم إجا. يا رجل أنت مفتوح عليك بالهداية، يعني غيرك بجزء بيعود معه، شو بيضلل له، بيقدم له، بيأخر له، خير الله ما بيرد عليه. أنت من كلمة واحدة إجا معك، أنت مفتوح عليك في الدلالة على الله، إلزمه هذا الباب، اجعل شغلك الشاغل الدلالة على الله. قوي حالك بمادة علمية، بمادة روحية، بمادة أخلاقية، صاحب الدعاة إلى الله، تعلم منهم وروح، هذا فتح من الله عز وجل. وإلا كيف يا أخوان بتقولوا هذا عليه رحمة الله عبد الرحمن السميط 6 مليون واحد أسلموا على إيده؟ فتح يا رجل، فتح من الله عز وجل. مرات أنت بتشوف يحبب إليك الذكر، تحب هيك تمسك مسبحتك تقعد لحالك، الله وكيلك مرات تقعد 3 ساعات 4 ساعات، شو عم تعمل؟ عم تذكر. فتح هذا ما كل الناس يعني بيستطيعوه. فإذا وجدت هذا الباب مفتوح إلزمه، أنت فتحك ومددك من هون. واحد يفتح عليه ببر الوالدين، يعني هيك بيستمتع استمتاع لما يعني هيك بيرضي عندما يرضي أمه، يرضي أباه، فتح هذا إلزمه. مرات يفتح عليك بالصدقات، في أناس سبحان الله يعني بيحب يعني ما يعطيه أحب إليه مما يبقيه، فنان يعني بالصدقات، فنان بجبر الخاطر، فنان بجبر الكثير. على كل يا أخوان، في أخوان يفتح عليهم بالعلم، تلاقي بيحب يقرأ كتب هيك، لو بتخليه 10 ساعات قاعد هو بهالكتب مسكر على حاله الباب مبسوط الزلم. في غيره ما بيقدر يعني.

هذا الشيء. على كل الأحوال إذا وجدت الله عز وجل فتح عليك من باب فالزمه، فإن رزقك الروحي من هذا الباب. سيدنا ثابت البناني مفتوح عليه بالصلوات، مفتوح عليه بالقرآن الكريم، مفتوح عليه بالبكاء من خشية الله. هلأ نحن مختلفون، في ناس سبحان الله دمعته عزيزة، يعني هو قلبه رقيق بس هيك دمعته عزيزة، ويعني إذا بدها تجي الدمعة بيضل بيعصر وبيكبس وبيعصر يا بتطلع يا ما بتطلع، هيك هيك يعني مخلوق. في واحد سبحان الله عيناه هطالتان، الاثنين في رقة في قلبهم، بس واحد هيك عين دمعته عزيزة، واحد بكاء من خشية الله. طيب إذا رأيت نفسك بكاء من خشية الله كمان هذا فتح من الله عز وجل. على كل سيدنا ثابت البناني كان يبكي من خشية الله، ويبكي من تعلقه بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا قالوا له عيونك مثل عيون النبي صلى الله عليه وسلم ظلوا يبكي لعمشت عيناه. سيدنا ثابت كان كلما دخل سيدنا أنس أستاذه، سيدنا أنس كان كلما دخل أستاذه قام له وقال أعطني يدك أقبلها، يد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، وسيدنا أنس خدم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فأنس ثابت البناني يبسله إيده يقول له هاي الإيد خدمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. ثابت البناني له تلميذ اسمه حماد، كان حماد كلما دخل شيخه ثابت يقول له أعطني يدك أقبلها، يد مست يدا خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. تعلقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان كبير، الله يرزقنا هيك التعلق بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويرزقنا الهمة في الإقبال على الله عز وجل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم عجل لنا بالفرج بفضل الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

خلق الإنسان. الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على النبي الرسول خير الأمم. إني أحبكم في الله. لا نزال مع سورة قاف ومع قوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أفلم ينظروا، دعوة من الله للنظر إلى جهة معينة محددة وهي السماء. يراها الطفل الصغير فيألف ويستأنس بها، وهو يرفع بصره إليها فيرى الحمام والعصافير تطير في هذه السماء. والسماء في اللغة كل ما علاك، ثم تأتي بعد ذلك الطائرة وهي تعبر في هذا الفضاء، ورحلات الطائرات في السماء آلاف باليوم. سبحان الذي جعل لها في السماء مسارا لا تصطدم. لكن الشاعر يقول: إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. يا الله، نسمع يعني طائرتين تصادمون في الفضاء. أسأل الله أن يحفظنا برا وبحرا وجوا، ويقينا مصارع الغفلات وحوادث الطرقات والسيارات. يا رب الأرض والسماوات، احفظنا من كل جنب، واغفر لنا كل ذنب. لا إله غيرك ولا رب سواك. أخرجنا من بيوتنا سالمين، وردنا سالمين. اللهم سلمنا وسلم منا يا أرحم الراحمين. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم. العجيبة كلمة فوقهم، يعني أنا الآن هنا في الكويت السماء فوقي، لكن اللي في أمريكا تعتبر تحتي. أي شيء عجيب هذا، لأن الأرض كرة، أنا هنا في السماء فوقي، زين، واللي تحت هني الجاذبية ماسكته وصارت للسماء تحته. يا الله، لكن بالنسبة له فوق وبالنسبة لي فوق. هذا إبداع الإله، هذا خلق الله، لا إله غيره ولا رب سواه. يعني حتى شفنا بعض الشباب لما كنت أروح أمريكا ألقي محاضرات، لقينا بعض الشباب يصلي بهذه الجهة، الكعبة عنده بهذه الجهة. وبعدين رحت ألقي محاضرة في ولاية أخرى، صارت الكعبة عنده في الجهة الثانية المعاكسة، تدور ويلتقون بعدين. سبحان الله العظيم، معجزة هذا. يعني اتجاه معاكس ويؤدي إلى القبلة. ولهذا يعني ربي سبحانه عندما يلفت هذه الأنظار يريد منا الاعتبار. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. يا الله، كيف بنيناها؟ سبع سماوات، من بناها؟ تتعرف هذا اللون الأزرق الفاتح اللي تراه؟ ترى هذا هو ليس اللون الحقيقي. لو طلعت أنت إلى مرحلة معينة في الجو ظلام دامس، وين الأزرق اللي أنا أشوفه؟ لا، راح. انعكاسات الشمس وانتشار ضيائها يعني خلى المنظر كأن فوقك بحيرة زرقاء، لكن اللي اخترقوا الفضاء وراحوا ظلام دامس. لهذا الله قال عن الكفار اللي لو انهم يصعدون فوق، قال يعني
إنما سكرت أبصارنا بل نحن مسحورون. لأن يشوف يعني وين السماء الزرقاء اللي أنا دائما أشوفها، وين ما وصلت لها، وين راحت هالظلام اللي جانا. الله سبحانه، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. تلاحظ الخطاب جماعي، فلم ينظروا، ما قال أفلم ينظر فرد، لأن الحقيقة يعني المفروض أن كل جماعة، كل تجمع، كل كشاتة، كل مجموعة يعني لازم يتعاونون على عملية التدبر والتفكر. مجموعة يطلعون البر، يطبخون، شبوب شبوب، يستانسون، وبعدين يعني واحد منهم يقول يا جماعة شوف شوف شوفوا يوم رحنا بعيد عن الأضواء وبعيد عن الأنوار، ولا السماء مشكوكة بهالنجوم. يخيل لك ما في موقع إبرة، يا الله هذه وين كانت مختفية؟ هي كانت الكشافات والأضواء، كان يعني الإنسان في الصحراء البدوي عندما ينظر إلى السماء في الليل يجد يعني خشوع في قلبه، وهو يرى هذه القبة فوقه تلمض تلمض تلمض، نجمة زرقاء ونجمة صفراء ونجمة حمراء ونجمة خضراء كلها توصوص في السماء. الله، ويشوف الثريا مجموعة نجوم كما يقول الشاعر، والثريا رجح الكون بها كابن ماء انضم للوكر جناح. هذا الطير الأبيض اللقلق اللي يضم إذا نزل عند الماء جناحه، يقول هاي الثريا كأنها طير أبيض نازل على بحيرة بالليل. هذا تصوير عجيب. والثريا رجح الكون بها كابن ماء ضم للوكر جناح، أفلا تغنم عيشا ينقضي أنسه منك غدوا ورواح. الله، غدوا ورواح، هذه المطية اللي انت راكبها يعني ليل نهار ليل نهار ليل نهار، روح والعمر رايح، تلحق أو ما تلحق. يقول الشاعر إن الجديدين، الجديدين يعني الليل والنهار اللي يتجددون دائما، إن الجديدين إذا ما استوليا على جديد أدنياه للبلا. اليوم عمره 10 سنين، صار عمره 20، مر الليل والنهار، وخاصة زماننا هذا أول وين نذكر الجمعة لما تجي الجمعة اللي وراها نمل وإحنا ننطر في الأسبوع. لا، أنا أدركت هذا الزمن وأدركت هذا الجيل، يعني الحين ما يمدك تحك راسك، قال اليوم الخميس باكر الجمعة، يا يا يا يا يا أكلم من أعمارنا، روح تلحق أو ما تلحق، صلي تسبح تهلل تكبر أو يمضي العمر خلاص ما يعود، اللحظة ما تعود. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، ما يقول والله وين خالي عمي أبوي أمي أخوي أختي، ولا يتساءلون أصلا، ما كل واحد نفسه نفسه ولا يتساءلون. يا الله، يعني حتى يقول يعني كيف حالك شلونك، لا لا لا، حفاة عراة غرلا عيونهم فوق، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. يا الله، يا رب ارحمنا برحمتك الواسعة والطف بنا يا الله يا الله. اللهم أنت لنا عند اللقاء، أنت لنا عند اللقاء. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد أيها الإخوة والأبناء الكرام، ندخل مرة ثانية في منهاج التربية الصالحة حتى في لما صار في إسلام ووقعوا القريش كمان كفار كمان يطلب بناتهم وكذا إلى آخره. شيء عجيب. ونحدثكم اليوم عن النهي عن قتل الأولاد. قال الله تعالى منددا على الجاهليين قتل بناتهم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أي ممتلئ غنا، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أو يمسكه على هون أو يدسه في التراب يقبره، ألا ساء ما يحكمون. موجود في القرآن. قال المفسرون: كانت مضر وخزاعة يدفنون البنات أحياء، وأشدهم في هذا تميم. واحد تاني: زعموا خوف الفقر عليهن وطمع غير الأكفاء فيهن. وكان صعصعة بن نجية جد الفرزدق الشاعر إذا أحس بشيء من ذلك وجه إلى والد البنت إبلا جمال يستحيها بجانب، كان يشتريهن من آبائهن حتى ما يقتلوهم. فجاء الإسلام وقد أحيا 70 موؤودة. لما إجا الإسلام كان في 70 موؤودة، يعني حطوهن تحت التراب. وقال تعالى: فإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، كيف قتلتوها وهي لسه صغيرة ما عملت شيء. شيء حفيظ، ما قرأتها إلا بكيت، الرسول صلى الله عليه وسلم بكي. قال المفسرون: سؤال الموؤودة سؤال توبيخ لقاتلها، لأنها قتلت بغير ذنب. وقال بعضهم: سئلت أي طلبت، كأنه يريد كما يطلب بدم القتيل، فكأنها طلبت منه فقيل: أين أولادكم؟ وهذا السؤال سؤال توبيخ وتبكيت لوائدها، وهو أبلغ من سؤالها عن قتلها، لأن القتل لا يصح إلا بذنب. فبأي ذنب كان ذلك هي صغيرة؟ فإذا ظهر أنه لا ذنب لها كان أعظم في البرية وظهور الحجة على قاتلها. ولننتقل بكم إلى بر الأبناء والأباء، من الأبور إلى الأحسن شيء. لما كان الآباء والأمهات أعظم المحسنين إحسانا إلى الأولاد بعد الله تعالى، كان حقهم على الأبناء أعظم الحقوق. لهذا قرن الله تعالى الإحسان بالوالدين بالأمر بعبادته وحده، فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. رأسا من بعد الله الوالدين: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أوعى، وقل لهم قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال سبحانه وتعالى أيضا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذا قرآن. وهكذا قرن الله تعالى، قرن الأمر بشكر الوالدين، أمره بشكره سبحانه، فقال عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف وشدة على شدة، وفصاله أي فطامه في عامين: أن اشكر لي ولوالديك، إلي المصير. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها، أي في وقتها المحدد لها شرعا. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وكذلك في الحديث الشريف قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر، أحدهما أو كلاهما، أم أو أبو، فلم يدخل الجنة. وأقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: أبايعك على الهجرة والجهاد وتبتغي الأجر من الله تعالى. فقال له عليه الصلاة والسلام: هل لك من والديك أحد شيء في موجود؟ قال: بل كلاهما موجود. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وهكذا حق الوالدين على أولادهم. أدركنا الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول النجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون. وآن لهؤلاء أن يعقلوا أن هذا القرآن هو المصدر الخاتم لصلاح البشرية جمعاء، وأن ما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من السنة الصحيحة ما فيه الخير لهذه البشرية إذا ما أرادت أن تحيا حياة سعيدة طيبة. دائما مع فضيلة البروفيسور زغلول النجار. السلام عليكم فضيلة.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: فضيلة الدكتور، هناك من الناس من يقول لطالما تحدثتم عن الإعجاز العلمي وأن الإعجاز العلمي إنما هو رد فعل لما يكتشفه علماء الغرب. فعندما نتحدث عن الأرض وتكويرها، نتحدث عن السماء، نتحدث عن الأرضين السبع، نبدأ بشرح ما أتى عليه العلماء الغربيون من هذه النظريات، ثم نعود إلى قرآننا فنجد ذلك. هل يمكن أن نسمع العالم أن ما توصلتم إليه من شرح لبعض آيات الله كان فيه سبق علمي؟ يعني هل هناك آيات استطاع البروفيسور زغلول النجار اكتشافها قبل أن يصل إليها العلم الحديث؟
1: أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله وبتحياتكم. وقبل أن أجيب على هذا السؤال، أؤكد على أن السؤال يوجه لي في كل محاضرة عامة وفي كل مناقشة محدودة وفي كل مناسبة نتحدث فيها عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. وللإجابة على ذلك أقول لا بد لنا من الاعتراف بأننا نحن معشر المسلمين نعيش فترة انحسار حضاري، والاعتراف أو التشخيص للداء هو بداية العلاج. يعني إذا لم نعرف أدواءنا لن نستطيع أن نعالجها، وإن لم نشخص هذه الأدواء تشخيصا صحيحا لن نستطيع أن نعالجها. فلا بد لنا من الاعتراف بأن الأمة الإسلامية تمر الآن بفترة انحسار حضاري، سببه تمزيق هذا الجسد الواحد إلى أكثر من 57 دولة ودويلة، بالإضافة إلى أقليات تقدر بمئات الملايين كما هو الحال في الهند والصين وفي غيرها من دول العالم. وبالرغم من انتشار الإسلام في كل قارات الأرض بمعدلات عالية، إلا أن الإسلام فقد المرجعية الواحدة وفقد القيادة الواحدة وفقد الاعتزاز بالإسلام وباللغة، وفقد المسلمون الشعور بالجسد الواحد الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعيش الآن في زمن التكتلات البشرية الذي كما ذكرنا في حلقة سابقة يقول عنه علماء الاجتماع أنه لم يعد هناك مجال لتجمع بشري أقل من 300 إلى 400 مليون نسمة أن تكون له بصمة على مجريات الأحداث في العالم. فنحن نعيش أتباع لهذه القوى الكبرى تفرض علينا مشيئتها كيفما تشاء، وهم لا يعرفون الإسلام ويعادون هذا الدين دون أن يعرفونه، فأقصوا الإسلام عن مقامات اتخاذ القرار وغربوا الأمة تغريبا كاملا نعاني منه الآن. فلا ينحسب هذا الانحصار الحضاري على الإسلام، ولكن ينحسب أو يحسب على المسلمين، لا ينسحب على المسلمين. طبعا في ظل هذا الكساد الحضاري كيف يمكن لنا أن نسبق علميا؟ كيف يمكن لنا أن نسبق تقنيا؟ كيف يمكن لنا أن تكون لنا بصمة على مجريات الأحداث؟ علما بأني زرت أغلب دول العالم بفضل الله وكرمه، وزرت أغلب الجامعات الكبرى في العالم، وزرت أغلب المراكز البحثية في العالم، والله لم أجد مكانا من هذه الأمكنة خلوا من نفر من أبناء المسلمين على أعلى درجات التخصص.
0: الحمد لله.
1: فالمرض ليس في الأمة، هي في تفكيك أواصل وأواصر هذه الأمة، فبعثرنا إمكاناتها البشرية وإمكاناتها المادية ووصلنا إلى ما نحن فيه من تخلف. وبالرغم من ذلك كله حاولت أن أثبت أننا إذا بدأنا من القرآن الكريم يمكن أو من الحديث النبوي الشريف يمكن أن نصل إلى حقائق لم يصل إليها العلم الغربي في ظل التقدم المذهل الذي نعيشه الآن. وأضرب لحضركم نموذجا على ذلك، يعني آية في سورة الإسراء يقول فيها ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
0: صدق الله العظيم.
1: رجعت إلى كتب التفسير فوجدت أن غالبية المفسرين حتى الذين يكتبون في هذا العصر يعني نعم. هذه الأيام
0: يقولون يعني فقط بين قوسين
1: نعم.
0: يعني للأسف فضيلة الدكتور حتى المفسرون في عصرنا الحالي يعني يعاد التفسير بطريقة نعم. طباعية جديدة نعم. أما لا يضاف عليها هذه الأشياء العلمية إيه هذا
1: إلا من رحم
0: نعم.
1: ربك
0: نعم. نعم. نعم.
1: فأقول قرأت ما قاله المفسرون في تفسير هذه الآية الكريمة وجدتهم يقولون آية الليل والنهار نيرهما آية الليل القمر وآية النهار الشمس
0: نعم.
1: طيب إذا كان هذا الكلام صحيحا فما معنى فمحونا آية الليل القمر لا يزال موجودا قائما ما معنى فمحونا
0: آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة يعني قالوا أنها آية الليل هي القمر وآية النهار الشمس
1: نعم.
0: الآن إذا كنا محونا آية الليل
1: طيب القمر لا يزال موجود
0: نعم.
1: طيب
0: نعم.
1: ما معنى محونا آية الليل
0: جميل
1: فوجدت بعض العلماء يقولون لعل القمر كان نجما متوهجا مضيئا بذاته فأطفأ الله جذوته وهذا من الناحية العلمية التجريبية خطأ فادح لأن العلماء يقولون الآن أن أقل كتلة في هذا الكون يمكن أن تبدأ فيها عملية الاندماج النووي فتكون نجما لا تقل كثيرا عن كتلة الشمس
0: الله أكبر
1: والقمر كتلته صغيرة جدا
0: نعم
1: فلا يمكن للقمر أنه كان نجما في يوم من الأيام
0: وأنت فرقت بين النجم والكوكب
1: نعم. نعم ثانيا لو كان القمر نجما لأهلك الأرض لأحرق الأحياء لبخر الماء وخلخل الهواء وجعل الأرض صحراء جرداء لا نبت فيها ولا شجر
0: نعم.
1: فقال بعضهم لعله السواد الذي في القمر طب القمر ولد أسودا ولا زال أسودا يعني قمر جسم معتم بذاته يعني ينير بسقوط أشعة الشمس عليه طيب فما معنى فمحونا آية الليل
0: هل يمكن نفرق مرة ثانية بين النجم والكوكب
1: وطبعا أجرام السماء تنقسم إلى نجوم والنجم عبارة عن كتلة من الغاز تحدث فيها دوامات عاتية فتؤدي هذه الدوامات إلى تضاغط نوى الذرات الخفيفة على بعضها البعض فيخلق لنا ربنا تبارك وتعالى منها نوى الذرات الأثقل
0: نعم.
1: فالشمس مثلا أغلب تركيبها غاز الإيدروجين
0: نعم.
1: ويليه في الكثرة غاز الهيليوم الذي يحدث في داخل الشمس أن هذه الدوامات تجبر نوى ذرات الإيدروجين على الاندماج مع بعضها البعض فكل أربع نوى من نوى ذرات الإيدروجين تنتج نواة واحدة من نوى ذرات الهيليوم وتنطلق الطاقة
0: جميل.
1: لأن كتلة الأربع نوى من نوى ذرات الإيدروجين أعلى من كتلة نواة الهيليوم وحدها
0: نعم.
1: الفارق في الكتلة يخرج عليها الطاقة التي يجعلها ربنا تبارك وتعالى مصدرا من مصادر الحياة في هذا الكون
0: إذن هذا هو النجم
1: ده.
0: الكوكب
1: جسم بارد
0: نعم.
1: معتم يعني قد ينير بسقوط أشعة الشمس عليه
0: وهذا ما يحدث في القمر
1: إذا
0: فمحونا آية الليل لا يمكن أن يكون القمر نجما على الإطلاق
1: لقد.
0: نعم
1: لقد. وإذا قيل أنه لعله السواد الذي في القمر القمر خلق أسودا ولا يزال أسودا
0: جميل.
1: طيب ما معنى قول ربنا تبارك وتعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا بدأت أفكر في هذه الآية الكريمة فوجدت أن هناك ظاهرة يسميها العلماء ظاهرة الفجر القطبي إيه هذه الظاهرة؟ يعني يرى العلماء في المناطق حول القطبين القطب الشمالي والقطب الجنوبي في منتصف الليل ستائر من النور تنزل من السماء إلى الأرض ألوانها جميلة جدا الأحمر والأخضر والأصفر والبرتقالي تنير ظلمة الليل يعني إنارة تقترب من إنارة الفجر الصادق
0: في منطقة القطبين
1: فقط نعم واحتار العلماء في فهم هذه الظاهرة يعني ما أسبابها لم تفهم أسباب هذه الظاهرة إلا بعد ريادة الفضاء حينما ارتاد الإنسان الفضاء اتضح له أن الله تعالى قد جعل نطق حماية كثيرة للمحافظة على الحياة على الأرض من هذه النطق ذكرنا منها طبعا نطاق الأوزون
0: نعم.
1: الغلاف الغازي نفسه نطاق المتأين تقسم اسم النطاق المتأين توجد فيه يعني شحنات كهربية هي التي تعين على رجع صدى الصوت يعني رجع الإرسال بث الإذاعي والتلفازي، وفي أحزمة في نطاق المدني اسمها أحزمة الإشعاع، أو يسمونها أحيانا أحزمة فان ألين باسم مكتشفها، وهو عالم أمريكي من أصل هولندي. فلاحظ العلماء أن هذه الأحزمة أو هذه نطق الحماية كلها هي كرات تغلف الأرض تغليفا كاملا، ولكنها ترق رقة شديدة عند القطبين، بحيث لو عملت قطاع فيها تبان شكل هلالي، يعني سميك عند خط الاستواء وترق رقة شديدة عند القطبين. ولاحظ العلماء أن لهذه الرقة يرى أثر مطر من الأشعة الكونية ينزل على الأرض. الأشعة الكونية عبارة عن الجسيمات الأولية للمادة تصدرها الشمس كما تصدرها النجوم الأخرى، تنزل كوابل من المطر على غلافنا الغازي، فتتفاعل هذه الشحنات مع الغلاف الغازي ويظهر هذا الوهج. يظهر فقط عند القطبين لرقة الغلاف الحامي للأرض. ففهمت من هذا الكلام أن هذه الأغلفة التي جعلها ربنا تبارك وتعالى حماية للحياة على الأرض لم تكن موجودة في بدء الخلق، فكانت الأرض تضاء أثناء الليل، كلها تضاء بظاهرة الفجر القطبي وتنار أثناء النهار بأشعة الشمس، فكان الليل منير والنهار منير. فأراد ربنا تبارك وتعالى من رحمته بنا أن يجعل لنا فترة للراحة والسكون والدعاء والاسترخاء والتأمل والعبادة، حتى نبدأ نشاطنا في النهار بشيء من العزيمة والقوة. فأطفأ هذه الإنارة الليلية على أغلب الأرض بنطق الحماية التي أودعها، وترك جزء عند القطبين يذكر الإنسان بهذه الحقيقة حتى نسجد لله شكرا أن جعل الليل والنهار يتبادلان على الأرض.
0: سبحان الله.
1: قال وجعلنا الليل والنهار آيتين، يعني أمرين واضحين جليين بالإنارة لكل منهما، فمحونا آية الليل، فمنعنا عنكم هذه الإنارة بالليل حتى تستمتعوا بالراحة والاسترخاء والتأمل والعبادة، حتى تبدأوا يومكم بشيء من النشاط. فمحونا آية الليل، يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بنطق الحماية التي حمى بها الحياة على الأرض، وهذه النطق لم تكن موجودة في بدء خلق الأرض بدليل أنها تزداد سمكا يوما بعد يوم.
0: يعني هذا ما أريد توضيحه.
1: نعم.
0: كيف نثبت أنه لم تكن هذه النطق من الحماية، أنه كان نهار دائم؟
1: نعم
0: نعم.
1: الغريب طبعا أن كل ظواهر الأرض مدونة في صخور الأرض بدقة شديدة، كل تغير مناخي، كل تغير في بناء نطق الحماية، كل زحف جليدي، كل تقدم للبحار، كل
0: هذا الصخور سجلات لهذه
1: سجلات
0: الأرض.
1: طبعا.
0: جميل.
1: طبعا. فهذا أيضا مسجل في صخور الأرض، وثبت بأدلة لا تقبل الرفض أن نطق الحماية التي جعلها ربنا تبارك وتعالى حماية للحياة على سطح كوكبنا الأرض لم تكن موجودة في بدء خلق الأرض، وأنها تكونت بالتدريج حتى يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بهذه النعمة العظيمة التي لا يقدرها كثير من الناس، وهي نعمة تبادل الليل والنهار.
0: يعني هل قرأت أنت يعني خلال أبحاثك العلمية قرأت هذه الصخور؟ هل استطعت أن يعني تقوم بتحليلات؟
1: لا لست أنا شخصيا، ولكن كثير من العلماء في أماكن كثيرة من العالم قاموا بتحليل بعض الصخور، وأثبتوا أن كمية الأشعة الكونية التي تصل إلى الأرض كانت في القديم أعلى بكثير من كمياتها الحالية.
0: فضيلة الدكتور، كيف يعني أثبتت ذلك علميا؟ قلت أن الصخور هي سجل لحركة الأرض، ماذا فعلت بهذه النظرية؟ ماذا كان رد فعل العلماء؟ هل دونت ذلك؟
1: أقول يا أخي الكريم، يعني يقول علماء الفيزياء الفلكية الآن أن هذه الأشعة الكونية الأولية حينما ترتطم بالغلاف الغازي للأرض يتم عملية تفريغ للشحنات الكهربية، فيظهر هذا الوهج الذي يبدو لنا في منطقة القطبين الشمالي والجنوبي على هيئة ستائر من النور.
0: نعم.
1: يتعدد ألوانها. ويقولون لو أن شيئا من هذه الأشعة الكونية وصل إلى سطح الأرض لأفنى الحياة على سطحها في لمح البصر.
0: سبحان الله.
1: نعم. فهي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى التي يمن عليها علينا بها ربنا تبارك وتعالى. طبعا هو يقول أن يصل لسطح الأرض ما يسمى الأشعة الكونية الثانوية، وهي أقل خطر بكثير من الأشعة الكونية الأولية. هذه الأشعة الأولية الثانوية بتقاس الآن، يعني ممكن هناك أجهزة تقيسها، ولكن قلنا أن صخور الأرض سجل حقيقي للأرض يدون فيها كل شيء. وواضح من تحليل صخور الأرض القديمة أنه كان يصلها كم هائل من الأشعة الكونية الأولية قبل خلق الحياة.
0: سبحان الله.
1: ولذلك نعتبر نطق الحماية هذه التي جعلها ربنا تبارك وتعالى حماية للحياة على سطح الأرض بإنسانها وحيوانها ونباتها نعمة كبيرة من نعم الله سبحانه وتعالى. وهناك أدلة كثيرة على أن هذه النطق لم تكن موجودة في بدء خلق الأرض، بدليل أنها تتزايد في السمك يوم بعد يوم، وهناك قياسات لهذه النطق.
0: جميل.
1: نعم. فلا بد إذا عدنا يعني بهذه الزيادة إلى الوراء مع الزمن تتلاشى هذه النطق.
0: نعم. ما دامت تزداد إذن كانت قبل ذلك غير موجودة.
1: نعم. ولذلك نقول أن يعني هذه الستائر النورانية التي تركها لنا ربنا تبارك وتعالى في منطقة قطبي الأرض تؤكد على هذه الحقيقة، وتفسر لنا هذه الآية القرآنية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
0: ماذا عن لتعلموا عدد السنين والحساب؟ ما الذي يجمع بين هاتين الآيتين؟
1: لو لم يتبادل الليل والنهار ما أدرك الإنسان مرور الزمن على الإطلاق.
0: نعم.
1: هي وسيلتنا لإدراك الزمن، لأداء العبادات، لتسديد الديون، لتدوين التاريخ، تبادل الليل والنهار.
0: ربنا يقول لتعلموا عدد السنين والحساب.
1: نعم.
0: ما المقصود بالحساب هنا؟
1: نعم.
0: السنين ربما السنين الشمسية، السنين القمرية.
1: نعم.
0: لكن ما المقصود بالحساب؟
1: الحساب يعني حساب الزمن، يعني كيف تؤرخ للأحداث.
0: نعم.
1: كيف تؤرخ للعبادات، كيف تؤرخ يعني لحياة الإنسان، يعني تعلموا عدد السنين والحساب.

0: وسنة شمسية 11 يوم، حتى يؤكد لنا ربنا تبارك وتعالى على أنه لا ثبات لشيء من المخلوقات في هذا الوجود، وأن الثبات لله تعالى وحده.
1: سبحان الله. نعم. هل هناك من آية أخرى؟ نعم. يعني دخلت في معتركها. نعم. وسبقت إليها.
0: يعني مثلا العلماء الآن يقولون نحن صورنا المجرة التي تتبعها مجموعتنا الشمسية.
1: نعم.
0: وثبت لنا أن هذه المجرة قطرها 100,000 سنة ضوئية، وسمكها عشر ذلك. ووجدوا أيضا أن هذه العلاقة مضطردة، يعني موجودة في كل التجمعات الكونية. يعني تجد التجمع المجري طوله يعني 10 أضعاف سمكه. قانون مضطرد يعني. فقالوا نحن ونحن ندرك أن مجموعتنا الشمسية على بعد 30,000 سنة ضوئية من مركز المجرة، و20,000 سنة ضوئية من أقرب أطرافها. فكيف يمكن أن تكون الأرض في مركز الكون؟ قالوا لا يمكن أن تكون الأرض في مركز الكون. ولكن استقراء من الآيات القرآنية الكريمة ومن الأحاديث النبوية الشريفة، يعني وجدت أن الأرض في مركز الكون حقيقة، أن أرضنا سبع أرضين متراكبة متداخلة، يعني الأرضين السبع كلها في أرضنا هذه.
1: نعم.
0: وكما أشرنا في حلقة سابقة، لب صلب داخلي أغلب الحيد والنيكل، ثم لب سائل أغلب الحيد والنيكل، تصل نسبة الحيد فيهما إلى 90% والنيكل إلى 9% والعناصر الخفيفة إلى 1%، ثم أربعة أوشحة متمايزة تتناقص فيها نسبة الحيد بالطراد من الداخل إلى الخارج، ثم الغلاف الصخري للأرض وبه 5.6% حديد.
1: جميل.
0: هذه الأرضون السبع محتواه كلها في أرضنا. هذه الأرض يعني يشير القرآن الكريم وتشير أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أنها في مركز الكون. ليه؟ مقابلة الأرض بالسماء في آيات كثيرة. يعني والأرض بالنسبة للسماء لا شيء يذكر. يعني
1: صحيح.
0: أبعاد الأرض لا تقابل بأبعاد السماء. فيقول رب العالمين: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. طيب أقطار الأرض إيه يعني بالنسبة لأقطار السماء؟ يعني أقطار الأرض لا يمكن أن تقرب بأقطار السماء. هذه المقابلة لا تتم إلا إذا كانت الأرض في مركز الكون، حتى تنطبق أقطار السماوات على ضخامتها مع أقطار الأرض على ضآلتها. ويؤكد هذا المعنى ذكر القرآن الكريم لبينية فاصلة بين الأرض والسماوات في 20 آية، يقول رب السماوات والأرض وما بينهما. هذه البينية لا يمكن أن تتم إلا إذا كانت الأرض في مركز الكون. طبعا لا نستطيع نحن بقياساتنا البشرية أن نحدد أين الأرض لضخامة أبعاد السماء.
1: يعني هذا ما أريد أن أقول، يعني كيف نعم. نستطيع أن نحدد نعم. مجموعتنا الشمسية ضمن هذه
0: نعم.
1: المجموعات
0: نعم.
1: فما بالك بالأرض التي لا ترى أمام هذه نعم. المجرات.
0: لكن من عجيب الأمر أن كل علماء الفلك يرسمون الشريحة التي نراها من السماء الدنيا على هيئة شريحة صغيرة رأسها الأرض، فرغم أنوفهم يضعون الأرض في مركز السماوات، وحينما يرسمون الكون رغم أنوفهم يضعون الأرض في مركز السماوات. والقرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة من قبل 1400 سنة بالآيات دول، يعني آيات البينية الفاصلة بين الأرض والسماوات وآيات أقطار السماوات وأقطار الأرض، ولا يمكن أن ينطبق إلا إذا كانت الأرض في مركز الكون.
1: يعني هذا يدعونا إلى سؤال، لعل هناك أرضا أخرى في مجرات أخرى؟
0: لا، يعني أقول الله تعالى خلق أرضا واحدة ثم مايزها إلى سبع أرضين.
1: نعم.
0: الأرضين السبع كلها في أرضنا هذه، وهي في مركز السماوات السبع، حتى تلتقي أقطار السماوات على ضخامتها مع أقطار الأرض على ضآلتها.
1: يعني هذا ينفي وجود بشر في كواكب أخرى؟ لا. في مجرات أخرى؟
0: لا أستطيع أن أنفي ذلك، لأن يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الشورى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة والملائكة لا تدب. فلا بد أن هناك خلق آخر لم يشأ ربنا أن يعنينا به
1: مرة ثانية. هذه الآية يعني
0: الملائكة تطير لا تدب. نعم
1: نعم.
0: فيقول
1: وما بث فيهما
0: خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. طيب وهو على جمعهم إذا شاء قدير.
1: إذا يعني تحدث أيضا بلغة الجمع.
0: نعم. نعم. سنراهم في الآخرة، لكن لما شاء ربنا تبارك وتعالى أن يعنينا بمعرفتهم في الدنيا لبعدهم الشاسع عنا، لصعوبة اتصالنا بهم وصعوبة اتصالهم بنا.

0: لذلك لا يجوز لنا أن ننساق وراء الأمريكان في دعواتهم الباطلة باسم الرجل الأخضر و يعني سكان الكواكب الأخرى واليو اف اوز والمركبات التي تأتي لزيارة الأرض. هذا كله وهم قد يكون من عمل الشيطان ولا علاقة له بالحقيقة.
1: يعني أنت تقول الآية يعني تثبت أن احتمال وجود، بل بالعكس يعني تؤكد أن هناك من يدب، يعني فقط بين أيدينا عبارة واحدة عن الخلق الآخر أنه يدب. يعني أليس في ذلك إشارة لماذا ننفي وجود مخلوقات أخرى؟
0: أنا أنفي التفسيرات الأمريكية لهذه القضية.
1: نعم.
0: لأنه لم يقع بأيديهم يعني مركبة واحدة.
1: نعم.
0: يعني تكلموا عن شواهد كثيرة وأحداث كثيرة.
1: نعم.
0: لكن لم يقع في أيديهم دليل مادي واحد. لديهم بعض الصور. ولذلك أقولها قد يكون هذا من عبث الشيطان بهم. والآيات القرآنية تشير إلى أننا لن نعلمهم إلا في الآخرة. ولذلك قال وهو على جمعهم إذا يشاء قدير.
1: إذن ربما يعني نعرفهم يوم القيامة.
0: يوم القيامة إن شاء الله.
1: شكرا لك فضيلة الدكتور. يعني هذه الحلقة فقط أريد أن أوجه نداء إلى علمائنا بالدرجة الأولى، إلى شبابنا بالدرجة الثانية، أننا يجب أن نعكس الآية. لماذا لا نبدأ بالقرآن العظيم بأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ هناك العشرات من الآيات التي يجب أن نتوقف عندها. بروفيسور زغلول النجار يقول هناك ما يربو عن 1000 آية تتحدث عن الإعجاز العلمي في القرآن، هناك عشرات الأحاديث التي يمكن أن نستنبط منها. ما بالنا ننسى فريضة عظيمة ألا وهي التفكير؟ إن التفكير فريضة إسلامية. في الحلقة القادمة بإذن الله سنتحدث عن شخصيتين عظيمتين دخلا في الإسلام، أحدهما مستشار الرئيس الأمريكي. ماذا كان من قصته؟ تعالوا نتابع في الحلقة القادمة من برنامجكم أفلا يعقلون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. كلكم ضال. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أحدكم. هدى الله عز وجل كل الناس إلى مصالح الدنيا. يقول تبارك وتعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثانيا هداهم هداية الدلالة والإرشاد بإرسال الرسل وإنزال الكتب. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. والمقصود هنا هداية الدلالة والإرشاد، وإلا فإنهم لم يوفقوا لسلوك الهداية. والهداية الثالثة أنه عز وجل هدى من اصطفاهم هداية توفيق وإلهام، فأنقذهم من الكفر إلى الإيمان ومن الضلالة إلى الهدى. قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية الرابعة في الآخرة، في الآخرة يهدي الله عز وجل الفريقين، أهل الضلال إلى النار فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وأهل الحق إلى منازلهم في الجنة يهديهم ربهم بإيمانهم. المؤمنون كلهم قد نعموا بالهداية إلى الإسلام والدين الحق، وداخل ذلك منازل من الهداية، فليس كل من هو في دائرة الإسلام تتحقق له الهداية التامة. لذا أمر الله عز وجل أن نسأله في صلاتنا الهداية إلى الصراط المستقيم مرات عديدة كل يوم. وكان إمام المهتدين وسيد المتقين صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته إذا قام من الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم من أسلم أن يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. لا غنى لنا عن استهداء الله عز وجل في قلوبنا أولا، بأن نوقن في قلوبنا أن الهداية والتوفيق بيده سبحانه وتعالى، وأننا مفتقرون للهداية محتاجون إليها أشد من حاجتنا للطعام والشراب والشفاء. ولا غنى لنا عن استهدائه سبحانه بدوام الدعاء وكثرة السؤال أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا. وعن استهدائه ثالثا بأن نبذل أسباب تحقق الهداية، ومن أعظمها تدبر كتابه والعمل بطاعته والبعد عن معصيته. يقول عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وفي مقابل ذلك فالله عز وجل قد يكتب الزيغ والضلال على من أعرض عن الهداية. قال تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أخي الموفق، الهداية لا تحصل بالذكاء ولا بالعقل والفطنة، فكم هم المبدعون المخترعون في الدنيا وهم من حطب جهنم. أقبل على ربك، أخبث إليه، أيقن بحاجتك لهدايته وتوفيقه، استهده سبحانه بالدعاء والعمل يهدك إلى صراطه المستقيم. جعل الله وإياكم من عباده المهديين المستقيمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: البني آدم ما بياخدش خطوة في حياته لقدام إلا بعلم. المعلومة هي سر ارتقاء أي إنسان في أي مجال في الدنيا والآخرة، لدرجة أن العلم هي الدعوة المشهورة اللي ربنا قال لسيدنا محمد ادعي بيها، وقل ربي زدني علما. والعلم ده هو اللي بيفرق أمة عن أمة ودولة عن دولة، وبيفرق إنسان عن إنسان. هو سكة، والسكة دي بتحتاج توفيق ومدد ربنا فيها. فأنا عايز أقولك على بعض الآداب النبوية والسنن المنسية في طلب العلم، علشان وانت بتسمعني كلمة علم بتطلق على أي معلومة ترضي ربنا سبحانه وتعالى. العلم النافع كانت في الشريعة تبقى المعلومات دينية شرعية، كانت في أي حاجة في الدنيا نافعة أصبحت معلومات دينية حياتية، لأن كل جوانب الحياة دين ربنا يرضى عنه لو هو علم نافع سواء كان شرعي أو حياتي. أول أدب نبوي وسنة منسية هو الحرص أصلا على طلب العلم، إنك أنت النهاردة ما تبقاش زي بكرة في المعلومات، إنك أنت السنة دي ما تبقاش زي السنة الجاية. أول حاجة في تخصصك لو أنت أم بتربي لازم يحصل ارتقاء في فهم كيفية تنشئة النفوس. لو أنت أو أنت بتشتغل أي شغلانة، الكارير بتاعك ده سر ارتقائك فيه المعلومات، وكل يوم بتطلع معلومات جديدة. اللي بيلعب رياضة واللي بيدرس، بص العلم هو السر. فاللي ما عندوش في دماغه أحد الأولويات أتعلم وأزيد في العلم، يعرف أنه بيتأخر وبيخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كانوا بيوصفوا السيدة عائشة، كانت السيدة عائشة لا تترك شيئا لا تعرفه إلا سألت رسول الله، لو في حاجة جت في بالها تروح تسأل على طول، ولا يمنعها الحياء، أنا لازم أعرف الموضوع ده. لدرجة أن مرة النبي قال عليه الصلاة والسلام كلمة كده، فجت لها فكرة، هو القرآن بيقول حاجة غير كده، غير كلام النبي، طب ما أسأل النبي. يا رسول الله حضرتك قلت قبل كده من نوقش الحساب عذب، ففي آية في القرآن حضرتك بتقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ما هو في واحد هو تناقش هو بس بالراحة. قال لها لا يا عائشة، إنما الحساب اليسير العرض، إنك ربنا يعرض عليك أعمالك ويقول لك خش الجنة بعد كده من غير ما يناقشك، ولكن من نوقش الحساب لو تشاور له على حاجة أنت ليه عملت دي هيقول إيه، هيتحجج بإيه، لكن من نوقش الحساب هلك. والنبي كان يقول عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما، جت علما دي ما فيهاش ألف ولام عشان تبقى نكرة تفيد العموم، أي معلومة نفع ترضي ربنا. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في الماء ليصلون، يعني يدعو على معلم الناس الخير. فأنت أي معلومة بتتعلمها وهيجي في يوم من الأيام تنشرها وتنقلها مع حد، مبروك، الله والسمكة والنملة كل المخلوقات وأهل السماوات والأرض بيدعو لك. هو سيدنا النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، أنت حاجة كبيرة قوي. فالحرص على طلب العلم. اتنين، النية. انت ليه تتعلم؟ النبي نهى عليه الصلاة والسلام عن ثلاث نوايا ما يبقوش في قلبك وانت بتتعلم. قال لا تتعلموا العلم لتجادلوا به العلماء او تماروا به السفهاء او تصرفوا وجوه الناس اليكم. اوعى تتعلم عشان لما تقعد في قاعدة فيها حد كبير ومتعلم تجادله فالناس يقول ما شاء الله عليك، انت بتفهم زي فلان، لا دينية مش حلو، فيها حب للظهور. أو تماروا به السفهاء، إنك تقعد تتنطط بالمعلومات السطحية على ناس مش متعلمة أو مش فاهم فتبهرهم بمعلومات مش مفيدة ممكن تضلهم كمان. أو تصرفوا وجوه الناس إليكم، أنا بتعلم عشان أتكلم فأنا قاعد في القعدة الناس كلها تبقى عاملة لي كده، دينية مش مباركة. اتعلم وابقى شارك بس ما تبقاش دينية إنك أنت تاخد بس إيه كده من الناس، لكن أنت بتتعلم عشان أنت تعمل وتحسن من نفسك وتبقى تشارك والناس هتحب طبعا ده، بس ما تبقاش أصل النية صرف وجوه الناس. يبقى تاني أدب نبوي وسنة منسية النية في طلب العلم. تالت حاجة إنك أنت تعلم العلم ده، إنك أنت وإنت بتتعلم تبقى عامل حسابك إن أنا إن شاء الله بإذن الله كل معلومة مفيدة هشاركها مع حد. مرة هيسألني هرد وأبقى كريم، ومرة أنا هقولها من غير ما يسألني أحس إنه محتاجها. وفاكر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به. يروح الإنسان عند ربنا في قبره وميزان حسناته لناس اتعلمت وفهمت وكبرت في الدنيا وقربت لربنا واشتغلت بالعلم ده، وانت عمال يتبعت لك حسنات ورضا من ربنا يدخلك الفردوس الأعلى بعد ما سبت الدنيا. فخد بالك من المسألة دي، انك انت دايما تبقى في بالك ازاي تنقل المعلومات دي. الأدب النبوي الرابع والسنة المنسية في طلب العلم هو تحري مصدر علمك. اوعى تفني حياتك في معلومات من حد مش متخصص، هتأذي نفسك وهتأذيه لما تسقف له وهو بيتكلم مش في مجاله. ممكن يبقى أستاذ كبير ونحترمه في مجاله، يجي يتكلم في مجال تاني لا، اعتذر انك انت تسلم عقلك لحد مش متخصص. وسيدنا النبي يقول كده عليه الصلاة والسلام، يقول سيأتي على الناس أعوام خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، ويتكلم الرويبضة. قيل ما الرويبضة؟ قال التافه، يتكلم في أمور العوام. أنا هبقى إنسان تافه لو جيت كلمتك في الطب لأن أنا ما قريتش صفحة في الطب، وهبقى إنسان تافه لو كلمتك في الطب وأنا قاري 10 مجلدات في الطب وما عنديش أستاذ واحد وما درستش زي الطلبة في 7 سنين ومنهم سنة الامتياز وتعلمت بعد كده وبتكلم عشان قريت 10 كتب، وهيبقى الغلط عندك لو اتعلمت مني. عشان كده مهم جدا تتحرى مصادر العلم. السنة الخامسة هي انك انت تراعي ربنا قوي قوي في نقل المعلومة، تبقى متثبت. التثبت في نقل المعلومة اللي هي باللغة المصرية ما تفتيش، لأن اللي بيفتي الناس بغير علم دي خيانة. وسيدنا النبي اللي قال كده عليه الصلاة والسلام، قال من أشار على أخيه بأمر وهو يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. لما أنت تسألني سؤال فنكس فأقول ما عرفش، فافتي بغير علم وأنا عارف أن في معلومة أقيم من دي، أنا بخونك. أو لما نتبرع بمعلومة علشان أبقى برضو موجود، ما احنا قاعدين الناس كلها بتتكلم أنا ما بنش يعني في القعدة حدش ياخد باله مني، فافتي فممكن حد ياخد مني المعلومة دي وينقلها ويبقى مصدر المعلومة كله أنا، وناس كتير قوي هي نقلت المعلومة دي عني. دي خيانة لأني تكلمت وأنا مش متأكد من نقل المعلومة. وينضاف فيها طبعا مشكلة لو كانت المعلومة دي فيها أذية لحد كمان، فتبقى يعني غلط فوق غلط متراكم يعني. آخر حاجة من آداب طلب العلم والسنن المنسية أن تخاطب الناس على قدر عقولهم. سيدنا النبي قال كده، قال نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. مش كل معلومة تعلمتها تشاركها مع غيرك، راعي التدرج، إنك بتقول معلومات اللي قدامك جاهز إنه يسمعها، بالذات في المعلومات الدينية. اللي بيحب ينقل معلومات دينية كتير لحد مش مستعد للمعلومة دي، كان محتاج الأول يدرس حاجة قبلها أو يعرف معلومة وبعدين يعرف المعلومة دي. أنا فرحت بالمعلومة اللي عرفتها، فرحت قلت للناس ده حديث ده ضعيف ولا صحيح، ولا كلمتهم في معلومات في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أو في تفسيرات لآيات القرآن وأنا مش متمكن وهو مش جاهز، فلاقي نفسي أنا فرحان باللي أنا بنقله، وبرضه الواحد بيراجع نيته وليه بيقول المعلومات دي واللي قدامه مش جاهز. فيها سنة حب الظهور برضه، خد بالك من المسألة دي، وفيها فتنة للي قدامك. عشان كده تاخد بالك أوي أنت بتنقل المعلومات، إن سيدنا النبي نفسه عليه الصلاة والسلام تدرج مع الصحابة في أحكام ربنا بوحي من ربنا، ففي أحكام اتقالت بعد سنين طويلة عشان الصحابة يبقوا جاهزين ليها. فدول 6 آداب نبوية وسنن منسية في رحلتك لطلب العلم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصتنا اليوم مع إمام من أئمة المسلمين، وعالم جليل من علمائها، ونجم من نجوم هذه الأمة. إنه الإمام مالك ابن أنس رحمه الله رحمة واسعة. الإمام مالك وهو شيخ الشافعي كانت له هيبة عظيمة جليلة. سنورد قصة حدثت لهذا الإمام الجليل. قبل أن نبدأ بالقصة نعرف أن الإمام مالك اتفق الناس كلهم على أنه كان رجلا مهابا، كان له هيبة، حتى أن الرجل الغريب إذا دخل في مجلسه فسلم ما يرد عليه أحد إلا بهدوء، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ليش؟ من هيبة الإمام مالك وهو جالس. فيستغرب شنو هذول الناس ما يردون عليه إلا بهذه الطريقة، ويسلم السلام عليكم والناس بهدوء عليكم السلام ورحمة الله. لكن لما يجلس ويشوف الإمام مالك ويشوف هيبته ويبدأ يسمع من الإمام مالك، يجلس معهم كأن على رأسه الطيرة مثلهم، يعرف هيبة الإمام مالك. الشافعي يقول كنت لما أقلب صفحات الكتاب عند الإمام مالك صاحب الموطأ وأنا أفتح، يقول بهدوء أفتح الكتاب هيبة للإمام مالك. الإمام مالك عاصر عهدين، العهد الأموي والعهد العباسي. عباسيين لما حكموا بعد الأمويين ما جاء الأمويين وقال تفضلوا هذا الحكم، يلا دوركم الآن وحنا نطلع. تدرون كم واحد مات؟ عشرات الألوف من الدماء سالت، رقاب طارت، جثث دفنت. العباسيين ما جاءوا ترى بسهولة يحكمون بعد الأمويين، مجازر ومقاتل. ولما صاروا في الحكم على بالك اسمحوا حق أي واحد يعترض عليهم ولا يقول كلمة عليهم؟ هذا حكم ملعب، هذا حكم ما في لعب. كان الواحد لو يقول لعل قبل ما يتكلم يطير رأسه. هذا العباسيين محكموا بسهولة، وكانوا يجبرون الناس على البيعة إجبار، كانوا يجبرون الناس على البيعة بحيث أن الواحد يجي يحلف أقسم بالله العظيم أنني بايعتكم وإن لم أكن بايعتكم فإن زوجتي علي طالق. يخلون الناس يقولون هذا الكلام، يطلق زوجته بس علشان يأكد بيعته للحاكم العباسي في ذلك الزمان. والناس كانت تسوي، تجي عند الإمام مالك تقول له أنا، يقول له الواحد أنا طلقت زوجتي لما وأنا داخلي ما أبي أبايعهم. فكان الإمام مالك شو يقول لهم؟ هذا الحلف غير صحيح وأنت مكره وزوجتك لا تطلق. فانتشرت الفتوى، ترى واحد يسأل يروح يعلم ربع، ترى الإمام مالك يقول حلفوا وما عليكم شيء، حتى كفارة ما عليكم لأنك مكره. انتشر الخبر بين الناس، راح وين؟ راح حق أمير المدينة جعفر بن سليمان. وصل الأمر هذا حق منه؟ حق الخليفة. من الخليفة؟ أبو جعفر المنصور، سنة 147 هجرية. لا إله إلا الله، شنو تهمة الإمام مالك؟ فتوى. الإمام مالك ترى ما يجامل أحد، اعرف هذه القاعدة. إلا إما الأربعة الذين اشتهرت مذاهبهم عند أهل السنة، مالك الشافعي أحمد أبو حنيفة، ترى ما يجاملون أحد، عمرهم ما جاملوا أحد، هذا ما عندهم شيء اسمه. أنت تقول للناس هذا الشيء؟ قال نعم أقول. تراجع؟ ما أتراجع. قالوا سنعذبك. تعذبوني على فتوى؟ تدرون شنو الإمام مالك يعني للناس لما يخرج للناس؟ وبدأوا بتعذيبه. شوف الخبث، أمر أمير المدينة في ذلك الوقت
لتعذيب الإمام مالك بسبب هذه الفتوى. هو ما حرض الناس على الخليفة، هو ما قال حق الناس اخرجوا على لا لا لا، ما سوى شيء ترى، هو فقط أفتى للناس فتوى تسببت بالنسبة للخلافة بمشكلة، وبدأوا بتعذيب الإمام مالك حتى يتراجع. تدري شلون كانوا يعذبون الإمام مالك؟ جلد بالصياط، خطوط على ظهره من الجلد، كانوا يجرون إيده جر بالحبال حتى انخلعت عن كتفه. يا الله، تخيل إمام دار الهجرة، إمام المدينة في ذلك الزمان، إمام الدنيا، مالك بن أنس في زمنه كان هو إمام الدنيا. يمكن تسألني سؤال، طيب والناس وينهم في ذلك الزمان؟ الناس اللي يعتبرون الإمام مالك هو إمامهم وقدوتهم هذا الناس وقت الخوف، الكل نفسي نفسي، الكل يبي السلامة، ويرون بأعينهم ويسمعون بآذانهم كيف كان يجلد الإمام مالك بس علشان فتوى يتراجع عنها. وكان كلما ضرب بالصوت، تدروش كان يقول الإمام مالك؟ شوفش كان يقول كل ضربة، اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون. من مثل الإمام مالك؟ ترى أنت لما تسمع أن أئمة، مع أن في علماء كثير في زمانهم، هذا الغير في قلوبهم، في سماحتهم، في صفحهم، في صبرهم، في ثباتهم. الإمام مالك كان بعد هذا التعذيب، تدرون شلون كان يشيل إيده؟ كان يشيل إيده كذي، يشيلها ما يقدر يحركها، عشان كذي بعدها بالصلاة نزل إيده كما يقال، ما قدر يحط إيده في الصلاة، ما استطاع أن يرفع حتى ملابسه، ما كان يستطيع أن يضع الثياب والرداء على ظهره. ومع هذا، بهذا الضرب وبهذا التعذيب، وكانت إيده مجروحة لآخر عمره، لفت الحبال عليه تبين مثل الحلي يقولون، من شدة الضرب كان يغشى على الإمام مالك. فلما يفيق، تدرس كان يقول أول ما يصحى، أشهدكم أني قد جعلت ضاربي في حل، أول ما يستفيق من إغبائه من شدة الضرب، على طول أبو جعفر المنصور شاف الناس بدأت تهيج، جاله من الخلافة إلى المدينة علشان بس يراضيه، خوف أن الناس تنقلب عليهم. والإمام مالك يقول له ترى أنا ما أبي شيء، أنا ما أبي شيء. لما دخل على أبو جعفر وكان جاي في الحج، قاعد وياه، يقول حق الإمام مالك، يقول والله الذي لا إله إلا هو ما كنت أدري، وأنا ما أدري اللي صار فيك، ولا أنا أمرت فيه، ولا أنا، ما تدري أبو جعفر، ما أنت اللي والي المدينة اللي وصل لك الخبر، وأنت في شيء ما تدري عنه يا أبو جعفر. لكن كان يقول الإمام مالك كنت أخشى بس أموت وضارب الإمام مالك، يروى أنه كان له نسب يلتقي بنسب رسول الله، يقول كنت أخاف إني أموت وهذا الرجل اللي في رقبته دمي يأتي يوم القيامة وهو من له نسب لرسول الله. شوف شلون حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عفى الإمام مالك عنهم حتى لم يحرض عليهم، ما همه، وصبر وثبت. وهل ضره أن ضرب وأهين؟ بل رفع الله قدره في الناس ورفع شأنه بين البشر، حتى صار إلى اليوم إذا قيل الإمام مالك فأنعم به من إمامه.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الناس عندما يتم ابتلاءهم ينقسم إلى أنواع. النوع الأول يسمونه الساخط المتدمر المشتكي، هذا مسكين محروم من خير الابتلاء. ليش؟ لأنه يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى ويتهم القدر، ولا يستفيد من هذا الابتلاء إلا مزيد من الذنوب بسبب سخطه. النوع الثاني هو الموفق، هذا الذي إذا ابتلي يظل يحسن الظن بالله تعالى ويصبر على هذا الابتلاء، فهذا يعطيه المزيد من الحسنات، لكن بدرجة أعلى منهما، وهو النوع الثالث، وهو الراضي، هذا الذي لا يكتفي بالصبر بل يزيد عليه الحمد والشكر فيكسب كل خيرات الابتلاء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة، وقتا طيبا نرجوه لكم.
3: ماذا رأى صلى الله عليه وسلم بعد السماء السابعة؟ يصعد عليه السلام إلى مكان لا يمكنه وصفه، فيأخذه جمال لا يقدر على التعبير عن مشاعره أمامه، وهو الذي أوتي جوامع الكلم. يرى شجرة من الجمال المبهر هائلة تخلب الألباب، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها، اسمها سدرة المنتهى. يغشاها ما يغشى فتتغير ألوانها تغيرا يأخذ بلبه ومشاعره، فيقول: ذهب بي، أي جبريل، إلى سدرة المنتهى. وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال، فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فيا ترى كيف هي الجنة؟ إنه صلى الله عليه وسلم في الطريق إليها. ها هي أنوارها، ها هي أشجارها وأزهارها، لا نهاية لألوانها وعبقها،